السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض.

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض وال

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إليه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

لحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا.

تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه.

أفاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما.

سردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع

أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت على

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

يتثقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفلا

وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا

فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات

داود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرعبة.

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر،

0: الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شو.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة: 094-466-56-80 أو 094-466-56-81. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. ونبدأ بالأسئلة التي وردت إلى صفحة البرنامج ريتما ترد إلينا الاتصالات. وهذه السائلة فاطمة عامر تقول: بعد السلام، هل يجوز صوم قضاء شهر رمضان مع العشر من ذي الحجة؟ أيام العشر من ذي الحجة أيام فاضلة، وهي خير أيام العمر، والإكثار فيها من الأعمال الصالحة على تنوعها أمر مطلوب ومرغب فيه شرعا. وقصد الشارع أن يحصل صوم في هذه الأيام، سواء حصل هذا الصوم قضاء عن فرض أو كان الصوم تطوعا، فيش باس. إذن لها أن تصوم قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وتنوي قضاء أيام رمضان مع الحصول على ثواب الصوم في عشر ذي الحجة، لكن تجعل نية قضاء الفرض سابقة عن نية قضاء النفل. والله سبحانه وتعالى فضله واسع، ويحصل لها ثواب العشر من ذي الحجة، وتبرأ ذمتها من قضاء رمضان بإذن الله تعالى. لأن يعني زي ما قلنا عشر ذي الحجة المقصود أن يحصل فيها صوم، زي تحية المسجد مثلا، لا يشترط أن تكون ركعتا التحية مستقلتين. يعني نقدر أن ندخل المسجد مثلا بعد صلاة الظهر، أو بعد يعني أذان الظهر، أو بعد أذان العصر، وننوي يعني السنة، ننوي سنة الظهر أو سنة العصر، ويحصل لي يعني مع هذه السنة إذا نويتها يحصل لي تحية المسجد، لأن الشارع طلب منا أن نصلي قبل أن نجلس على سبيل الندب، يعني مش واجب، لكن يعني هذا مندوب ومرغب فيه. فأنا لما جيت صليت ركعتين اللي هي سنة الظهر لم أجلس حتى صليت، وهذا مقصود الشارع، وبالتالي تحصل التحية سواء صليت الظهر أو صليت سنة الظهر. وكذلك الأمر في عشر ذي الحجة أو في عرفة، المهم أن يحصل فيها صوم، بخلاف الست من شوال مثلا. نحن نقول هذه مقصودة لذاتها، ست أيام من شوال، فلا بد أن تصاب مستقلة عن القضاء. وهذا يعني سائل أو سائلة يسمي نفسه حسبي الله والله حسبنا جميعا، يقول أو تقول: مات زوج وقت المغرب، كيف تحسب العدة؟ العدة أربعة أشهر، العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، أربع شهور وعشر أيام المعتدة من وفاة من توفي عنها زوجها يجب عليها أن تعتد طيلة أربعة أشهر وعشرة أيام. متى تبدأ العدة؟ متى تدخل العدة؟ عندما تسمع خبر وفاة زوجها مباشرة تدخل في أحكام العدة، يعني تطرح عنها الزينة وتمتنع عن الكحل والخضاب والتزين بصفة عامة، وتبيت في بيت الزوجية. كل هذه الأحكام تتلبس بها فور سماع الخبر مباشرة. لكن متى يحسب اليوم؟ يحسب من الفجر. إذا كان هو توفي قبل الفجر في اليوم هذا نحسبوه اليوم، يوم واحد نقوله هذا أول يوم في العدة. وإذا كان مثلا توفي المغرب نقولها تعتد بالفعل، لكن لا يحسب لها من العدة، بتحسب من غدوة الفجر بتبدأ اليوم الأول، لأنها لابد أن تعتد يوما كاملا، واليوم الكامل اللي هو من الفجر. فلذلك تبدأ تحسب من غدوة الفجر، هذا أول يوم لها. وإذا كان بدأت بأول الهلال، يعني بدأت بأول الشهر، فيحسب لها الشهر كاملا، سواء جاء 29 يوم ولا 30 يوم ما فيش فرق، جاء الشهر ناقص أو كامل تحسب الشهر كاملا. وإذا بدأت في الشهر بغير الهلال، يعني بدت يوم 2 في الشهر 3 4، المهم مش من بداية الهلال، فلا بد أن توفي هذا الشهر 30 يوما، حتى لو جاء ناقص 29 نقولها لا لازم تحسبيه 30. لكن لو خداتها من أول الهلال، لو كان مات زوجها في آخر الشهر العربي ويعني بدأت في عدتها من بداية الشهر من الهلال، نحسبوا لها أربع شهور وعشر أيام، حتى الشهور الناقصة محسوبة. لكن إذا كان الشهر الأول اللي بدت فيه في العدة ما بدتش فيه بالهلال، وإنما بدت من تاني يوم أو بعد، فيعني يعني تحسب الشهر هذا الأول 30، بعدين الثاني تلقائيا بيجي مباشرة بتدخل فيه يعني من بدايته، وبالتالي بيحسب الشهر كاملا، سواء جاء 29 أو 30 بينحسب شهر. وهذه سائلة الأخت حنان إبراهيم، تقول عندي سؤال بخصوص بطاقة الأغراض الشخصية، هل بإمكاني إعطاؤها لأختي لتبيعها وتأخذها ولا أخذ منها شيئا، وبعد ذلك ترجع لي البطاقة فاضية فارغة، وهل أنا أستطيع أخذ بطاقة زوجي وابني ونبيعها وبعدها نرجعها لهم؟ يا أخت حنان، أولا بطاقة الأغراض الشخصية هذه حق انتفاع أعطتها الدولة أو المصرف، الجهة المانحة أعطتها للشخص لصفة فيه. شن هي الصفة هذه؟ الصفة هي أنه يحمل الرقم الوطني الفلاني، مش حنية مثلا كل واحد عنده بطاقة أغراض شخصية لما بيقدم لها بيجيب الرقم الوطني بيقول أنا اسمي فلاني ونحمل الرقم الوطني الفلاني، بيعطوه البطاقة لأجل هذا الغرض، يعطوه البطاقة لأنه يحمل الرقم الوطني هذا. وبالتالي اللي يحمل الرقم الوطني الفلاني هذا هو صاحب البطاقة، ولا يجوز لها أن يمنح هذه البطاقة لغيره ممن لا تتوفر فيه هذه الصفة اللي هو ما يحملش الرقم الوطني الفلاني. فلذلك لا يجوز لصاحب البطاقة أن يبيعها لغيره، ولا أن يؤجرها له، ولا أن يمنحها له مجانا، حتى البذل مجانا لا يجوز، لابد أن ينتفع بها الشخص بنفسه. هي قصدها بيع البطاقة، قصدها البطاقة نفسها تبيع، هذا لا يجوز أصلاً على كل حال. لكن حتى صاحب البطاقة نفسها ما يبيعش بطاقته، لكن شن يدير؟ يشحن هذه البطاقة إذا كانت المعاملة سليمة، يشحن هذه البطاقة، وبعدين يعني البطاقة هذه يعني يستوفي الدولار اللي فيها ويبيعها، أيوه الدولار يبيعها، مش يبيع البطاقة، يبيع الدولار بعد ما يطلع الدولار يبيعها. لكن يعني نقولوا احنا يبيع البطاقة نفسها لا ما يجوزش، لا يجوز له أن يبيع البطاقة. بعدين تساهل العلماء في قصة أن زوجته وصغاره اللي يعتبروا فلوسهم واحدة، لو أعطي لي واحد منهم وشحن البطاقة هذا إن شاء الله يعني ليس به بأس، لكن أن تعطيها الأخت أخوها صديق قريب أو يبيعوا زي ما يحصل الآن كلها يبدأ في يد التجار، هذا ما يجوز. هي الدولة دارتها باش تحاول تدخل الدولار للسوق، مش تعطي البطاقات للتجار هم اللي يحتكروا الدولار. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بإذن الله تعالى.

0: والفجر وليالي عشر والشفع والوتر. أقسم الله تبارك وتعالى تعظيم هذه الأيام، لأن عن كثير من علماء السلف أن وليالي عشر هي أيام العشر من ذي الحجة. لمنزلتها عند الله ولفضلها أقسم الله تبارك وتعالى بها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صحيح السنة:
1: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من هذه الأيام؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
2: كل من خرج مجاهدا في سبيل الله ويعني بنفسه، أي جاهد بنفسه وأيضا أسهم بأمواله، ومعنى ذلك أن لم يرجع بشيء من ذلك، معناها استشهد ويعني أمواله كذلك نفقت أو صرفت في سبيل الله. فهذا الذي يضاهي ويساوي العمل في هذه الأيام المباركة.
3: نحن نشبه بالحجاج، لذلك الآن كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره أو شعره وأظافره، في رواية حتى يضحي. فهذا ينشبه بالحجاج. فنعمل الصالحات من الصيام، من الذكر، من كل الصالحات، لأن قال أطلق المثل وقال الأعمال.

تشكلت لجنة دار الإفتاء الخاصة بالاستشعار ورصد الأهلة بإذن من مجلس البحوث بدار الإفتاء، ومهمة اللجنة تحري الأهلة، وعلى رأسها تحري شهر رمضان المبارك وأعياد المسلمين. وتنقسم اللجنة إلى فريقين اثنين، فريق ميداني تكون مهمته الذهاب إلى مكان الرصد ومعاينة المكان بمكبرات الرؤية، ويتكون من مجموعة من المهندسين الخبراء في علم الفلك وكيفية رصد الهلال ومكانه وزمانه، يصحبها بعض العلماء. وفريق آخر يتلقى اتصالات المواطنين حول رؤية الهلال، كما يتابع شهادات المواطنين حول ثبوت رؤية شهر رمضان المبارك مع المحاكم الجزئية. وذهبت دار الإفتاء على رصد الأهلة منذ سنين، حيث إن القانون رقم 15 لسنة 2012 ميلادي في الفقرة الثالثة من المادة الثانية بشأن إنشاء دار الإفتاء الليبية أسند إلى الدار اختصاص تحديد ثبوت الأهلة وبداية الشهور القمرية التي تتعلق بها أعياد المسلمين وعباداتهم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. معنا اتصال الأخ عبد الله من غريان. أخ عبد الله،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: قلت لك هل يجوز حلق الشعر وقص الأظافر قرب العيد؟ اللي بيعيد، وهل هو فرض أو سنة؟ هو هذا، بارك الله فيك
0: وفيكم إن شاء الله. في معنا حد تاني، أمة الله من بنغازي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كل عام بخير يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، كل سنة أنت طيبة، تفضلي.
2: نسأل يا شيخ على ملابس المتوفي، يعني هل يجوز تصدق بها؟ والسؤال الثاني، الصيام العشرة ذي الحجة، يعني المضحي بس هو يعني اللي قص الأظافر وقص الشعر، ولا حتى أي حد ذوي صيام العشرة ذي الحجة؟ بارك الله فيك، كل عام بخير.
0: فيك إن شاء الله. من معانا؟ أبو وليد من مصراتة.
3: أيوه،
0: تفضل يا أبا وليد.
3: خير يا شيخ.
0: أهلا وسهلا.
3: شكرا يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
3: شيخ، عندي قصة شوي كنا نسألك عليها.
0: تفضل.
3: عندي أختي متزوجة وراجلها لي سنة مروح بها، حاطة كده على وما عادش طلقها ولا تم جرات. وياخذ في واخذ سلفه عليها، واخذ سياره عليها.
0: ايه.
3: واخذ بطاقتها يصرف يسحب فيها بطاقتها. هو كيف استقبلنا به؟ ونبوا الحل في الشرع كيف؟ هل عندها نفقه؟ هل هو بيطلقها تو؟
0: هي هو مروح بها هو ولا هي زعلانه مروحه؟
3: لا هو اللي جابها، هو اللي جابها وقعد يساير فيها مره قبل ردك ومره قبل طلقك وقعد مع شرقك.
0: تسمع ان شاء الله التوجيه باذن الله. الاخ خالد من بنغازي.
4: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: بارك الله فيكم على البرنامج الطيب، وان شاء الله كل سنه وانتم طيبين.
0: الله يسلمك ويتقبل منا ومنكم، كل عام وانتم
4: طيبين يا رب، صلاح الاعمال ان شاء الله. الشيخ، انا لا لا لا العام 2025 العام الماضي ذهبت للحج انا والحاجه زوجتي. وفي رمي الجمرات الكبرى يوم عيد النحر، الحاجه ضيقوها، جينا عند الحوض والحاجه ضيقوها، اخوه ضيقوها، فكيف تعثرت الحاجه، عرفتوا؟ قريب طاحت، طبعا مشيت فيها شوي هيك، اني شلتها بعدتها من الحوض وخذيت منها الحصى الجمرات ورميت عنها انا، عرفت؟ اليوم رمي جمرات الكبرى فقط، يعني مش الايام الاخرى طبعا رميت وحدها، لكن اليوم هذاك رميت عليها انا. شنو هل عليها فديه؟ عليها هذه؟
0: وهي قادره، غير انت خفت عليها ولا هي عاجزه؟
4: لا، زحموها يا شيخ، دفوها نين تم تتعيط، يعني عرفت؟ ما عادش قدرت تتنفس، عرفت؟
0: ايه باه، هي صحيحه قصدي صحيحه هي ولا كبيره شوي ولا مريضه؟
4: لا صح، هي ماشي نوع الحجه من بطنها، بس صح ما فيهاش شيء حاجه، لكن وقت رمي جمرات قربنا شويه من الحوض دفوها، تم يدفوا فيها، اني خافت هي وشعرت بها حتى نفسي انقطع عليها، فحتى انا سيبت الدنيا كلها وتميت ندف فيها، اني بعدتها من الحوض من النفس للهواء غادي، بعدتها الحوض للهواء من الحوض، وبعدها لميت الجمرات ورميت عنها سبع جمرات حتى رمي جمرات الكبرى يوم النحر. يعني بنعرف شنو عليها يا شيخ، عليها هدي، عليها فديه؟
0: ان شاء الله تسمع الاجابه يا خالد.
4: والسؤال الثاني لو سمحت باستعجال يا شيخ، شنو الفرق بين الهدي والفدية؟ الله يبارك فيك.
0: تمام،
4: بارك الله فيك يا شيخ، وكل سنة طيبين، ورحم الله والديكم على البرنامج القيم.
0: بارك الله فيك. الأخ علي من مصراتة.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: شو حالك يا شيخ عبد الرحمن؟
0: الله يبارك فيك أخ علي، تفضل.
5: ربي يمتعك بالصحة والعافية إن شاء الله.
0: اللهم آمين وإياكم.
6: يا شيخ عبد الرحمن، نبيك توجه كلمة للتجار المواشي هذيهم، هو يعني ما يحقوش للخرفان وعيد المباركة دي، ما يغشوش الناس يعني.
0: الغش يعني
6: هذا في اللي يحكم فيهم بيباري ويلبس من الثمن بتاعهم ويبيعهم. بعض من التجار يعني ولا مصر الساعي هذي.
0: اي نعم واضح.
6: وحتى الخضرة يا شيخ عبد الرحمن، الخضرة يراوا يرشوا فيها شوية في الليل ويسوقوها في الصبح. أمراض لا تعد لا تحصى، أنا كثرت الأمراض بسبب هذي. ناس كملها الشعب الليبي كمل من الأورام.
0: صحيح صدقت.
6: ليك وجه لهم كلمة يا شيخ عبد الرحمن.
0: إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله.
6: بارك الله
0: فيك إن شاء الله. من معنا؟ أخ عيسى
7: من كباو.
0: أخ عيسى من كباو تفضل.
7: بالله عندي استفسار يا شيخ.
0: تفضل يا أخ عيسى.
7: هل يجوز تقسيم الورثة قبل وفاة الأب والبنت؟
0: الأب هو اللي بيعطيها بيقسم يعني.
7: إيه والطريقة؟
0: هو يعني هو راضي مش صغارة يقولوا تو تقسم علينا.
7: إيه هو راضي.
0: واضح يا خيس إن شاء الله تسمع الإجابة. أم محمد من تاجورا.
8: أم محمد من تاجورا.
0: تفضل يا أم محمد.
8: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك.
8: بالله رحمة الوالدين، أنا نبي عندي دين في رمضان وفي وتوا نبي نصيم من الله. أي عندي دين. عندي دين في رمضان.
0: محمد أسمعينا أسمعينا من سماعة الهاتف بارك الله فيك.
8: أي باه إن شاء الله. يعني عندي دين في رمضان.
0: إيه.
8: ونبي نصيم هذه بالحجة. هل نصيمهم توا وبعدين نصيم ديني بروحها؟
0: أنت ما سمعتيناش من الأول الحلقة ولا؟
8: لا أنا كيف فاتح الحلقة إلا أنا فيكم
0: باي تسمعين إن شاء الله وجاوبناه في البداية ونعوده. حاضر إن شاء الله.
8: أي بالله عليك أنا خاطري نبي نصيم دي الحجة توا، ولكن أنا الدين اللي عندي قلت خلي نصيم توا الأجر ونصيم بعدين الدين.
0: واضح إن شاء الله تسمعي لي
8: جاء. باي الله يبارك فيكم إن شاء الله.
0: الأخ عبد الله من العربان.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: الله فيك ربي حييك. أكيد عندنا زل ده السؤال هو لكن عام للجميع المسؤولين وليه التوجيه من دار الإفتاء. المؤسسة القضائية هي مؤسسة شرعية وتنفيذية، لكن في أمور أن النائب العام تعرف أنا جيت واحد أنا نخدم تاكسي أركب معي شخص قال لي جدي فيها 40 سنة عنده قضية فاتحين في معشة شدوه وبهدلوه وفضحوه بين فاتحين فيه محضر مش عارف قالوا قالت الجيش جارة ولا مش عارف حزة هذه هنا من اللي قاتلين وخان بين المليارات وعليهم هنهم يملكوا سلاح ويملكوا الكتائب وزي حفظ ربناه وغيرهم وغيرهم ما دارش فيهم في حد يكلمهم يعني معقولة قضية لها 40 عام و50 عام يعني قصدي زل التشبه باليهود يعني قيم الله واحد قال لي 30 واحد 40 قال نطلع لتونس الشدود يقول عندك قضية لها 40 عام قال وحاجات قال تامة هي غلقا مش منحينا مش عارفين من المنظومة ما منظومة قال قل 10 سنين ولا واحد نحكي قصدي نائب العام قصدي أبدأ بالأقوياء مش بالضعفاء.
0: صدقت صحيح.
9: طيب ملاحظة ثانية معلش لو سمحت يا
0: تفض معك يا أخ عبدالله.
9: محاربين القمامة محاربين القمامة الوحيدين لا زادوهم لا جابوا لهم سيارات ولا دجاجة اللي جابوا نواب فيلات وعلاوة وسيارات وبعض المؤسسات هم حتى لا زيادة مرتبات ولا توحيد ولا حتى تفكرهم بالجيجة يعيدوا عليها مش خروف الجيجة ضعفاء يا راجل أقل مرتبات وأكثر ناس يعملوا تبوا الحكومة كان عندها ربع عدل تسوي لهم مرتبات مع الجند الموحد هنا قريب عامي كيك الدولانة كل يوم اليوم اليوم اليوم أخصم الضمانة ومش عارفيني لأن الملاحظة للحكومة وكلمة منكم أنت
0: حاضر
9: وجهة للحكومة كان فيهم ذرة إيمان وعدل. والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام بارك الله فيك. الأخت أصالة من طرابلس.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: معك حنان محمد من طرابلس.
0: تفضلي أخت حنان.
10: والله بنذكرك على البطاقة. أنا عندي ولدي أخذ بطاقة من أخته. يعني أعطاه هو وصرفها هو منه. وطبعا مش عطاه. هل يجوز إنه حتى تعطيها له وتسامحه ولا لا؟
0: قصدي هو أخذها هيك بطاقة أخته، هم يأكلوا مع بعض في حوش واحد ولا كل واحد في حاله؟
10: لا معاي، هم تو هم معاي الزوج معناها.
0: وهي أعطتها له؟
10: هي أعطتها له، هي طبعا هو اللي دار له ورق، هو اللي جري لها، هو اللي عطى، هي أعطتها له برضها، لكن قالت له أعطيني شوية. أنا قلت له هذا فيه شك، يعني يا تعطيها له كلها يا قالت له أعطيني شوية. أنا هيك أنا مش نبي رأي الدين، شيء حكم الدين في هذا.
0: وهو يصرف عليكم في الحوش؟
10: لا والله يا ولدي بمعاشة، لكن أنا نصرف عليهم.
0: هو ما يصرفش؟
10: لا ما مش ما يعني عادي، مش صرف يعني كولي أمر، لا هو يبي يصرفها هو.
0: تمام واضح إن شاء الله.
10: ماشي شكرا يا شيخة، بارك الله فيك.
0: إذن الأخ عادل، أخ عادل جنبور قال أعطاني والدي سنة 2010 قطعة أرض هبة بدون أن يكتبها لي، لأنها في المخطط منطقة خضراء في حدود 250 متر من أصل 900 متر في إجمالي الأرض، وأنا قبلتها وبنيت عليها مسكن وركبت ساعة كهرباء وساعة مياه باسمي وأسدد تم المياه والكهرباء إلى الآن. تزوجت فيها وسكنت إلى هذه الساعة يعني 16 سنة مقيم فيها، وسنة 2024 توفي والدي، والآن يطالب بعض إخوتي بدخولها في التركة بحجة أنها هبة بدون تسجيل، فما الرأي؟ يرحمكم الله. يا أخ عادل، إذا كان ما نعرفش هذا الآن مسألة نزاع، أنت تدعي دعوة ولم نسمع من إخوتك دعواهم، فلا نستطيع الحكم. هذه المسائل مسائل النزاع لابد أن يستمع المفتي أو القاضي فيها للطرفين، كل واحد عنده حق، كل واحد عنده كلام بيقوله، لكن بناء على ما قلت أنا بنعطي حكم عام. إذا كان الوالد أعطى أحد أبنائه أرضا وهذا الابن يعني عنده شهود وبدليل أن ابنه مش قال له ابني فيها راو بس، قال له هذه خودها الأرض واخداها نزل عليها بأوراق أو بدون أوراق، فيه شهود لدرجة أنه يقول حوش فلان وأرض فلان، وهو أخذها وبني فيها وسكن وتصرف فيها، فهذه لا تدخل في الميراث، هذه هبة وقد حيزت في حياة الواهب، وهذه لا يعني خلاص ملكتها أنت ولا تدخل في الميراث. هذا من ناحية الحكم العام، رأو مازال ما سمعناش خصومك، ما سمعناش خوتك شن يقول، لكن رأو الوالد إذا كان قال لك ابني فيها بس، رأو هذا ليس تمليكا، ابني فيها هذا إذن بالبناء، وبالتالي خوتك يشاركوك في ثمن الأرض وأنت تستقل بالبناء. نجيب يعني واحد يعني في العقارات يقول الأرض هذه بروحها تساوي 100,000، الأرض بالمبنى هذا تساوي مثلا 200,000، نقول لك هذه 100 ليك اللي حق البناء لأنك بنيت بإذن والدك فتستحق قيمته قائما، والمية هذه يشتركوا فيها الورثة كل. هذا كان قال لك ابني بس، لكن كان قال لك خودها يعني وهبها لك وعندك إثبات، مش لازم سجلها، التسجيل هذا قانونا لحفظ الحقوق، لكن شرعا ما دام أعطيه وفيه شهود على أنه وهبها لك وقال هذه الأرض أعطيتها لأخوكم فلان، في من يشهد بهذا، هذه لا تدخل في الميراث وإنما هي حق خالص لك بروحك، والبقية اللي ما فيش هبة هذا يدخل في الميراث تتشاركون فيه. هذا بناء على كلامك هيك. أيوة ربما يجول ورث يقولوا راه ما وهبلاش، راه ما عطاشي، هو يدعي هذا. أنت بعدين تبي تثبت هذه الهبة، أو يقولوا الورثة لا ما أعطاها لاش، لكن قال لابني فيها، كان قال لك ابني فيها بس، راه هذا مش هبة، كان قال لك ابني فيها يعني أذن لك بالبناء، والإذن بالبناء تستحق قيمة البناء متاعك، لكن الأرض قاعدة مملوكة للشخص الميت وبالتالي تنتقل للورثة. فأنتم نصيحة، مدام أنتم قريبين جو يعني أنت طرف والخوتك يا أما يجو كلهم يا أما يوكلوا واحد منهم، جو لدار الإفتاء يسمعوا منكم ويشوفوا راقكم الزوز، وبعدين يقدروا يقولوا لك هذه هبة، لا هذه مجرد إذن بالبناء، لا يديروا بينكم تحكيم، ويعني كل واحد يأخذ حقه إن شاء الله. الأخت أم يوسف قالت هل يمكن صيام 10 ذي الحجة وعلي دين من شهر رمضان؟ وهذا نفس سؤال الأخت حنان، وكذلك عندنا نفس السؤال. احنا تكلمنا في بداية الحلقة وجاوبنا، قلنا 10 ذي الحجة أيام فاضلة ويستحب الشارع أن يحصل فيها صوم. الشارع يبين نكثر فيها من الأعمال الصالحة، ومن ضمن الأعمال الصالحة الصوم، فالمهم أن يحصل صوم، سواء كان هذا الصوم تطوعا أو كان الصوم قضاء عن رمضان، ما فيش بأس. يعني تقدروا تجمعوا بالنية، تجمعوا في النية بين قضاء رمضان وبين فضل العشر من ذي الحجة، تقدروا تجمعوا بينهم، وفضل الله واسع، يحصل الأجران بإذن الله تعالى. واحد بيقول لا والله يعني نبي 10 ذي الحجة خالصة ونبي القضاء خالص، الآن نبي نصيم 10 ذي الحجة وبنأخر القضاء، لا بأس عادي، لأن القضاء وقته موسع مزال إلى رمضان القادم، فلا يعد الإنسان مقصرا إذا تولى. وكان الوقت مضيق نقول له لا الفرض قبل، يعني تصيم القضاء قبل وبعدين كان أفضل لك وقت تتطوع، لكن بما أن الزمن ما زال ممتدا إلى أن يدخل رمضان الآخر، فهو يبي واحد يبي يحصل على 10 ذي الحجة بروحها مستقلة وبيصيم، وبعدين عارف روحها بإذن الله يعني يستطيع أن يصوم. تو الكبار في السن والشيابين والعزائز الكبار هاضم نقول لهم لا لا معليش، كان عندكم قضاء صيموه معاه، لأن ربما الآن تقدر تصوم ربما بعدين ما عادش تقدر تصوم، وما دام يحصل لك الأجران مفروض تنوي الزوز وتسبق نية القضاء، في يعني تسبق في النية القضاء، يعني تنوي القضاء وحصول ثواب ذي الحجة. اللي صحيح وقادر وشاب وكذا نقوله عادي، كانت تبي تأخر القضاء والآن بتصيم ذي الحجة ما فيش بأس، لأن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تصوم 6 شوال وتأخر قضاء رمضان إلى شعبان القادم، لأن وقته موسع، يعني لا يعد الإنسان مفرطا إذا توفاه الله قبل أن يدخل عليه رمضان القادم، فبالتالي يجوز لكم الجمع. وإذا كان واحد قال لا أنين بنصومها مستقلة وبنأخر القضاء لا بأس إن شاء الله. الأخ عبد الله من غريان قال هل حلق اللحية أو حلق الشعر بصفة عامة أو قلم الأظافر قبل العيد هذا فرض أو سنة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ودائما تتكرر كل ما يجينا ذي الحجة يتكرر هذا الأمر. لماذا؟ لأن السيدة عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره ولا أظفاره شيئا حتى يضحي. يعني هذا شن معنى الحديث؟ يعني كان واحد بيضحي، سواء كان هو اللي بيضحي بنفسه أو من أدخلهم في الأضحية من عيلته، إذا كان عندهم أضحية، المقصود الأهل البيت اللي عندهم أضحية، يعني لما يدخل هلال ذي الحجة، يعني ليلة غدوة صباح ذي الحجة بان هلال ذي الحجة، ما عادش يأخذوا من شعرهم ولا أظفارهم. هذا الحديث هيك ظاهر الحديث. عندنا حديث آخر، أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أنا قلدت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى مكة ولم يحرم على نفسه شيئا مما أحله الله عليه. قالت هو مش حاج، قالت مقعمز هو في المدينة وأرسل الهدي إلى مكة وما حرمش على نفسه شيء، لا أخذ شعر ولا أخذ أظافر ولا شيء، لم يحرم شيئا مما أخذه الله عليه مما أحله الله له. فهذان الحديثان، يعني واحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الهدي وكذا وما منعش على نفسه يعني لا تقليم الأظافر ولا حلق الشعر، وحديث السيدة عائشة يدل على ذلك. فالعلماء اختلفوا في هذا، جمهور العلماء ومنهم علماؤنا المالكية قالوا يعني حديث السيدة عائشة رضي الله عنها مضطرب ولا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه اضطراب الحديث، والثابت هو حديث أم سلمة رضي الله عنها، حتى إن بعض التابعين يعني قال يعني هل لا حرم على نفسه النساء، يعني أنت حرمت روحك من الأضافر كأنك حاج، الأظافر والشعر خير ما حرمتش حتى النساء،
11: ما دام هو تشبه بالحاج. فلذلك جمهور العلماء العمل عندهم على حديث أم سلمة رضي الله عنها ويرجحونه على حديث عائشة رضي الله عنها، وبالتالي يقولوا مباح لك أن تأخذ من شعرك ومن أظفارك. بعض أهل العلم عمل بحديث عائشة ورأى صحته، لكن قالوا مكروه فقط وليس حراما، يعني الأخذ من الشعر والأظافر هو مكروه، والأولى بالإنسان أن يتشبه بالحاج فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره عملا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها. هكذا رأى بعض أهل العلم، يعني القلة من أهل العلم اللي قالوا حرام، ونحن الآن ينتشر عندنا القول بالتحريم فقط، ويعني قول الجمهور بالإباحة هو الذي يعني يخفى ولا يذكر، وكذلك القول المعتبر بالكراهة اللي عليه بعض أهل العلم حتى ولا يذكر. فلذلك حين نقوله الأصح هو إباحة الأخذ من الشعر والأظافر أصلا، هذا الأصح والأرجح من حيث الدليل، وهو الأكثر يعني من أهل العلم على هذا القول، الأكثر من أهل العلم على هذا القول. اللي بيحتاط لنفسه وبيبعد على الأمر هذا بناء على القول بالكراهة لا بأس، لكن أن يشدد على الناس ويعني يوهم الناس بأن القول في المسألة واحد وأنه يحرم، يعني سبحان الله الناس تتشدد في هذا اللي فيه اختلاف، والأصح هو عدم الحرمة وعدم حتى الكراهة، ويتركون الأشياء الواجبة اليقينية، ما يعني ما يدققوش في الواجبات اللي هي اتفق أهل العلم على وجوبها، ويتمسكوا بهذه الأشياء اللي فيها الخلاف أصلا. بالتالي هذا أمر اختلف فيه أهل العلم، من أخذ من شعره ولا أظفاره أو أظفاره في هذه الأيام فلا بأس لمن أراد أن يضحي، ومن احتاط لنفسه وامتنع فلعل هذا هو الأفضل، لكن لا يلزم الناس بذلك ولا يوهم الناس بأن القول في المسألة واحد وأنه لا يجوز لهم ذلك مطلقا. هذا اللي ننبه عليه. الأخت أمة الله من بنغازي قالت ملابس المتوفى هل يتصدق بها عنه؟ كل ما يتركه الميت هو حق للورثة، مش هو كان حق ليه ثابت خالص له، أول ما انتقل من هذه الحياة انتقل ملكه لكل ما يملك إلى ورثته، معش بدي ماله، كل ما تركه من ما له بال اللي ليه قيمة معتبرة، سواء ملابس تساوي لها قيمة كويسة، أثاث، أموال، هذه كلها انتقلت حقا للورثة، وبالتالي لا يجوز لأحد الورثة أن يتصرف فيها إلا بعد أن يرجع إلى كل ذي حق من الورثة، لازم يرجع لهم كلهم ويستدنهم. ما تقولوش هذه ملابس وكذا، لا، شاوروا الورثة قولوا لهم هذا ملابسة لها قيمة، يعني ملابس كويسة بدالي وكذا، نبوا نتصدقوا بها. كان قالوا عادي ما فيش باس، كان واحد منهم قال لا أنا نبي حقي فيها، من حقه، ما تمنعوش شخص من حقه وتقولوا إياه هو شني طامع في ملابس، هذا حق الله عز وجل، قال فريضة من الله، كل ما تركه الميت فرض الله عز وجل له نصيبا فيه، إذا طالب بحقه فله ذلك، وإذا تصدق به وقال خلاص معليش يعطوه خلاص ما فيش بس، لكن ما تستعملوش. بعض النساء يتصدقوا بذهب أمهم بدون ما يرجعوا للورثة، وهذا لا يصح، ولا يقسموه فيما بينهم هم، لابد أن يتفق جميع الورثة على كل الميراث، راهو هذا الميراث اللي بينظف نفسه قدام ربي يجيب كل شيء، يقولهم هذا الملابس نبون تصدقوا بهم، بايش رأيكم الذهب هذا نعطوه لإخواتنا ياخذوه يقعد ذكرى من أمهم عادي، قالوا لا والله بنقسموه، قالوا والله بنتصدقوا، يتفقوا على أي شيء، لكن لا يفعلوا أحدا من الورثة فعلا من تلقاء نفسه دون أن يستشير أصحاب الحقوق من الورثة. قص الأظافر قالت هل هو للمضحي ولا اللي بيصيم ذي الحجة؟ لا، ما ليش علاقة بالصيام، سواء أراد الصوم ولا لم يرد الصوم. العلماء اللي يعلقوا الأمر بالتضحية يقولوا من أراد أن يضحي ويدخل ضمنا يعني أهله اللي بيضحي عنهم، مثلا بنضحي أضحية ولا زوجتي وصغاري كلهم يدخلوا في هذا، يدخلوا في هذا الأمر على القول بالإباحة، ما فيش بأس أنا ناخذ من أظافري في العشر من ذي الحجة وكذلك أهل البيت، وعلى القول بالكراهة اللي بيحتاط لنفسه يحتاطوا كلهم، هذا أفضل. الأخ أبو وليد من مصراتة قال أختي متزوجة وزوجها روح بها لها سنة لا طلقها ولا يعني رجعها، وقال واخد بطاقتها واخد عليها سيارة مرابحة وقال هو اللي يروح بها. طبعا الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته من حين الدخول بها أو من حين تمكينه من الدخول بها. يعني لما يعقد على امرأة وهي قاعدة عند بوها قاعدة النفق على ابوها واجبة. احنا عند المرأة يعني سيدة في بيت أبيها وفي بيت زوجها، لا تنفق شيئا وإنما ينفق عليها وتقضى حوائجها. هي في بيت بوها، بوها يجب عليها أن ينفق عليها، تنتقل إلى الزوج يجب على زوجها أن ينفق عليها، توفي الزوج مثلا أبنائها يجب عليهم أن ينفقوا عليها. لذلك الآن يعني واحد عقد على امرأة وقاعدة هي مع ما دخلش بها، قاعدة عند بيت أبيها، يجب على أبيها أن ينفق عليها. لكن أمتى ما يقول لأبوها تعالى الآن يعني أرفع زوجتك، من حق الأب أن يشترط النفقة على الزوج. الزوج يقول أنا والله توا مازال ما مش جاهز، يقول أنا مكنك من الدخول بها، أنا أرفعها، فإما أن تأخذ زوجتك وإما أن تنفق عليها حتى قاعدة عندي. فالآن هذه زوجته وخلاص دخل بها وقعدت معها، فيجب على أن ينفق عليها. متى تسقط النفقة؟ إذا نشزت الزوجة، كان يعني خرجت عن طاعة زوجها وغضبت هي، مشت لأهلها بروحها بمحض إرادتها، مشت لأهلها، هنا نقول لا يجب على أن ينفق عليها، هنا هي اللي عصت ومشت وتركتها، وبالتالي لا يجب عليها يعني لا يجب عليها أن ينفق عليها، لا تجب لها النفقة. لكن هو روح بها يجب عليه أن ينفق عليها لأنها ما زالت زوجة له، أو يطلقها، ما يجوزش أن يخليها هيك. الله عز وجل يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الإنسان الذي يخشى الله سبحانه وتعالى لا يترك زوجته معلقة، لا هي زوجة ولا هي يعني مطلقة، لا يعني لا ترك العصمة ويعني فسخها وخلها في حالها، ولا هو رد زوجته وأحسن إليها، هذا لا ينبغي، حرام عليه شرعا. لازم إما أن يرجع زوجته ويحسن إليها، وإما أن يطلقها وأن يعطيها سائر حقوقها. شن الحقوق؟ كان واخذ منها فلوس متدينهم بيعطيهم لها، كان زي هذا اللي واخد عليها سيارة وكل شهر ياخد عليها، ما يقولش أنا صرفت على الحوش، لا، أنت المسؤول على الصرف على الحوش، أنت المسؤول. وبالتالي واحد يقول لا ما هي أعطته لي، لا هي مش أعطته لك، هي لأنها ما زالت عندك وقاعدة تعتقد نفسها أنها بتعاونك لأنك زوج لها. لكن أمتى ما أنت معاش تبي زوج، فمالها من حقها، ترد لها مالها اللي خديتها منها وتعطيها حقوقها، وكيف بطاقتها تصرف فيها حتى هي اللي حقها. يعني إما أن يرجع زوجته ويتراضى معها على تسامحه ولا كذا، وإما أن يعطي للزوجة، مرات حتى بتقولها بنولي معك لكن نبي حقوقي هذه كلها أعطيها لي، من حقها يعني الأموال التي أخذها منها ويجب عليه أن يردها. للأسف والله كثير من الناس يستعدي على النساء ويتصرف في أموال النساء، يقول لك هذه زوجتي لا ما تملك معي شيء، الشيك عنده والمصروف عنده، لا تعرف مرتبها وين ينزل ولا شن مصرفها ولا قداش ولا هذا، ما يجوزش. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. كان هي الامرأة بطيب نفس منها قالت لك تفضل هذا الشيك وما نبي منها شيء، أنا أصرف وخلاص. وهذا لو فعلت المرأة ذلك ينبغي على الزوج أن يكرمها وأن يعني يشتري لها ما تحتاجه وما يعني ترغب فيه، لأن المرأة أعطتك الراتب. وإذا كان قالت لك لا الراتب هذا من نبيه، أنا أنت المسؤول بالنفقة، نعم لها الحق في ذلك، ما تقولهاش لا والله كيف، وكان هذا تروح لحوشها ما دام هي ما تبيش تعطيني الراتب تروح لحوشها، هذا ما ينبغيش. الرجل هو الذي، الرجال قوامون على النساء، الرجل هو القائم بالنفقة على بيته وعلى زوجته. المرأة إذا تطوعت من عندي نفسها بالنفقة فيعني ما فيش بأس، أما أن يجبرها الزوج أو أن يأخذ مالها بسيف الحياة يعني لأنها هي متحشمة ما تقدرش تقول لا، فهذا حرام ما ينبغيش. الأخ خالد من بنغازي قال العام الماضي حجيت مع زوجتي وفي رمي الجمرات قال قال ضايقوها الحجاج وتعثرت وقريب طاحت، وقال له أنا بعدين حولت على جنب ورميت عنها الجمرة. يا أخ خالد، هو ابتداء الرمي لابد أن يباشره الحاج بنفسه، لابد أن الحاج نفسه هو اللي يرمي. أصحاب العذر العجزة والضعفاء، عجوز كبيرة خفت عليها أصلا لو تخش حيصير تدافع وتطيح، وربما الآن هو رمي الجمرات بدا الأمر واسع، مع زي زمان كان الأمر يخش ويطلع من نفس المكان ويصير فيه تدافع ويصير كذا، والأمر منظم يعني ترجم وتمشي في حالك القدام، معش بدا الأمر ميسور جدا يعني. إذا كان عاجزة وضعيفة وتخشى عليها بالفعل هذه معذورة، ورميك عنها يعني صحيح ولا يلزم شيء، ما فيش بأس. لكن الظاهر بحسب ما فهمت منك يا أخ خالد أنت خفت عليها أكثر من لازم، الأمر ميسور كنت تطلعها شوي، بما أن تعترت وضيقوها ودفوها وطاحت كنت تطلعها شوية لين ترتاح شوية بعدين تردها ترمي الجمرة، كان الأمر ميسور يعني. أنا نشوف أن الأمر لا ضرورة فيه يا أخ خالد، وبالتالي نيابتك عنها في الرمي توجب عليك الهدي، مفروض يعني مدام رميت عليها نحس فيه هذا كالظاهر من حالة أنه مش عذر، أو لو تقولي هي ضعيفة وبالعصا ويلا تشد روحها خفت عليها من الزحمة وخليتها ورميت ماشي الحال، هي صحيحة ما شاء الله غرت عترت شوية مشيت خفت عليها حطيتها، لا هذا مش يعني مش سبب مبيح للنيابة في الرمي، وبالتالي يلزمها الهدي، يعني تذبح هدي لفقراء مكة، مش لازم هذاك الوقت، حتى تورى وكان ماشي واحد من الحجاج تلحق عليه ولا اتصل بواحد من الحجاج نقول له يعني شري لي هدي ب 200-300 دولار باللي هو قداش ثمنه، نقول له شري لي هدي وذبح وزعه على فقراء مكة غادي فقراء الحرم، وبعدين لما يجي هنا يرد له المبلغ هذا، او كان لقيت حد تبعت معاه، المهم يعني تذبح هدي وتوزع على فقراء مكة. الأخ خالد أيضا قال نبي شنو الفرق بين الهدي والفدية، هذا موضوع هو طويل، لكن الهدي كان تركت واجب من واجبات الحج، يعني يلزمك الهدي في الواجب، الأركان هذه ما تجبرش، أما الواجبات فهي التي تجبر بالدم تجبر بالهدي. الفدية هو مخير، ربي قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني طعام 6 مساكين ولا ذبيحة ولا يعني فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني واحد مثلا حك الشعر طاح ولا قلم ظفر ولا كذا، هذا تلزم الفدية، وبالتالي الفدية هذه هي مخير فيها بين الثلاث المذكورة. أما الهدي فيعني لابد أن يذبح دما عند ترك واجب. الأخ علي من مصراتة قال نبو كلمة لتجار المواشي، قال فيه شوية غش ويحقنوا في يعني المواشي هذه، وكذلك قال الخضرة ترش بيعني أشياء يعني أدوية ومبيدات وكذا، هذه تسبب أمراض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، يعني اللي يمارس الغش ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أهل الإسلام، لأن الإسلام ينهانا عن الغش والخديعة، ينهانا عن الغش والخديعة ويأمرنا بالأمانة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كان صدقوا وبينوا يبارك الله عز وجل للمشتري في السلعة ويبارك للبائع في الثمن، يطرح الله فيها البركة في السلعة وفي الثمن. وكان كذبوا الزوز وغشوا وكتموا العيوب، سواء العيوب في الثمن ولا العيوب في السلعة، فالله عز وجل يمحق بركة البيع، لا البركة في الثمن دير بحاجة ولا البركة في السلعة ربي يبارك فيها. ولذلك الإنسان يحذر من الغش. أصحاب المواشي عندك يعني ماشية وكلها أكل نظيف وحطها بسمنها اللي هي عليه، حتى تبيعها بأقل من الثمن اللي تبيه لما تحقنها وتنفخها وكذا، ولا تعطيها المكملات، ولا تعطيها المكملات تقول لها هذه راه واخذة مكملات وضح للناس، لكن هيك تبيعها ولا تحلف وتقول لها كذا راه هذا أمر خطير جدا. المنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه، ردوا بالكم، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقعد يكذب يقول والله ما واخذه مكمل غذاء، والله لعطيني فيها كذا، لا، إنسان لا يكذب وما يحلفش عليه، يقول له هذه قدامك، هذه تاكل في شعير، هذه تاكل في علفة، هذه تاكل في كذا، وليثق أن الله عز وجل سيبارك له بالثمن الذي يبيع به. راه مش العبرة بالكثرة، العبرة بالبركة. لأما أنك تغش الناس راه حرام وتوكل صغارك الحرام، وشوفوا راه أكل الحرام يذهب البركة من كل شيء، لا يخلي لك بركة في صغارك وبرهم، ولا يخلي لك بركة في قريتهم وعلمهم، ولا يخلي لك بركة في أخلاقهم، ولا يخلي لك سعة في بيتك وراحة، تقعد في الضيق والمكد والأمراض والمشاكل، ويعني تحصل غار الدعية من أفعال صغارك، ولا يبارك الله عز وجل لهم ولا يوفقهم حتى لا في قراية ولا في عمل. ردوا بالكم، أكل الحلال هذا الإنسان يحرص عليه غاية الحرص، كل ما يطعم صغاره وبيت الحلال راه البركة سيجدها يعني واضحة ظاهرة في كل شؤونه، يلقى البركة في كل شيء لما يحرص الإنسان على الحلال، يبارك الله عز وجل له في وقته في ماله

الخضروات والفواكه. الإنسان لابد أن يعني يخدم بالمواصفات السماد، يجيبها بالمواصفات المطلوبة اللي ما فيهاش، مش اللي بتخش بالغش وبالرشوة وبالتزوير. يجيب سماد كويس ويجيب مبيدات كويسة، ما يجيبش مبيدات يعني تسبب أمراض للناس وما يغشش الناس. الأخ عيسى من كباو قال: هل يصح أن الوالد يقسم ورثة في حياته؟ نعم له ذلك، خاصة إذا خاف أن صغاره يتنازعوا بعدين وكذا، فيقدر يقسم عليهم بالعدل، يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين من البداية، يقسم بينهم يقول أنت لك هذا وأنت لك هذا، لكن لابد أن يمكنهم من التصرف فيما قسمه لهم، مش يقولهم هذه القسمة والورقة عندي ولما نموت ما ينفعش كلام هذا، هذا باطل، بعدين يرجعوا من جديد يقسموا من جديد. لكن لو أعطاهم وبالفعل حازوا في حياته وتصرفوا، بالذات البنات رأوا فيه ليهب لأولاده وبناته، الأولاد يبنوا ويديروا والبنات ما يديروا شيء، يخلوها زي ما هي، بعدين يجوا الأولاد يقولوا رأوا نبوا الميراث، الشرع والقانون يقول هذه ميراث. علاش ميراث؟ لأن البنات ما تصرفوش فيها، فالبنات اللي يعطيهم بوهم شيء يمشوا يديروا سور حبيلة، يغرسوا شجر، يحرتوا الأرض، يديروا أي تصرف يشعر بالملك، باش بعدين ما ينازعوهمش بعد وفاة والدهم يقولون أنتم ما قبضتوش، لأن الهبة من شرطها الحيازة، لابد أن يحوز الموهوب له، لابد أن يحوز الشيء الموهوب في حياة من وهبه له، في حياة بوهم لابد أن يحوزه. فالوالد إما أن يترك الأمر لشريعة الله بعد ما يموت، أو يقول أنا والله نبي نتهنى وبنقسم عليهم بالعدل من الآن، وبنعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وبنبين لكل واحد نصيبة وبنعطيه يحوز نصيبة ويتصرف فيه زي ما يبي في حياته، هيك ماشي الحال. الأم محمد من تاجورة جاوبنا، قلنا الدين من رمضان تقدري تجمعيه وتقدري تصيمي، اللي كان عندك قدرة وصحة تقدر تصيمي الآن دي الحجة وتأخر القضاء عادي ما فيش بس. الأخ عبد الله من العربان بارك الله فيه قال الحقيقة، وهذا سمعنا به كثيرا، فعلوا المنظومة في مكتب النائب العام، فعلوا منظومة الشكاوى اللي هي من قديم، في اللي طالع في راس جدير ما يندريش عليه روحه، قالوا تعال أنت مطلوب وقبضوا عليه بشكل مهين، وبعدين لما جاء طلع زي ما قال لك قاتل دجاج تجارة ولا شين يعافس عليها، ولا متعارك هو واحد زمان لما كان قبل 30 سنة ولا 40 سنة كان شاب، وهذا ما يعني زي ما قال هل يليق هذا يعني ويسبب نزاعات، وفيه لي قضايا أخلاق مر عليها 30 و40 سنة، قضايا أخلاقية فيه لي جد وفيه لي جدة يقول تعالى جاي أنت، والمشكلة هي تهمة يعني مش حاجة تابترة، هي تهمة وغالبا سيبرأ منها، لكن المشكلة في الفضيحة. وللأسف يقول احنا نشبحوا في ناس تقتل يعني وتهجم على المدن وتقصف ويعني عيانا وتنقلب على الحكومات وعلى المجالس التشريعية ويتفرجوا فيها ويضربوا لها في التحية، وناس تسرق في أموال يعني طائلة معروفة، تقارير دولية وتقارير محلية، خنبة تهريب، وقالوا وما تلقاش يعني قبل، معقولة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، نتسلطوا على الضعفة والناس يعني الفقراء واللي ما عندهمش ظهر لقضايا قديمة وتهم هي مش يعني غالبا سيبرأ منها، ونتركوا الآن اللي هو قدامنا السرقة والقتل والنهب والتهريب نتفرجوا عليه ما يقدر حد يقبض عليه، هذا الحق ما لا ينبغي. قال الأخ عبد الله قال سماهم محاربي القمامة، بارك الله فيه الأخ عبد الله، الحقيقة الناس يقولوا يعني كناس ومش عارف شنو عامل النظافة، يعني سماه محارب القمامة، بالفعل هذا هو اللي ينظف. تتفكروا أيامات مرت علينا القمامة مكدسة في الشوارع وفي الطرق وكذا مديرة مشكلة، الآن هاضم بارك الله فيهم يرفعوا في هذه القاذورات عن الطريق وعن الناس والدنيا نظيفة ما شاء الله، هؤلاء يستحقون التقدير والاحترام، لما تلقى سيارة القمامة قدامك أعطيها الطريق رحب بيهم قولهم كلمة طيبة، الدولة مفروض تعتني بيهم، قالك كلهم كل مرة تزيد قطاع وهضم ما زادوهم شيء، قال ما أعطوهمش حتى دجاجة يضحوا بها، ينبغي يعني تصوروا عمال النظافة من أكثر المرتبات في العالم المتحضر، يديرون في مرتبات عالية، واحد قالوا قال طق عليه عامل النظافة يبي القمامة، قال أبوه مني، قال متاع الكناسة،
قال يا ولدي ما عادش تقول متاع الكناسة، احنا متاعين الكناسة، هذا متاع النظافة، جاي ينظف في الكناسة متاعنا. ولذلك ينبغي أن المجتمع يحترم، راهو بعض الناس عندهم غرور ربما يعني يتنمر على هذه الطبقة، هذو ناس نحترموهم ونقدروا عملهم.

والدولة كذلك ينبغي أن توليهم عناية، تشوف مرتباتهم. المتقاعدين 900 جنيه وهذا من النظافة مش عارف قداش، الآن بالله 900 دينار و1000 دينار شو ما زالوا يديروا لي الشخص خاصة عنده عائلة. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا وأن يصلح أحوالنا. أسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

بعد أن نجاه الله عز وجل من قومه الذين كذبوه وظلموه، هاجر إلى أرض الشام مع زوجته سارة، ومن ثم إلى أرض مصر. وهبت له زوجته سارة جاريتها هاجر فتزوجها، ورزق منها بابنه إسماعيل عليه السلام. فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إلى أرض مقفرة، لا ماء فيها ولا شجر، لا أنيس فيها ولا ظل، واد بين جبال قاحلة، هناك حيث لا شيء إلا الصمت، وتركهما هناك امتثالا لأمر الله، ثم ولى مدبرا دون أن يلتفت، واثقا أن الله سيحفظهما. فنادته هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم. فقالت: إذا لن يضيعنا. غاب إبراهيم وبقيت هاجر وحدها مع الرضيع. انتهى الماء وجف اللبن واشتد عطش إسماعيل، فركضت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى. سعت سبعا حتى تعبت، فأتاها الماء من تحت قدمي طفلها. فجر الله من تحت أقدام إسماعيل نبعا مباركا، إنه زمزم، الماء الذي لا ينضب، بئرا ما زال يسقي الحجاج حتى يومنا هذا. وبعدها بدأت القبائل تستوطن المكان بإذن من هاجر، فكانت مكة المكرمة بداية أمة، ومهبط رسالة، وموقع أول بيت وضع للناس.

0: مضت السنون. كبر إسماعيل عليه السلام وصار غلاما قويا يساعد أباه ويشاركه طاعته لله. وفي يوم من الأيام جاء أمر الله إلى الخليل: يا إبراهيم ارفع القواعد من البيت. بدأ البناء، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يرفعها بيديه، يتقاسمان الشرف والطاعة، وكلما علت جدران البيت كان دعاؤهما يرتفع:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: هكذا بنيت الكعبة، البيت الأول الذي وضع للناس، بيت تشد إليه الرحال وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأكف والقلوب. ومنذ ذلك الحين صار الطواف والسعي من شعائر الله، وارتبطت الكعبة بسيرة النبيين إبراهيم وإسماعيل رمزا للطاعة والتوحيد. وهكذا من قلب واد جاف بدأت رحلة الإيمان، ولد البيت الذي تهوي إليه أفئدة البشر من كل فج عميق. بعد سنين من الرجاء وهب الله إبراهيم ابنه إسماعيل فلذة كبده، لكن حين بلغ معه السعي جاء الامتحان العظيم. قال إبراهيم لابنه:

0: خرج الأب بابنه إلى الصحراء، وضع الولد وجهه على الأرض كي لا يرى عيني أبيه، ومد إبراهيم السكين، فناداه الله من فوق سبع سماوات:
1: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين.
0: ورفع الله البلاء وأنزل فداء عظيما، كبشا من الجنة، فذبحه إبراهيم بدلا من ولده. كان درسا خالدا في الطاعة أن الإيمان الحقيقي لا يقف عند حدود المنطق، بل يذعن حين يأمر الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح المسلمون يحيون هذه اللحظة في كل عيد أضحى، في كل تضحية تتجدد ذكرى الطاعة ويتردد صوت إبراهيم.

لم تكن قصة إبراهيم وإسماعيل مجرد ذكرى، بل صارت شعائر. كل نسك من مناسك الحج هو أثر من آثار تلك اللحظات الخالدة. سعي هاجر بين الصفا والمروة أصبح سعيا يؤدى سبعا، تذكرة بالأم التي لم تيأس من رحمة الله. زمزم، البئر التي فجرها الله تحت قدم إسماعيل، لا تزال تسقي الحجيج ماء مباركا لا ينضب. الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، كلها تذكر برحلة الإيمان والطاعة. ويأتي يوم النحر، عيد الأضحى، فيه يذبح الهدي كما ذبح إبراهيم كبش الفداء، ويرفع التكبير.

في الإسلام ليست الشعائر مجرد أفعال تؤدى، بل قصص طاعة تروى وتجارب إيمان تحيا. الحج ليس رحلة جسد إلى الكعبة فحسب، بل رحلة قلب إلى الله، تتبع فيها خطى إبراهيم ويجدد فيها عهد التوحيد. سعي هاجر رمز للأمل في وقت اليأس، ذبح إسماعيل رمز للتضحية إذا نادى الله عز وجل، الكعبة بيت أسس على التوحيد، بناه آدم وأقام قواعده الخليل، وجعل قبلة لآخر النبيين. قال الله عن إبراهيم:

هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى الناس بإبراهيم، ففي كل شعيرة نجدد العهد مع الله على نهج أبي الأنبياء.

0: عندي سؤال مهم جدا على الواتساب، هو طويل جدا ولكن يعني لابد منه، لأن الناس تختلف في هذا المعنى. يعني قبل شوية كان عندي واحد في المكتب قال عكس الكلام هذا بالكامل، وإحنا بنبينه، أنا بنبين كلام المفتي الأهم، أنا بيش نبين كلام دار الإفتاء، لا أتكلم باسم دار الإفتاء بمعنى هيك، لكن نبي نكلم المفتي لما يصير تناقضات ماذا عليه أن يفعل. يعني الكلام اللي نقاله هني عكس اللي جاني قبل شوية، وكلاهما يلوم المشايخ ويلوم دار الإفتاء. السؤال: السلام عليكم، في غلط كبير ومجحف ترتكبه الدولة في حق إحياء السنة بخصوص الأضاحي، لماذا تمتنع عن توفير حق الأضحية بنزول شهرين المعاش يعني لشرائها، واستيراد الأغنام من استراليا ولا من غيرها كما كان يفعل النظام السابق؟ أتيك بالخطأ، تعلم لماذا تونس والجزائر والمغرب جل مواطنيها لا يصومون؟ قال حكيت باختصار، قال حكيت مع تونس قلت لهم علاش ما تصيموش، قالوا احنا اصلا الجوع قتلنا وما عندناش كيف نوكلوا صغارنا، فاحنا مخلينها لله، اللي يبي يصيم يصيم واللي يبي يفطر يفطر. يعني هذا يبي يجيب حجه لان احنا مفروض نضحوا. قال كذلك عيد الاضحى تركنا احياء السنه نبينا لعدم قدرتنا على حقها، قال معاش نقدر نضحوا لانها غاليه. عندما ينشأ جيل في هذه الظروف كيف سيحب إسلامه وكيف سيحب نبيه بإحياء سنته؟ قال نجد خرج منهم جيلا لا يعبد الله لأن في بيوتهم لا توجد بهجة العيد وإحياء السنة، بل بالعكس أهله متعبون ويحسبونها متضايقين علي قولتهم بركة رمضان بركة آه جان العيد العلوش ما نقدرش عليه. وجدوا أن هذا أمر ثقيل على أهلهم، لا يريد أن يعيشه مع أسرته. هذا جاي لليبيا راهو بدو يقول ضربتين نطلع من رمضان، يجيك العيد تطلع من العيد يجيك الأضحى، قداش منه أب الأسرة. أرجو من حضرتكم علمائنا الأجلاء أو أن ترسلوا خطابا شديد اللهجة للحكومة يرفع العبء على المواطن ويوفر له حق الأضحية واستيراد إن لم يحن الوقت في هذا العام فالعام القادم. إسلامنا في خطر، أبناؤنا إن لم نحيي شعائر الإسلام من سيحييها؟ إن الأب والأم لما تبي تحيي السنة في البيت وتخبر أبنائها ويعيشون أجواءها وروحانياتها في البيت، متى سيعيش الأبناء إذا كان مضحوش؟ يعني إسلامنا يريدون القضاء عليه بكل الطرق بشتى الوسائل، حتى عقائدنا حاربوها بغلاء المعيشة وأنهكوها. فهمت قصدي؟ والله كان بودي نوصل الفكرة لكم بوضوح أكثر، ما عندكمش كذا برنامج في المساء. المهم قال ملخص: احنا كبرنا وعشنا أيام أسرة ليبية تجي السنة تحيي السنة، علمنا ما كان فيها التفتح هذا، توا تفتح وأصبحنا نفتي، أبو بكر لم يضحي، عمر لم يضحي، هذه تقال لبلد فيه حروب وديون اقتصادية وقروض من دول أخرى. بلدنا والحمد لله مزدهر وفيه ما يسد ويزيد، لماذا حكومتنا تبخل علينا؟ مش عارف شني. ومشايخنا يفتوا بأن الصحابة لم يضحوا وكانوا مقتدرين، زماننا غير زمانهم، يختلف زمان كان إسلام قوي وأعزه الله بكل قوة وحفظه، غير زماننا نجاهد أنفسنا والعالم من حولنا والشيطان نستعيذ بالله منه. يعني هذا قال كيف تقولوا أنتم أبو بكر وعمر ما ضحوش؟ كلموا الدولة وأرسلوا لها خطابا شديد اللهجة، يعطونا شهرين ولا يجيبونا الأضحي من برا، وحني كان ما نبوش نحيي السنة هذه الإسلام بيضيع. وقبل شوية كان عندي واحد في المكتب قال لي نبيك بالله توصل رسالة للمفتي عكس الكلام هذا 100%. قال لي نبيك توصل رسالة لفضيلة المفتي. قلت له شني؟ قال لي يقول له إنه ما يضحيش السنين، هو عارفين مقتدر وكذا، لكن قول له ما يضحيش باش الناس يعرفوا أنها مش واجبة، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يضحوا أو لم يضحيا، فنبو حني ننشروا الثقافة هذه. الآن المفتي هو بين هذين الأمرين، المفتي راهو لا أن نتكلم على المفتي الآن مش على دار الإفتاء، المفتي ولا دار الإفتاء لا تقدم ما يطلبه المستمعون ولا ما يطلبه المفتون. أنت تبين نقول والله ما تقولش أبو بكر وعمر ما ضحوش، ماني ما نقولش، ولا تقول لي لا والله يقول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ضحوا فاني نطلع نقول. لا، المسألة ليست هكذا، المسألة شرع. ما قاله الأخ في الرسالة كثير منه يعني ليس في مقدورنا ولا علاقة لنا به، يعني بينا احنا نوجه يعني دار الإفتاء توجه خطاب شديد اللهجة للحكومة، احنا ما بوش يجاوبونا على مسألة فيها ربيع، يجاوبونا يقولونا كيف بيدوروا، مش بنقول لهم والله أعطوا أضاحي. هذا الأمر الأول. الآن احنا جربنا الشعب، يعني نيه من الشعب وجربنا الشعب مش كدار الإفتاء نقصد كناس، لما الدولة أعطت للحجاج الشعب كله ناضي عيط، هذا للأسف هذا موجود، ولا وشني الحقها وهذا فلوسنا وهذا، والشعب كله قاعد يعيط، معنا الفائدة نوعا ما مشت تقريبا نقوله لخمس آلاف لأن فيه الواسطات وكذا، لكن مشت لخمس آلاف ست آلاف عائلة ليبية. فتبي الآن تطلع الدولة تقول بنجيب أضاحي للليبيين، والله بعدين ما عاد ساكتين بكل، مش لأننا يجيبوا أضاحي غلط، لا والله ماذا بينا احني البلاد تكون هكي وتجيب أضاحي زي ما جابوا الهدي للحجاج. لكن شن بيسكت بعدين البرلمان، وشن بيسكت الاقتصاديين، وشن بيسكت رؤوس الأموال اللي يدقوا في الملايين، ولما تجي في أضحية بألف ولا ألفين، لما تجي من برا ألف ولا ألفين يطلع الاقتصاد ملخبط والاقتصاد خيره وما خيراش وحنية وبتهلك البلاد وهذا مش واجب على الدولة. فالمسألة صددوا وقاربوا، احنا نشوفوا في الناس ان معظمهم ما يقدروش على الأضحية السنين، غالب الليبيين الآن غالب الليبيين راهم ما لا يستطيعون الأضحية، وجزء منها الغالب اللي يقدر يقولك والله كان مش الصغار أنا ما ضحيت لأن تجحف بي، ومن تجحف به لا يسن له أن يضحي. يعني هذا اللي بيدين وبعدين معاش يقدر يرد، ولا حتى يقدر يرد لكن بيقعد طول العام وهو يعاني من أثارها، ربما واحد من أولاده يوجع سنة ما يقدرش يعالجه، ربما سيارته تفسد ما يقدرش يصلحها، ربما تصير صيانة بسيطة في البيت ما يقدرش يديرها لأن شري بالفلوس اللي كان مقتصدهم أضحية. فأني متعامل مع واقع الآن، أني ما نتعاملش معه كمفتي ولا دار إفتاء، ما نتعاملش مع المدينة الفاضلة مدينة أفلاطون، إن الدولة لما نقول لهم والله أعطوا للناس أضاحي تاني يوم بيقعد يوزعوا بشبرتك على المواطنين، هذا كلام مش حيصير، حتى لو قلناه مش حيصير. فضلنا علينا إحنا لو قلناه حنفتحوا، يعني لو قالت دار الإفتاء ولا المفتين حنفتحوا باب للفساد مش عادي، زي الفساد اللي موجود في الحج وغيره. إحنا نعرف أن كل مال تبي توزع الدولة على مستحقين لابد من أولاد الخير بالعكس، مش أولاد الخير يعني الأولاد العكس الخير، لابد ما يجمركوا. الحج بيجمركوا فيه شوية، وكان بنقولوا الأضاحي مش شوية هم يجمركوا هلبة للأسف، وكان الأضاحي بيجمركوا هلبة، وكان منحة الزواج بيجمركوا هلبة، هذا شيء يعني شنشنة أعرفها من أخزمي، إن مدام فيه شوية خير بيمشي للفقراء لابد المتنفذين يضربوا أضعافه. من هم معروف يعني ما نبيش نسمي أسماء، لكن هذا شيء نعرفه من زمان يعني من وقت القذافي، مدام في شيء بيعود على الناس بالفائدة لابد ما الناس اللي تكلمنا عليهم يضربوا. فاني مرات ما نقدرش نفتح باب للفساد بهذا المعنى. فاني ما نقدرش نقول والله أبو بكر وعمر ما ضحوش، أنتم ما تضحوش، لا هم كانت ليهم ليهم وجهة معينة، وجهة نظر معينة لئلا يعتقد وجوبها، وهذا ظروف الأضحية في غير الأضحية، كترك عمر رضي الله عنه لسجدة التلاوة، قال ليعلموا أنها سنة. فهم ظروف كثير من المسائل إن تركوا بعض السنن عندما خافوا من الناس أن يعتقدوا أنها واجبة وليست سنة. أراه زي ما الواجب غلط أنك تديرها سنة، السنة غلط أيضا أنك ترفعها إلى مرتبة الواجب. فكما قلت المفتي أو دار الإفتاء لا يجيب حسب ما يريد الطالب، يجيب حسب ما يمليه عليه الشرع. ومن هذه المسألة مسألة الدولار اللي فات هذه أو اللي قاعد، هي المشكلة الآن الناس كلها تبي هيا فتونا نقول حلال ولا حرام، يعني ما نقدرش، يعني حرام علي أن نقول لك حرام واني ما عنديش المعلومات الكاملة، وحرام نقول لك حلال أيضا، الاثنين حرام علي. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إذا كان هي حلال حرام علي أني نقول لك حرام، وإذا كان هي حرام حرام علي نقول لك حلال، يعني تحليل الحرام مثل تحريم الحلال، كلاهما خطير. فدار الإفتاء تنظر، ولا المفتي بصفة عامة اللي مفروض يكون عليه ينظر إلى الوضع. أنا جاني والله واحد تاعب ما عنداش حتى كيف يأكل، ونعرف ياخذ في زكوات ومتملح، هذا اللي نقول له أبو بكر وعمر ترك الأضحية. ولما يجيني واحد غني وعنده كيف ويريد إحياء السنة، ما نقولهاش أبو بكر وعمر ترك الأضحية، إلا لو شعرت به إنه هو يدير فيها مباهاة ولا رياء، ممكن نستدل بهذا، ما نقولهاش في وجهة مرائي ولا مباهي، نقول لا لا تو كان تسيبها خير. فتكون الفتوى بناء على حالة كل شخص، لكن ما نقدرش أنا نقول للليبيين كلهم لازم ما تضحوا، ويا دولة لازم ما تعطيهم باش يضحوا. وجربناه احنا قصة ان اعطي شهرين هذه قبل العيد، بعدها يعيش الليبيين في ضنك ما يعلم به الا ربي. يعني لما تعطيه شهرين مثلا نعطوه شهر 5 قبل العيد وبيقعد له شهر 7 باش ينزل له المعاش، هذا شهر 6 الله اعلم كيف يصير فيه. فيقعد بالطريقة هذه اراها من ناحية اقتصادية افضل للليبيين، لأن لو بتعطيه 10,000 حيدقدقهم، راه تعطيه 10,000 حيمشي ياخذ خروف متاع 4,000 وهو كان بياخذ 2,000، حيمشي ياخذ المشروب الغالي وهو كان بياخذ الرخيص، يمشي ياخذ الماس بالغاريات والأصليات وكان يمشي هذا نعرفوها اللي بينا نعرفوا روحناك، ويقعد بعدين شهر 6 على الطول هو يعني الله أعلم به، يلقف ماذا لسانه مسكين يراجع في الشهر أمتى يبي يتم، لأن شهر 5 كله صرف عن العيد. فالمسألة زي ما قلت المسألة رو صعبة، ما نقدرش أني نفتي لكل واحد زي ما يبي هو، وما نقدرش في المسائل العامة زي هي مثلا ما نقدرش لنقول سنة ولازم ما تديروها كلكم، لأن أضر بضعاف الحال والرقيقين الحال، ولا نقول تركوها كلها لأن فيه حرمان من يستطيع الأضحية من حق. لكن الذي أستطيع أن أقوله أن الليبيين الآن بدنا الأضحية قريب نرجو بها أكثر حتى من الوجوب، يعني القام يصليش وما يصيبش الأضحية مستحيل يسيبها، ولو تقول له سيبها أبو بكر وعمر ممكن يغلط حتى في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن في دماغه خلاص هذه الأضحية لازم منها، ويقولك والله كان مش الصغار ما ضحيتش، يعني هذا كله نسمع فيه، وهذا راه يخرج الشعير عن معناها. انت لما تقول والله كان مش الصغار ما ضحيتش، انت راك ما تذبحش في أضحية هكرة، ولا تعظم بها شعائر الله، ولا تعرف شميزتها الأضحية بكل، ولا تستشعر القصة اللي صارت وهي فداء إسماعيل بكبش عليه السلام بكبش، انت راك تذبح في خروف وخلاص، علاش؟ لأن مضطر، والصغار كيف بنديروا، والتانيين يشوا هم لا، واني ما نقدرش، وكيف الجيران، هذا كل راهو يخرج بالأضحية عن معناها وندخله في اعتقاد. يعني حتى هي معاش ولت سنة واجبة، زي ما قال الأخ اللي جاني في الـ في الـ في المكتب، قال هي ولت عادة واجبة. هذا الكلام اللي كنت نقول فيه يؤكد صحة كلامه. والله كان مش صغار راني ما ضحيتش، والله ما حصلت حقها بالسيف، لكن الله غالب، الصغار ضغطوا عليا، لا والله اخوتي ذابحين اني ما نقدرش ما نذبحش، لا والله الناس ياكلوا لي وجهي. هذا كله راهو يخرج بالأضحية عن مسمها العبادي، انها عبادة، الى كونها عادة، وراهو لا عندك اجر لا غيره، فكانت دير فيها على خاطر الأشياء هذه تترك خير. هذا أمر. وجدنا العكس، من يباهي بالأتمان، والله شريتها ب5000، يعني والله خذيت خيرة السوق، والله إني كانوا ما يبدوش قرونة زي الكذا، ما نشريش شيء. هذا كله أيضا من المباهاة، واللي نص عليها أنس، قال العيلة كلها كانت تضحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البدايات يضحوا بكبش واحد عنهم وعلى الأسرة. قال ثم تباهى الناس فصارت مباهاة. إذا كان هذا في عصر أنس بن مالك وهو من المعمرين، ففي عصر نحني توش نقوله معاش مباهاة، بس هذه الآن دخلت في الرياو ودخلت في أمور أخرى كثيرة. واللي يبي يتصدق داير بانر هكي كبرى ولافتة هكي كبرى، والله أضحي فلان، هذا كله راهو حقيقة يعني يؤلمنا، حقيقة يؤلمنا، مش هكي، هي شعيرة تبي تعطي أعطي لله. وفي أهل الخير يعطوا لله ويعطوا مبالغ أحيانا، ويعطوا في عدد من الأضاحي لله تعالى، الخير موجود. وفي من يذبح لأنها أضحية ولأنها شعيرة من شعائر الله ولأنه يعظم شعائر الله، في موجود هذا الكلام، هذا موجود وليس مفقودا في البلاد. لكن ما نراه ونسمعه يعني يراه حقيقة، سواء في انتقاد الدولة ولا في المطالبة بتوفير، هذا حقيقة مقصرة في الدولة. يعني الأسعار واصلة إلى هذا، يعني لو جابوا هذا الصرب الآن اللي غازي الأسواق، لو جابوه من 3 شهور ما كانت الأضحية دي تصل لهذا الرقم. فالدولة عندها نوع من تقصير حقيقة في هذا الأمر، وهي دولة مش غير فاضة، مقصرة في أشياء كثيرة. حتى السلالات، يعني برا ترى أنت تجيب الحيوان السردي من هذا الخروف السردي من المغرب ولا من الجزائر تقريبا، مستحيل يطلعوه سلالتهم ويحسنوا فيها وينجوا فيها ومهتمة الدولة بها. احنا الدولة تجيب لك في علفة ما تنفعش خامرة، وتجيب لك في ويرفع عليك حق العلفة، واللي يبي يدير مشروع يحاربوه، والمهم الحاصل للدولة في كل شيء مقصرة، مش غير في أن ما جابتش أضاحي بس. لكن من يستطيع أن يوسع على الناس من الدولة يوسع على الناس، مش ربي يوسع عليك بس يوم القيامة. انت هكي خذها من هذا القبيل بس، لأن كلنا بلا استثناء الليبيين كلنا راهو في الوظيفة أمورنا ملخبطة حقيقة، يعني نادر جدا جدا اللي عاطي الوظيفة حق، فنحن مقصرون. خلي انت هذه توسعتك على الناس باش ربي يوسع عليك يوم القيامة في ما قصرت فيه من عبادات أو ما قصرت فيه كذا، يوسع عليك يوم القيامة ببركة توسعتك على عباده المؤمنين، بالك يعفيك من كثير من السيئات أو يثقل موازين حسناتك وكذا. افعلها يا من تستطيع أن تفعل ذلك من هذا الباب، ما تفعلهاش باش الروس الكبار يخنبوا ولا باش أنت تخنب ولا لا، خليها لله على الأقل، أو مرة لله زي ما يقولوا، مرة لله ومرة لعبد الله، يعني خليها مرة بمرة، يعني إحنا ماذا بينا كلها لله. لكن هذا في واقع الفساد اللي عايشة فيه الدولة صعب جدا. راهو لما يقولوا لي الامريكان وغيرهم يعني ملتزمين وكذا وحنا نخنبوا، نقول لهم لا لا حط امريكان بدل الليبيين هيك بالطريقه هي، والله بعد يومين البلاد لما تحطها على بلوكه او على الاقل احنا اللي ما يبيش يخنب قاعد ما يبيش يخنب لانه حرام بس، وقاعد اللي بيخدم لله يخدم لان الدين هيك يقول له. اما القوانين احنا صداح مدح، لكن هم برا ترى اقول له يخنب حتى $1000، عارف روحه تاني يوم بيتشهر به في الصحف وبيبدا مواطن درجه تانية ويحبسوه الله واعلم قداش سنه، فهو يقول لك لا لا لا لا ما خنبش انا. لكن تعال ترى حطه في ليبيا يخنب الملايين وما فيش من يدوره، مش ما فيش من يدوره، تاني يوم يرقوه ويحطوه سفير فوق العاده ولا يعطوه دكتوراه فخريه ولا الكلام هذا. طيب تشوف بعض الأمريكان والأوروب شن يديروا في ليبيا. فالحاصل أن دار الإفتاء ولا المفتين لا يقدم ما يطلبه المفتون.
1: الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو من العبادات أو من تنوع العبادات. عبادات هناك من حدد الله زمانها ولم يحدد مكانها، وهناك من حدد المكان والزمان، أحيانا المكان فقط وأحيانا الزمان فقط وأحيانا المكان والزمان إلى غير ذلك من التنوع لامتحان الإرادات في الإنسان المسلم. فالحج حدد الله زمانه ومكانه، الزمان والمكان. تو العمرة، العمرة حدد الله المكان ولم يحدد الزمان. تحج في كل وقت من أوقات السنة إلا الحاج إلى انتهاء أيام التشريق، والباقي السنة كلها عمرة. المكان محدد لكن الزمان غير محدد، لكن الحج حدد الله زمانه ومكانه.
2: نعم.
1: وله ميقات زماني وفيه ميقات المكاني للإحرام. أنت سألت قال الحج أشهر
2: معلومات. نعم.
1: واضحات، نعم، مشهورات تبدأ يعني هذه الأشهر هي شوال وذو القعدة أو ذو القعدة كلاهما صحيح، وذو الحجة أو ذو الحجة كلاهما صحيح. الأشهر في القعدة الفتح، والأشهر في الحجة الكسر، لكن نحن في بلادنا نقول القعدة ونقول الحجة، هذا جميل. فهذه الأشهر الثلاث هي أشهر الحج، يعني هي وقت وقت دخول النسك، فما مع انتهاء رمضان يمكن للإنسان أن يدخل وأن يحرم بالحج.
2: نعم.
1: إذا كان قبل ذلك صح مع الكراهة، لكن إذا أراد ألا يكون في كراهة فال ينضبط مع أشهر الحج. قال أشهر الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع القلة هذا يدل، قال بعضهم شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة.
2: نعم.
1: هذه هي أشهر الحج.
2: نعم.
1: هذه هي أشهر
2: الحج.
1: الحج.
2: نعم.
1: نعم.
2: طيب
1: هذه اللي يقع فيها الإحرام.
2: نعم. تفضل.
1: نعم.
2: يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا شيخنا لا تريد أنت تم يا شيخنا هذه الآية عندك فيها شيء يعني؟
1: لا لا هذا بيان أن
2: طيب.
1: هذه
2: طيب.
1: ما يقع فيها الحج.
2: طيب.
1: الحج ما يقع الأصل فيه ما تنوي في رمضان.
2: نعم.
1: لأن مثلا ما دخلش أشهر الحج.
2: طيب.
1: مع أنه يقع مع الكراهة.
2: نعم.
1: لكن الأصل فيه واحد شوال تبدأ أشهر الحج.
2: نعم.
1: وكأن يعني هناك لطيفة في الشريعة الإسلامية، انتهيت من ركن ودخلت في ركن، انتهيت من ركن الصيام، والصيام أحد الأركان في الإسلام، وتبدأ في ركن الحج.
2: نعم.
1: فربط ما بين الركنين، الربط ما بين الركنين. نعم. لا يقع الحج إلا في عرفة في الأشهر في الشهر الثالث، في الشهر الثالث، لكن بإمكان الإنسان أن ينوي وأن يدخل الحج والنسك وفي وأن يحرم في أول شوال، في ثاني شوال، في ثالثه، في 29، في 30 إذا تأمن، في أول دقائق. وهذا من فضل الله ومن سعة الشريعة الإسلامية، الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، ويعلم أن هناك أناسا سيأتون من أقاصي الأرض. يعني الزمن الفسيح هذا،
2: نعم،
1: الآن ترى الآن بعض كثير من الحجاج الآن من الدول البعيدة أو كثيفة السكان اللي تحتاج إلى آلاف الطلعات في الطيران، تجد يأتي الحجاج في آخر شوال وفي أول ذي القعدة.
2: نعم.
1: فحتى يتسع الزمن جعلت هذه الأشهر الحج ثلاثا، هي للإحرام، أما إيقاع النسك ولا يكون إلا في يوم عرفة، حدد يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، والحج عرفة. نعم.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة التاسعة من برنامج فقه الحج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM، لنبين فيه ما يجب على الحاج فعله ليكون حجه مبرورا. في مستهل هذه الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس، فأهلا بك شيخنا.
5: الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير جزاء إن شاء الله.
4: فيك بارك الله. شيخنا، تكلمنا في الحلقة الماضية عما يجوز للمحرم فعله من أمور العادات وما لا يجوز له فعله، وذكرنا أنه يحرم عليه قتل الحشرات والحيوانات وأن لقتل الحيوانات جزاء وعرفنا ما هو، لكن ذكرت شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى بعض الحيوانات المؤذية وأباح قتلها، فما هي؟ تفضل شيخنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كما ذكرتم جزاكم الله خيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا من خلال حجه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول خذوا عني مناسككم، فجاءت مجمل هذه الأحكام، منها ما جاء في كتاب الله عز وجل، ومنها أحكام دلت عليها السنة النبوية المطهرة، سواء كانت السنة القولية أو الفعلية. ولما كان المحرم ينبغي أن يرقى في أعلى درجات التعبد، وأن تسلم منه الخلائق، لعله يصل إلى مصف قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمر بهذه التجربة العظيمة التربوية بأن يكف أذاه عن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى مما لا يضره ومما لا يحتاج إليه في قوته، فنهي عن قتل النملة والذباب والصرصور وغيرها من الكائنات، والشرع الحكيم استثنى له ما يحتاجه من القوت كالدواب التي تؤكل عادة ليست من باب الصيد، يعتمد عليها في القوت، فتذبح الدواجن الداجنة غير البرية، والحيوانات التي كالأغنام ومثلا الضأن وغيره، وكذلك الجانب الآخر وهو ما يحتاط منه لأجل الضرر، ولعل هذا السؤال الآن ينصب على هذا الجانب.
4: نعم.
5: ما يخشى ضرره، وكما هو معروف في الشريعة أن الشرع رفع عن هذه الأمة الحرج والضيق، وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس إلا بحسب وسعهم، كما قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا من لطيف الشرع ومن جميل الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخبرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدية. فهذه يا شيخ عبد الرحمن كلها أصناف تلحق الضرر بالآدمي، وهذه الواقع نص الفقهاء على العلل كل واحدة من هذه الأشياء، لأن النهي قد لا يختص بالمذكور فقط، وإنما قد يلحق به غيره.
4: شيخنا، لو نعرف المقصود بكل واحدة منهم، يعني الحية يعني شو المقصود بها؟
5: نعم، أولا لما ذكر وصف هذه الخمس بأنها فواسق، والفاسق هو الخارج عن الحدود المتعدي، فكلها فيها صفة جامعة، وهي صفة الخروج عن الحد والحاق الأذى، فبدأ أولا بالحية. فذكر العلماء قالوا الحية هو ما يضر بالإنسان على وجه الاختلاس والخفاء، ما يضر بالإنسان على وجه الاختفاء والخفاء، يعني بحيث قد يؤدي بالناس إلى الموت أو الضرر الكبير، والحال أنه لا يصادمهم كما سيأتينا في الكلب العقور، وإنما هو عادة يتخفى. فلا شك أنها تلحق بالحية العقرب مثلا، ولو كان طبعا الدواب هذه أحيانا بحسب ما يقولون قد يكون المذكور ما هو معروف عند الناس، وهذه يعني لربما نجد بيئات أخرى توجد فيها أشياء هي سامة، نقول إحنا من دوات السموم، من دوات السموم، وإن كانت لا يصدق عليها اسم الحية من حيث التسمية، ولكن من حيث العلة هي داخلة في هذا الحكم.
6: قد تكون من حيث الشكل مختلفة، لكن من حيث العلة هي نفس العلة.
5: نعم نعم, نعم. ولهذا توحني من عظيم قدرة الله عز وجل الآن من خلال هذه الصور التي تأتي من عالم الحيوان، يقول إحنا تأتي صور غريبة وبعضها من دوات السموم يعني.
6: نعم.
5: وبعضها من دوات السموم.
6: وشيخنا في بعض الناس ممكن يعرفش المقصود بالحية نفسها، يعرفش إن هي شو المقصود بها الحية.
5: الحية هي الثعبان.
6: الأفعى يعني.
5: نعم. الحية هي الثعبان أو الأفعى، يعني الناس بتسميها بحسب بعض العرافهم، نقول الحنش والحية والثعبان واللفعة عفان الله إياكم من كل أذى.
6: يلحق به يعني زي ما ذكرت شيخنا العقرب. والعش اسمه العنكبوت السام
5: والعنكبوت السام. نعم. ذكر الفقهاء حتى اللي سموه وهكذا أطلقوها هي حتى في بعض كتبهم سموها الرتيلة. نعم. إحنا تو نسموها في عرفنا بالرتيلة.
6: نعم.
5: ولكن وجدت في بعض المصادر بهذا الاسم. قد يكون لها يعني أصل عربي بهذا الاسم، وقد يكون هو يعني يجري على عرف الناس من قديم. فعلى كل حال هو العنكبوت السام هذا، إذا كان هو معروف بأنه سام زي اللي يسمى بالرتيلة، ذكرت في بعض المصادر الفقهية، وهو معروف عندنا إلى اليوم، يخشاه الناس، يخشى الناس ضرره، وبالتالي لو وجد منها شيء الثعبان، شريحة التعابين كلها الحيات السامة، وكذلك تلحق بها العقارب، وكذلك هذه العناكب السامة، فكلها تدخل في هذا الضابط، وهو أن كل ما يلحق الضرر خفية بالإنسان
6: يجوز للمحرم قتله، يعني
5: يجوز للمحرم قتله سواء هذا قصد المحرم أو لم يقصد المحرم، لأنها يأتي بعض الأشياء اختلف فيها لو لم تقصده، يعني دابة ماشية لحالها نقول إحنا، لكن هذه ولو لم تقصد الناس وجدت في جنب حجر، وجدت متجهة في اتجاه عكس الناس مثلا، ولعل هذه باعتبار طبعها أنها لا تؤذي الناس هكذا مجهرة في الغالب، وإنما تتخفى، فأحيانا حتى اتجاهها على خلاف الناس هو من قبيل المكر والتخفي، فهي لعلها تؤذيهم، وبالتالي هذه كلها تقتل. هذا
6: المقصود بالحية.
5: هذا المقصود بالحية.
6: أما الغراب الأبقع.
5: نعم. أما الغراب الأبقع، الغراب عند الناس معلوم وهو الحيوان الطائر الأسود هذا.
6: نعم معروف عند الناس.
5: نعم. لكن وصف بكلمة الأبقع، بعضهم قال لا مفهوم لها، وبالتالي كلمة تطلق على أي غراب، وبعضهم وهو شيء طيب معنى حسن قال الأبقع هو المعني بجواز القتل، أما غير الأبقع فلا. وذكروا من الفروق من الفرق بين الأبقع وغير الأبقع، قالوا غير الأبقع هذا لا يأكل اللحوم، وإنما هو يقتات على الحبوب، يأكل الشعير والحبوب في المحاصيل الزراعية، ولا يتعدى على الإنسان، ولا يتعدى على لا يأكل اللحوم.
6: وشيخنا شو المقصود بالأبقع؟
5: الأبقع هو لعله فيه، هو يغلب عليه السواد، ولكن لعله فيه بقع مخالفة لهذا اللون، مخالفة لهذا اللون، فهذا اللي منصوب بهذا الوصف هو اللي بعضهم قال هو المعني بالإذن بالقتل، لأنه كان يحط حتى على الإبل من شراسته، يحط على الإبل، ولربما فقع عين الدابة، فقع عين الناقة ونقرها في سنامها وكذا،
6: مفسد يعني.
5: مفسد. نعم مفسد. فهذا يفسد على الناس يعني نقول إحنا دوابهم وأموالهم علانية، علانية يسطو عليها علانية، وبالتالي بهذا المفهوم وهو شيء طيب، لو كان بيئة فيها غربان منها الأبقع هذا الذي يأكل اللحوم، ومن أبرز العلامات أنه يسطو على الدواب، ينقر الإبل في الناقة في عينها، يفقع عين الناقة، ينقر الدابة وهي واقفة في سنامها، البقرة في ظهرها حتى يذميها ويخرج منها الدم وينقرها، فهذا هو المعني بأنه يقتل. لكن لو وجدنا إنسان يعني نوع آخر أليف هكذا ماشي على حاله يأكل في الحبوب، فهذا بعضهم قال لا يقتل، هذا بالنسبة لقضية الغراب الأبقاع.
6: والفأرة هي الفأرة المعروفة يعني.
5: نعم الفأرة هي معروفة هي بالاسمها القديم ولا زالت إلى يومنا هذا تسمى بهذا الاسم. وبعضهم عندما يذكر الإنسان الفأرة بعضهم يذكر إحنا بلغتنا نقول إحنا الجنشة وغيرها. طبعا هذه من باب أولى لأنها هي جنس واحد هي كلها تصدق عليه هذا الاسم. بل بعض العلماء الحقيقة قال كما أن الغراب من الأشياء التي يسطو على الأموال يعني جهارا هكذا يفر فوق ويسطو عليها جهارا أمر بالقتل. فالفأرة مثل ما أن الحية تتخفى في قتل في أذى الناس كذلك الفأر يتخفى في أذى أموال الناس.
6: صحيح
5: يأتي خفية في أذية الأموال خلاف الغراب. ومعها ولذلك حتى هو يقتل الغراب الفأر لأجل أنه يفسد الأموال خلسة فيتخفى في الأموال الثياب والطعام يفسدها ويقوم بقرض الأحمال. وبالتالي قالوا تدخل فيها كل القوارض ليست خاصة بما يصدق عليه اسم الفأر. والعام ما عادة يذكر الجنشة وهي إحنا داخلة عندنا حتى ولو لم يذكروها فهي داخلة. ولكن لو تصورنا أن في بيئة من البيئات وجدوا دويبة كذلك هي تقرض الأموال وتفسد عليهم الأحمال والتياب وكذا فهي تدخل من حيث العلة من حيث العلة. فالعبرة بأنها تفسد عليهم الأموال هذه بالنسبة للفأرة. وخصها النبي صلى الله عليه وسلم باسم الويسقة باسم الويسقة نعم لما فيها من إفساد. نعم
6: أما شيخنا الكلب العقور شو الوصف هذا شنو يجي
5: الكلب العقور كذلك هو لا يختص بهذه الدابة المعروفة عندنا كرم الله كرمكم الله وكرم الله السامعين هذه الدابة اللي حين نطلق عليها اسم الكلب هو لا يختص بها دون غيرها. وإنما الكلب هو ما كل ما فيه من تعدي وافتراس الكلب. واستدلوا على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا على بعض مشركي مكة وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقالوا هذا الرجل خرج في سفر من الأسفار مع أبيه وهم كانوا يوقنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وهو حق ولكن العناد ضيعهم. ولذلك قالوا جاء الأب وهم في سفر أخبر القوم بأنكم قالهم تعلمون بماذا تكلم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خشي على ابنه من افتراس الكلب. فطلب منهم قالوا بأن يضعه على أحمال البضاعة ويلف الناس حوله يعني يبقى هو في وسط الدائرة من الناس. ونعم قالوا في آخر الليل
6: جاء حماية الله يعني
5: نعم
6: حماية الله يعني
5: حماية الله نعم يعني أحاطوا به لأنه من كبار القوم واخذوا بخاطر أبوه أو حطوه في وسط حماية الليل باش حتى يطمئن الأب. ولكن يعني تحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جاءه في آخر الليل جاءهم أسد في آخر الليل وصار يشم الناس حتى وصل إليه يعني وكأنه مرسل إلى مهمة معينة
6: خصوصا مخصوصا يعني
5: مخصوص يعني بهذا الرجل قالوا بدأ يشم اللي هو في طريقه ويتخطاه حتى وصل إلى هذا الرجل فافترسه. فقالوا أهو النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن يصل له كلبا من كلابك ولكن الذي جاءه هو
6: أسد يعني.
5: أسد وبالتالي قالوا الكلب نسأل الله العافية للجميع هو كل حيوان يعني يفترس ويعقر هو يصدق عليه هذا وهو
6: شو المقصود شيخنا بالعقر أو العقور
5: هو أن يعقر الدابة ويفترسها ويأكلها وبالتالي يدخل فيه كل هذه الحيوانات المفترسة. وإن كان هذه الشريحة اللي هي نقول الذئاب وتدخل فيها هذه الشريحة الضباع والذئاب وغيرها ذكر الفقهاء قالوا هل يقتل المتعدي منهم أو حتى اللي هو يعني لم يتعدى على الناس وهل يقتل الصغير كذلك أم حتى الكبير. طبعا هذا خلاف جاري أما الذي هو من الكبير والحال أنه قد قصد الناس فهذا لا خلاف لا خلاف في قتله. يبقى بعد ذلك البعيد الذي لم يقصد أذى الناس يعني يبقوا الناس في سفر الحجاج محرمين وهم في حال تلبية ويشبحوا في بطن الوادي من بعيد ذئب ولا ضبع ما شعر حاله هذا هو محل الخلاف. هل يقولوا ما هو ما شعر حاله خلوه ولا يقتل هذا جاري في الخلاف. ثم بعد ذلك ذكروا الصغار منهم لو أن واحد لقيه جراء للذئاب ولا الضباع. طبعا هذا الخلاف بيتقوى بالخلاف السابق
6: نعم.
5: إذا كان الكبير فرقوا منهما فرق بين
6: متعدي وغير المتعدي
5: متعدي بين المتعدي
6: أو الصغير يعني والشبل والجر والصغير
5: تو اللي بيقول لا يقتل إلا المتعدي هذا هل يستطيع أن يقتل الجراء؟
6: لا
5: لأن هذا هو يعني لا قدرة له على الافتراس
6: نعم.
5: ومنهم من قال يقتل الكبير والصغير نعم.
6: آخر آخر هذه الخمس شيخنا الخمس الفواسق هي الحدية. ما المقصود بالحدية؟
5: الحدية هو حتى هو حيوان طائر يطير ولكن يختطف في الأموال اللي هو اللحوم وكذا من من من الحجاج ومن الناس يضيع عليهم الأموال. فهذا حتى هو كذلك من الدواب التي تقتحم جهرة هكذا يعني لا تتخفى. فالفأر يفسد الأموال خلسة وهذه تفسدها علانية، والحية والعقرب يعني نقول احنا تؤذي الناس خلسة، والكلاب كرمكم الله تؤذيهم جهرة علانية.
6: نعم
5: علانية. فهذه كلها إنما قتلها لأجل ما يحصل منها من ضرر. وبالمناسبة لما ذكروا الوزغ، لما ذكر الوزغ
6: بوبريس يعني
5: اللي هو بوبريس، فرقوا بينه وبين هذه الأشياء. لم تذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أننا أمرنا بقتله.
6: نعم.
5: أمرنا بقتله ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقتله. وهذا رد حتى على بعض المغرضين اللي يقول والله خيركم عليه يأكل في الذباب ويأكل في الناموس وذويبة ماشي رحالها. ونقول لهم من الذي خلقها؟ خلقها الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بها وبما فيها من ضرر. والشرع هذا منين؟ هو من الله. فالشرع هو شرع الله، والخلق هذا كله خلق الله عز وجل. ولهذا ننظر حتى للحكم الشرعي المتعلق بالوزغ، يعني غاية الحكمة وغاية الإنصاف. فقالوا الوزغ لا يقتله المحرم ولكن يقتله من كان متحلل. لماذا؟ قالوا لأن الوزغ هو فيه ضرر، ولكن ضرر الوزغ بحسب كثرته وبحسب طول مكثه، بحسب طول المكث وبحسب الكثرة. وهذه العلة حتى تتحقق لابد أن تعطي فرصة للمحرم أن يتحلل. يعني لو أنه محرم أجر بيت مثلا، دخل البيت لقى فيه بوبريس نقول إحنا في الحيط، يا سيدي أنت قداش تقعد محرم؟ لو كان غير طولت في الحجرة الضرر هذا مع كثرته، كثرة وجوده وطول مكته، وانت تتحلل يقتلته انت يجي حد حلال قتله.
6: نعم.
5: لكن بخلاف هذه الذواب التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، هذه لا تعطي فرصة في الأذى.
6: نعم.
5: هي من اللحظات الأولى ولو كانت قليلة الوجود، قليلة الزمن ومع قلة ذاتها. فهذا من حكمة شرع الله سبحانه وتعالى.
6: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا إذا خاف الإنسان على نفسه من غير هذه الحيوانات التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على جواز قتلها، يعني إذا صالت عليه يعني من كمثل الظباء أو القرود، هل يجوز له قتلها؟
5: نعم. هذا الصائل نسأل الله أن يعافينا وإياكم، لأن الصائل هذا وصف يطلق على الآدم ويطلق على الدابة، كل من هو متعدي. الصائل الذي جاء هاجم على إنسان هذا لا شك أنه يريد أذى الناس في ذواتهم، لكن الصائل عندما يطلق على الآدم إنما إما أن أراد أذية الناس في أنفسهم بقتلهم، أو أذية الناس في أعراضهم التعدي على النساء والغيرة، وإما أراد أن يتعدى على أموالهم من غصب الأموال. فهذا كله يسمى صائل. ونحن بهذه المناسبة دائما الفقهاء يقولوا ذكر الحكم يعني الأهم يسبق المهم.
6: نعم.
5: وبالتالي توصائل نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين جميعا. كم من إنسان نسمع به يقول والله جاه سارق في البيت، خشلة في جنانه، قعد يتصيد فيه من الشباك والله أصحاب المزارع، وأحيانا يضرب بإطلاقة بسلاح الآن. فنقول الحكم الشرعي الصائل اللي هو جاي هاجم، إذا كان يرد، إن كان يرد من غير القتل بموعظته يقول اتق الله يا فلان عيب عليك مثلا، أو بتهديده يقول يا فلان أرجع وستر الله نقول الحين مسؤول عليك، وكان لا أراه
6: نكلم الشرطة ولا
5: نكلم الشرطة ويصير أو بإطلاق ضرب نار في الهواء، أو أقل ثم ذلك آخر الأشياء أن يضرب في غير محل القتل بمكان عادة لا يموت به. إن كان إن أمكن هذه السبل فلا يحل قتل الإنسان، لا يحل قتل الإنسان ولو كان صائل، يعني يصرف بالوعظ بالتهديد بالتخويف بإطلاق النار في الهواء. آخر شيء
6: يستنفذ يعني جميع الطرق المتاحة، يعني
5: جميع الطرق المتاحة. لكن لو أن هذا الإنسان هو هاجم على

0: إلقاء شيء معين.
1: نعم.
0: فهذا الذي يقتل. هذا الذي يقتل وذمه هدر. إذا كان لا يمكن لا يرد إلا بالقتل، لكن إذا كان يرد بغير القتل لا يحل قتله، هذا الآدمي. أما بالنسبة لهذه الدواب، يعني أحيانا كما ذكر بعض الناس قال مثل يجيهم نقولوا إحنا ذكر البقر ديما التيران تبدأ هي يعني أحيانا متعدية الوحشية هذه، أو حمير الوحش أو الضباء وغيره، يعني جاهم شيء من هذا القبيل وقصد أذية الناس، يعني يسعى خلف الناس ليلحق بهم الضرر، فهذا يرد ويقتل حتى بالقتل، يعني يرمى بالسلاح ولا بالسهام ولا بأي طريقة بحيث يعني يكفى شره، فهذا لا بأس به ولا جزاء على الناس. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا عرفنا ما يتعلق بالحيوانات من أحكام لمحرم، فهل هناك أحكام خاصة بالأشجار والنباتات؟
0: نعم هناك أحكام خاصة، يعني الأحكام المتعلقة بالشجر لا يحل المحرم أن النبات. الفقهاء قسموه إلى نوعين، نوع هو من شجر البوادي، الشجر النبات والشجر اللي ينبت بنفسه هكذا،
1: البعلي نقوله احنا،
0: بعلي يعني ينبت من عند الله عز وجل شجر البوادي هذه، وفيه نبات آخر هو يعني
1: يحتاج لسقي ولكذا.
0: نعم هي مش حتى قضية تحتاج، هو مغروس من الإنسان يعني زي اللي غرس نقول احنا تو الرمان ولا غرس المأكولات هذه اللي تؤكل، هي مرت هي نفسها من جنسها نلقوا منها أشجار برية مثلا.
1: آمين.
0: فهي الأشجار البرية هذه اللي تنبت بنفسها هذه هي اللي يمنع قتلها، يعني كسر أشجارها أغصانها أو قلعها. بل الفقهاء قالوا حتى رعي الدواب في الأعشاب أنها لا تحصد حتى لأكل في الدواب، قالوا قد مخافة قتل بعض الدواب اللي فيها حشرات، لكن كونها ترعاها البهائم لا بأس. أو من الأشياء التي استثنيت إذا كان الإنسان يحتاج منها لعصا شجرة البوادي بديرها عكاز، أو مثلا الناس اللي يمشوا يركبوا في الخيام ويركبوا في الأشياء هذه جد في طريقهم أشجار يعني يحتاجوا لإزالتها وقطع الأغصان، هذا لا بأس عند الحاجة. كما استثنيت بعض الأشياء التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إليها كالإذخر والسنمكي وغيرها. أما الإذخر فهو من قديم يستعمل، لكن السنمكي ذكره الفقهاء ولكن الله أعلم هل كان يحتاج إليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لكن الفقهاء ذكروه بأنهم يستثنى وأنهم يجوز للإنسان أخذه. لكن النباتات الأخرى التي يقوم الإنسان بزرعها وغرسها والعناية بها، فهذا يجوز للإنسان يقوم بحصد الخضروات وأخذ الفواكه التي هي من غرس الإنسان، هذا لا بأس به. وهذه المسألة هي كما تتعلق بحرم المدينة مكة كذلك بحرم مكة، إلا أنها لا جزاء فيها، إلا أنها لا جزاء فيها. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا مما ذكرناه في حلقة ماضية أن مما يمنعه الإحرام ويفسد الحج الجماع، لكن هل إفساده للحج بإطلاق ما دام وقع قبل التحلل أم هناك تفصيل في الأمر؟
0: هناك تفصيل في الأمر، هو ينبغي للمحرم بصفة عامة ألا يقترب من زوجته، لأن الجماع هو ممنوع من حلال ولا من حرام، لكن إحنا بندور أخف الصور المتوقعة من المسلم أن يأتي للمسألة هذه من مباح من حلال وهي الزوجة، فنقول ينبغي ألا يقرب الزوجة إلا بعد التحلل الأكبر وهو بعد الانتهاء من أعمال جميع الحج بعد طواف الإفاضة وبعد السعي إذا كان ما زال عليه سعي، هذا الذي ينبغي أن يكون وانتهى من جميع الأعمال. لكن بعد ذلك على وجه التفصيل الدقيق الذي يحتاج إليه عند الفتوى نقول إحنا. أما بالنسبة للمحرم من حيث العمل ينبغي أن يبتعد كليا عن الزوجة حتى ينتهي من جميع أعمال الحج ولا يجازف. لكن من حيث الفتوى طبعا الفقهاء بيّنوا بأنه ما كان قبل عرفة هذا اتفقوا على أنه يفسد الحج. ومن خطورة الموضوع في قضية الجماع أو الإنزال، الإنزال المراد به هو أن يداعب الرجل زوجته أو يتأمل فيها أو يتحدث مع الناس حتى ينزل يخرج منه المني، هذا معنى الإنزال. حتى يخرج منه المني، فهذا في حكم من جامع، إلا من جاءه في النوم وهو الاحتلام. من خرج منه شيء في نومه هو الاحتلام فهذا لا حرج عليه، يعني يغتسل لأجل الصلاة، ولكنه لا يضره في حجه ولا يضره في عمرته ولا في صومه إن كان هو من الصائمين. لكن إن كان هو في اليقظة والحال أنه تتبع النساء وأخبارهم والله جسم زوجته ولا غيره حتى خرج منه شيء، فنقول هذا مما يفسد الحج كالجماع. ومن خطورة الأمر

0: أن الإفساد يعني لا يستطيع معه الحاج أن ينفك أو يخرج عن ذلك النسك ويجدد نسك جديد. هو الحج أو الإحرام بصفة عامة حج عمرة مما تميز به عن سائر الأعمال أنه لا يرفض. ومعنى كون هذا النوع لا يرفض بخلاف الصلاة، تو واحد خش للصلاة قال الله أكبر وبدأ يقرأ وشبح طفل بيطيح في نار ولا شبان كبير بيؤذى، يخرج من الصلاة يتركها ولا ما يتركها؟
1: يتركها نعم،
0: يترك الصلاة يخرج منها، يرفضها ويخرج بمنافي ولا بسلام ولا اللي هو يخرج. وبالتالي بعد ما كمل شغله انقد الطفل الصغير ولا انقد المال اللي بيسرق ولا غيره بيولي للصلاة من جددها، باهي بيمشي على حاله على كيفه. لكن بالنسبة للإحرام لا، بالحج والعمرة لا يرفض مهما كانت الظروف. حتى نسأل العافية للجميع، سمع بخبر مهم في أهله ولا غيره ما يجيش يقول والله ما أنا بطلت بنروح، لا ما تروح، أنت الآن ملزم بالإتمام. حتى ولو فسد الإحرام بالجماع يلزم أنه يمشي مع الناس بعرفة والحج فاسد، يمشي معهم المزدلفة والحج فاسد، يمشي معهم لرمي الجمار لين ينتهي من جميع الأعمال وهو الحج وهو يعلم أنه فاسد. والعام الذي يليه يؤمر بالقضاء، يؤمر بالقضاء. وهل يحصل فرصة باش يولي يقضي ولا ما يحصلش، هذاك هو ونصيبا نقول احني. فإذا الأمر خطير جدا، وهو الأمر الذي يفسد الحج قضية الجماع هذا. وبالتالي من حيث الفعل زي ما قلنا ما إنسان لا يجازف حتى ينتهي من جميع الأعمال. لكن لو بعد الوقوع النزول من حيث الفتوى إذا كان قبل عرفة اتفقوا على الفساد،
1: قال رمي جمرة العقبة يعني،
0: لا احنا هذا قبل عرفة محل اتفاق
1: مطلق، مع الاتفاق مطلق
0: نعم قبل عرفات وقبل وبعد عرفات وقبل رمي الجمار كان تكون ليلة يوم النحر الناس ماشيين لمزدلفة والله بعد مزدلفة قبل رمي الجمار، هذا حتى هو يفسد، هذا حتى هو يفسد كما أخبر الإمام مالك أنه مما يفسد الحج عن الحاج. لكن بعد رمي الجمار وقبل طواف الإفاضة، لأنه ينبغي أن ينتظر حتى التحلل الأكبر وهو بطواف الإفاضة، ينبغي يجب عليه ما نعبروش ينبغي يجب عليه ينتظر قضية العلاقة الزوجية إلى أن التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة، كونه يقدر يلبس ملابسه، يكره له الطيب كراهية يقدر يتطيب. لكن الممنوع صيد النساء، فالمرأة ما زالت ممنوعة لأن يطوف طواف الإفاضة، وإذا كان عليه سعي يسعى ويكمل. فلكن لو أنه فعله بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة هذا يلزمه هدي وهو آثم، والإنسان لا يستنقص الإثم حتى قالوا عليك هدي وهو آثم. يعني شنو هو نقول إحنا عنده بهيك، يعني راه الإثم مرات ينافي الأجر والتواب. ربي سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله
1: من المتقين،
0: من المتقين، وهذا قصد يعني المعصية لله عز وجل. فهذا ما ينبغي للمسلم أن يقع فيه مثل هذا المحظور.
1: نعم شيخ،
0: وهذه لابد من توظيف الرد الشبهات يا شيخ عبد الرحمن بارك الله فيك.
1: نعم شيخ،
0: وهذا من عفة الإسلام ومن طهر الإسلام ومن حكمة الإسلام، أن المسلم ما هوش يعني يوصف فيه بعض المفسدين هذوما اللي بيلسوا على الناس ويبدي يتهجموا على الإسلام، يقول والله الإسلام أهل الإسلام شهوانيين، وإذا ذكرت المرأة يوصف حتى يتكلم بألفاظ قبيحة، لو ذكرها غيرهم يقولوا كيف يتكلم بالكلام هذا، وهم لما يتكلموا به عندهم شيء معلش ما فيش بس، فيقول والله يراه ما يعرف الرجل المسلم ما يعرفش إلا المرأة يعني من نصف فلوتي، هذا عيب. هذا شوفوا أنتم الآن الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية كيف منعت المسلم وطلبته بالعفة وطلبته حتى عن الزوجة، هي حتى عن الزوجة مش غيرها، حتى عن الزوجة يقول لها ممنوع أنت بل تعينها. ومسائل الرجل من حق الناس بحسن صحابة يا رسول الله، قال أمك، قالت من، قال أمك درجة الثانية، قال من درجة الثالثة، أمك البول اللي هو الرجل جعله في الدرجة الرابعة. وحتى في بعض الأثر الآخر قال أختك وأخاك ثم أدناك أدناك.
1: نعم
0: قدم
1: صحيح.
0: الأخت
1: صحيح.
0: قدم الأخت لحاجتها. فهذا هو الإسلام، بر وإحسان وعفة، وكيف أحكام الشريعة ضبطت حتى الشهوة هذه اللي خلق الله لأجل أن يعمر بها الكون، ولكنها انضبطت عند أهل الإسلام بصوم رمضان، انضبطت بحج بيت الله الحرام، انضبطت حتى عند السير أمر المسلم بغض البصر، أمر بغض البصر وأمر بعدم التكلم بالكلام الفاحش في الطريق. هذا كله من باب ضبط هذه الشهوات وعدم انفلاتها، وهي تمثل عفة وكرم الإسلام. فينبغي اللي بيحاول يشوه الإسلام بهذه الأوصاف القبيحة لما يذكروا في تعدد الزوجات وغيره ينبغي عليهم أن يكونوا منصفين وحياديين ويتقوا الله سبحانه وتعالى. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا، إذا أكره الرجل وزوجته على الجماع فما حكم إحرام الزوجة في هذه الحالة، وماذا يجب على الزوج؟
0: هو الحق أنه يفسد عليها حجها، لأن يفسد الحج بالجماع سواء كان مقصود ولا غفلة ولا نسيان ولا في حال نوم، كله يقع، إلا أن الرجل لما هو تسبب في هذا فهذا يقع عليه الجزاء المادي، يطالب بتحجيجها وهكذا يعني حتى الهدي، فهذا الجانب المادي هو الذي يطالب به، لكن من حيث التطبيق والفعل هي مأمورة بأن تعود وتحج حجة القضاء.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا، هل هناك آداب ينبغي للحاج أن يتحلى بها عند دخول مكة المكرمة؟ وهل يعني هل يندب له الدخول من مكان معين؟ هل هناك ذكر خاص لذلك؟
0: نعم، بالنسبة للكعبة المشرفة هو وصل إلى المقصود، وصل إلى المحل المقصود، لأنه عندما قالوا له أنت يا فلان من البيت، من البيت تبي تطيب وتبي تطهر، يعني من مرادنا يعني زالت الشعث، قلم الأظافر، حلق العانة، نصف الإبطين، وهذا الاستعداد وهذه التلبية، هو وين ماشي بها؟ ماشي بها البيت الحرام.
1: نعم.
0: فهو وصل إلى المقصود الذي عظم الله قدره، لأن الله عز وجل عظم قدر البيت الحرام وخصه بأحكام، وبالتالي من أبرز الأداب، جزاكم الله خير يا شيخ عبد الرحمن، أن الحاج اللي متوجه الآن إلى مكة المكرمة عليه أن يذكر مثل هذه الأحكام، ومن أبرزها استشعار التعظيم، استشعار تعظيم البيت الحرام، يعني لما يدخل البيت الحرام يشبه الكعبة المشرفة، عليه ألا ينشغل الآن، الناس ابتليت الناس بالنقلات ومتابعة الأخبار وكل شيء،
1: مواقع التواصل الاجتماعي وكذا،
0: التواصل الاجتماعي والنقل المباشر، يعني يشغله النقل المباشر عن استشعار هذه المعاني. لا يا سيدي، أنت احنا ما نتكلم طبعا الحكم التصوير حلال ولا حرام، لكن نقول لك ما تخليش يطغى الى انه يضيع عليه هذه المعاني. فمن اذا لابد له من استشعار حرمة البيت، وانه يعلم ان هذا البيت دخله من قبل يعني اهل الفضل، من قبل الانبياء والرسل، كما اشار النبي صلى الله عليه وسلم لما راه، قال وكان ارى، او كما قال صلى الله عليه وسلم لنوح عليه السلام ويونس عليه السلام وهو يلبي على ناقته، ومما ذكره القرآن أن هذا البيت بناه إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهما السلام، وطاف حوله نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، كبار الصحابة وبكر وعمر، فهذه معاني ينبغي للإنسان أن يستحضرها. كذلك تعظيم البيت، أن هذا المكان هو ليس كبقية الأمكنة، حتى أن الله سبحانه وتعالى خصه بمن أراده بسوء أنه يعاقب عليه شد العقوبة، عندما قال جل جلاله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. أهو مجرد الإرادة، أن إنسان يخطط، نقول إحنا غادي ويخطط أنه بيسرق حد، بيؤذي حد، بيقتل حد، بيضرب حد، بيكيد لحد، حتى مكيدة، ماشي غادي لمكة وبيكيد لحد، بيدي له مكيدة مهما كان نوعها المكيدة، في فلوسه، بيخن بقى في ذاته، بورطة في حاجة معينة، هذه يجب الانتباه لها.
1: نعم.
0: بورطة في جدل معين، أي نوعية من أنواع الضرر، وأراده بيته، أن إنما بيش غادي بيحاول كيف يكيد له، بيتلف منه ورقيه وكذا، يشوش عليه، يبي يسرق منه فلوسه، يبي يكيد له في ذاته، يعني في أي وجه من الوجوه، نقول اتق الله سبحانه، فإن الله قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا مكان هو للتواضع، أن مكان تسكن فيه العبرات، مكان للعبرة، مكان للموعظة.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دخله متواضعا متخشيا، يعني
0: نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير دخله متواضعا متخشيا، كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه، هو المصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم في مقامه وترحاله. نعم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح ودقنه على رحله متخشعا، يعني الإنسان لما يبدأ ماشي ما يبدأش يعني متعاظم ومتفاخر، وخاصة كان هو من أصحاب الولايات ولا من أصحاب المال ولا غيره، يقدر نقول يمشي بكتافه
1: ورفع خشمه فوق
0: وأنه هو كلته وكذا وغيره، لا هو أنت من اللي هو نقول له أفضل منك، أهو انظر كيف دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل متخشعا ووصفه أصحاب السير لما نزل صلى الله عليه وسلم بذي طوى يوم الفتح وقف على راحلته قال وإنه ليضع رأسه تواضعا، يعني أخفض صلى الله عليه وسلم رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى. وهذا على خلاف الجبابرة الذين دخلوا للحرم وحاولوا أنهم يعني يؤذوا، حاولوا اقتربوا من الكعبة وحاولوا أن يؤذوا البيت الحرام، فقتلهم الله سبحانه وتعالى مثل ذلك الحبشي الذي جعل الله الآن ذكره قائم في وادي محسر لما أمرنا بالخروج المسرعين منه. فهذا إذن مما ينبغي.
1: هل هناك شيخنا يعني ذكر خاص عند دخول مكة المكرمة؟
0: نعم، هو الحق أنه أذكار كثيرة، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يغفل عن الذكر اللي هو مطلوب في عامة المساجد ومن باب أولى المسجد الحرام فهناك أذكار عدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن الإنسان إذا دخل المسجد
1: شيخنا قبل المسجد يعني دخول مكة نفسها يعني في لها ذكر خاص.
0: دخول مكة هو جاءت أثار تفيد بأن الإنسان لما يدخل أي مدينة له أن يقول كما أخبر صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذا ذكر عام لكل مدينة ومنها مكة، فذكر صلى الله عليه وسلم أنه من قال هذا فإنه لا يؤذى، يعني لا يصيبه أذى ماذا ما يعني قال هذا الذكر العظيم. هذا ما يتعلق بدخول المدينة وروي عن بعضهم، ذكر بعض الفقهاء عند دخول مكة له أن يقول اللهم البلد بلدك والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك وألزم طاعتك، متبعا لأمرك راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، المشفق من عذابك، أن تستقبلني بعفوك، وأن تتجاوز عني برحمتك، وأن تدخلني جنتك.
1: الشيخ كله مع التلبية يعني، ما هو قاعد يلبي يعني.
0: هو قاعد يلبي لما ماشي، هذا جزء من بعض الأذكار. هذا طبعا ذكره بعض الفقهاء في كتبهم، لأن الإنسان يعني يأتي بالأذكار المشروعة التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وله أن يناجي ربه بما تيسر له بلسانه كالتي جاءت على لسان الفقهاء هذه، أو أنه يسأل الله أن يعينه ويوفقه في هذه الطاعة.
1: شيخنا أيضا هل يندب من أداب دخول مكة المكرمة الدخول من مكان معين؟
0: الحق أنه ذكر العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم
1: لما
0: نزل أولا دخل إلى ذي طيون، وهو المكان المرتفع الآن يبعد عن مكة حوالي كيلو وكسر، ثم مال من جهة يعني كداء وهي الثنية العليا، وطريقها الآن من جهة المعلى، من جهة
1: المقبرة
0: الطريق التي في مقبرة المعلى، هذه الثنية العليا التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل من جهتها ونزل من تلك الطريق التي الآن هي في طريق زبايق وسوق غزة وتنزل عليه المسعى. ثم لما اللي نازل من الثنية العليا وداخل من جهة غزة وبيدخل المسجد الحرام من جهة الصفاء، وفي ذلك المكان كان باب يسمى باب بني شيبة ويسمى باب السلام، دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل منه لعله كما ذكر العلماء في حجة الوداع وكذلك في فتح مكة، دخل من هذا الباب وهو باب السلام. فالفقهاء قالوا يستحب للإنسان أن يدخل من هذا الباب، ولكن كذلك نص بعض العلماء قال إذا كان الإنسان يعني محل إقامته لم تأتي في تلك الجهة فله أن يدخل من أي جهة كانت، أحيانا يكون داخل من الجهات الأخرى غير جهة المسعى، أو اللي نازل من فوق نقول إحنا جيت سكناه من الفنادق الفوق يا بيدخل من جهة المسعى، هذا هو جاي من جهة باب السلام، لكن اللي هو جاي من الجهة العكسية على خلافها نعم فهذا يجي من جهة الأبواب الأخرى. إذا كان هو بيكلف روح العناء وبيلف حول البيت من الخارج حتى يدخل جهة المسعى فهذا طيب ما في شك، وإذا كان بيش يكلف نفسه وخاصة إن في مواسم الحج مع الزحمة ومع وأنه خاصة مش بروحه يعني تقول كان شاب بروحه سهل سهل يمشي من خلف الجدار الخلفي لين يصل يدخل من جهة المسعى، لكن لما يبدأ معاه نقول إحنا نساء ورجال كبار عزيز نقول إحنا شابين وغيره فهذا لا بأس أن يدخل بهم من أي جهة تهيأت له وتيسرت.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا بعد أن دخل الحاج مكة المكرمة وعرفنا بعض الآداب والأفعال التي تندب في حقه إذا أراد دخولها، هل هناك يعني آداب أو أذكار خاصة عند الدخول لبيت الحرام نفسه؟
0: نعم، بعض الأذكار ذكرها العلماء، وهي الحق كما تقدم هي عامة في المساجد، ومن باب أولى أن تذكر في المسجد الحرام. فمنها أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك. هذا كأنه ذكر عام، لأن لما نجول الذكر التفصيلي هذا قال أبواب رحمتك وفضلك، يعني فيه إجمال. لكن هناك أذكار أخرى رويت على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الداخل إذا دخل يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. تو هذا الذي يذكره عند الدخول يسمي الله.
1: نعم.
0: يسمي الله ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله والسلام على رسول الله، ثم يدعو الله المغفرة، يطلب الله من المغفرة، يقول اللهم اغفر لي ذنوبي، وهو في دخوله يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: نعم.
0: مثلها في الخروج مع فارق في بعض الجمل، أنها مثلها في قوله عندما أراد أن يخرج يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي.
1: نعم.
0: تو هذه في الدخول والخروج بيقولها بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي. هذا بيقولها الداخل والخارج.
1: نعم.
0: الفرق أن الداخل لما يقول اغفر لي ذنوبي يقول وافتح لي أبواب رحمتك.
1: نعم.
0: أما الخارج لما يقول بسم الله والسلام على رسول الله ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي، يزيد عليها وافتح لي أبواب فضلك.
1: نعم.
0: صار إذن الداخل مع طلب المغفرة يسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته.
1: الرحمة. نعم.
0: والخارج عندما يخرج مع طلب المغفرة يسأل الله أن يفتح له أبواب
1: الفضل.
0: أبواب فضله.
1: نعم.
0: ولا بأس أن الإنسان في قضية الفضل أن يقصد فضل الله عز وجل، وهو عظيم في الدنيا، في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. في أمور الدنيا المعاش والعافية والصحة وجميع ما يحتاجه كله من فضل الله، وفي أمور الآخرة أن يوفق الإنسان لأعمال أعمال صالحة، أعمال أهل الجنة، لا يشغل بغيرها. فهذا كله من توفيق الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني ينبغي أن ألا يغفل عنه الإنسان.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا ذكرت في حلقات ماضية أن الركن الثاني من أركان الحج هو طواف الإفاضة، فما المقصود بالطواف ابتداء؟ وهل يفهم من كون الركن هو طواف الإفاضة أن هناك أنواع أخرى للطواف؟
0: نعم، الطواف هو بعينه كونه طواف الإفاضة هو الركن باعتبار احنا لما تقدمت الأركان.
1: نعم.
0: الإحرام وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة والسعي.
1: نعم.
0: فهو الطواف كونه إفاضة هذا هو الركن، ولكن تشاركه أنواع أخرى، تشاركه في الصفة وفي تكميله من حيث الفعل، من حيث الشروط والواجبات والمندوبات، تشاركه ولكن تخالفه في الحكم، هي أقل منه درجة. نعم.
1: نعم.
0: نعم. عندنا كطواف القدوم وطواف الوداع. نعم.
1: نعم. يعني هي أنواع الطواف، هي طواف القدوم وطواف الوداع وطواف الإفاضة.
0: نعم، هي ثلاثة.
1: نعم.
0: وكل واحدة اختصت ببعض الناس، يعني بعضها اختص يعني وبعضها عم الجميع، بعضها اختص ببعض الناس وبعضها اختص بوقت نقول احني وعبادة معينة. فلما نجول
1: طواف القدوم ابتداء، يعني
0: طواف القدوم هذا واجب من الواجبات، ولما نقول واجب ما هوش ركن، ليس ركنا، بأنه إذا تركه الإنسان وهو مخاطب به فإنه يجبر بهدي.
1: هل شيخ واجب على جميع المحرمين أم خاص بأنواع معينة من الإحرام؟
0: لا، خاص بأنواع معينة، هذا يخص المفرد والقارن.
1: نعم.
0: من دخل إلى مكة بنية الإفراد أو بنية أنه قارن بين نية العمرة ونية الحج، فهذا يجب عليه أن يطوف طواف القدوم. أما من دخل متمتعا وهم كثير الآن، نسأل الله لهم التوفيق جميعا.
1: نعم.
0: من دخل متمتعا بعمرة فهذا لا يؤمر بطواف القدوم، وإنما يؤمر بطواف العمرة ثم سعي العمرة ثم يقصر، يتحلل بالتقصير.
1: نعم.
0: لكن من دخل بالإفراد أو دخل قارنا فهذا يجب عليه.
1: طيب شيخنا، يعني من وصل مكة يوم عرفة متأخرا، يعني
0: نعم،
1: هل يبدأ بطواف القدوم أم يتوجه لعرفة مباشرة؟
0: الحق أن هذه المسألة
1: هو يعني كان في والحال أنه يعني محرم إحرام إفراد أو يعني قارن، يعني
0: نعم، في حال أنه إفراد أو قارن، الإمام مالك كما ذكر ابن عبد البر، هذا الفقيه العالم الجليل المعروف صاحب كتاب التمهيد وصاحب كتاب الاستذكار، ذكر عن مالك رحمه الله قال من ذكر من قدم يوم الثامن وذكر من قدم يوم
1: التاسع يوم عرفة.
0: فأما الذي جاء يوم التروية وهو يوم الثامن قال هذا لا يترك الطواف، يطوف طواف القدوم ثم بعد ذلك يذهب. لكن قال الإمام مالك رحمه الله من جاء يوم عرفة إن شاء أخر الطواف إلى يوم النحر وإن شاء طاف وسعى. قال كان هو يعرف روحه يبي يطوف طواف القدوم ويسعى به ويمشي يلحق بأهل عرفة، هذا اللي مشي يوم تسعة. وكان هو بيتوجه مباشرة لا بأس من نقول من جدة خذ سيارة رفعاته لعرفة طول. لكن يعني من جميل التفصيل الفقهي تلميذ الإمام مالك أشهب أشهب رحمه الله قال له وجه فيه تفصيل، قال من قدم يوم عرفة فالتوجه إلى عرفة أولى من الانشغال بالطواف. يعني تو الإمام مالك قال كان هو بيجي باهي يطوف ويسعى وكان بيمشي طول
1: على التخير يعني
0: على التخير. لكن أشهب خالف الإمام مالك وقال كان هو يوم عرفة ينطلق مباشرة من مطار مثلا إلى عرفة، وجعل هذا هو سبب، قال لأنه يوم في عرفة ويوم عرفة اختص بهذا النسك، فالأولى له ألا ينشغل بنسك آخر. هذا قول أشهب. باهي عرفنا هذا رأيه في عرفة. باهي اللي جاء يوم التروية حتى هو كان قول أخف، قول أخف، قال هذا يعني ينظر في حاله، من جاء ينظر في حاله، إن كان هو منفرد، إن كان منفرد فيقدر يؤدي هذا
1: طواف بسرعة يعني
0: نعم نعم ويطوف ويسعى ويمشي لخفة حاله. ولكن إذا كان معه أهله مثلا هو نازل في جدة يوم 8 ولكن معه رجال ونساء والله حتى صحاح ولكن مجموعة كبيرة أو شوية ولكن العزوز والشباني ولا غيره، قالهم أنتم من هلبة والله شيابين وعزائز، لما نمشي بكم من مكة يوم 8 هل نحصل سيارة والناس كلها متوجهة إلى يوم التروية؟ هل نلقاهم كلهم مشغولين السواقة والحافلات ولا نحصلوا؟ يا سيدي كان هو خايف. هذا اللي قال إذا كان مع أهله خير لانشغاله غالبا لهذا الانشغال اللي ممكن يخشى يقوله برا من غادي الغادي اللي بتمشي لي منين برا ولا بتمشي لي عرفة مثلا هذا يوم 8. وكان هو يعني بروحه أو يعرف أن لأن اللي بروحه مرة تمشي حتى لأجله بيضطر. وهذه من الأشياء اللي ينبغي يحسبها الحاج، يعني لما بينطلق من مشعر إلى آخر والحال أنه ما عنده السيارة ترفع مع الأفواج لابد ينظر في المسافة هل لو اضطر للذهاب راجلا يستطيع أو لا يستطيع، لأن فيه ولذلك نقول إحنا مجرد الممارات وأن يماري غيره ويقلده الفعل مرات يصلح فيه ومرات لا، مرات أنت اللي تبعت شاب صغير ولا مرة صغيرة تمشي حتى 10 كيلو وهذا اللي معاه مع عزوز كبيرة ولا شباني كبير خطوتين ويقع مزله في الوطأ، فهذا ينبغي أن يراعى. فهذا إذن قضية القادم
1: يعني طواف القدوم، يعني
0: طواف القدوم. ومما ذكر في طواف القدوم أنه قد تعفى منه المرأة الحائض، لأن المرأة قد ممكن لما دخلت إلى مكة يعني تفاجئها الدورة الشهرية، فهي بتصبر بتوعد في حجرتها وممكن وتقدر تنزل وتنزل معاهم في الطرقات وكذا. هي الممنوعة منها أنها ما تخشش داخل البيت، حتى جت في الساحة البرانية اللي فيها الحمامات ودارت كرسي وقاع من سعلنا معنا سعلنا كيفها، لأن هذا الحمام لا يمنع منه الجنوب الورا هذا نعم، لكن الممنوع أنها تدخل داخل تتخطى عتبة الباب وتدخل داخل البيت. فهذا المرأة ينقولها انتظري لين تطهري وبعد ذلك طوفي طواف القدوم أو طوفي طواف العمرة. بهي كان هي استمرت معها الدورة إلى يوم 8 وبيطلعوا تسقط عن يسقط عنها طواف القدوم. ومنها لو كان حتى رجل أصابات علة
1: عليها شيخ هدي في الحلادة
0: لا ما عليها شهدي
1: عليها شهدي
0: هذه ترى تترك طواف القدوم ولا هدي عليها لأنه الوقت ضاق عليها بسبب الحيض. وكذلك حتى الرجل أو مثلا إنسان نزل هو نزل ومرض مشوا به المستشفى والله قعد في حجزة ما عادش يقدر يتحرك والحال أنه ضاق الوقت يمشوا به لعرفة محمول هذا يسقط عنه طواف القدوم ولا هدي عليه.
1: حتى شيخنا في الحالة الأولى اللي هي لو الحاج يعني جاي وصل يوم عرفة أو في اليوم الثامن وذكرنا أنه يمشي لعرفة طول
0: نعم هذا كلهم ضاق عليهم الوقت
1: يعني سقط عنهم طواف القدوم ولا هدي عليهم
0: يعني سقط عليهم بوجه مشروع زي الحائض وغيره، هذا ما كلهم ينطلقوا ولا هدي على هؤلاء الناس نعم
1: نعم شيخ.
0: لكن اللي قعد متكاسل انزل في مكة وهينو طوف طوف له مريض وله مرأة حائض وله شيء وعنده من الوقت ولكن تكاسل حتى جاءه يوم عرفة هذا يلزمه هدي.
1: هذا فرط يعني.
0: هذا فرط.
1: تكاسل.
0: نعم.
1: نعم شيخنا.
0: الأول وبطواف القدوم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك ونفع بك. انتهى الوقت المخصص لحلقة اليوم شيخنا. مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فقه الحج، فإلى لقاء قادم في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أصحابي صلى الله عليه وسلم
4: نعم.
3: فإنه أمرهم بأن يحلوا من إحرامهم، هم أحرموا بالحج، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالحج، ثم بعد ذلك أمرهم من لم يكن معه هدي أن يحل من إحرامه ويجعلها عمرة، فهم يعني أصابهم من هذا ما أصابهم من الحزن لأنهم خالفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يحبون أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ويحبون أن يكون كهو، فحتى إن بعضهم قال يعني أحللنا وغشينا النساء وتطيبنا وبينا وبينا ومذاكرنا يعني كذا وبينا وبينا وبين العرفة أربعة أيام، يعني كيف يكون هذا، يعني تمتعنا وغشينا النساء وفعلنا وبينا وبين العمرة أربعة أيام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل،
4: كانوا هم واخذين على خطرهم شوية وزعلانين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطرهم
3: ويؤنسهم ويبين لهم أنه لولا أن المانع منعه وأن معه الهدي وأنه ساق الهدي وأن الذي يسوق الهدي لا يستطيع أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قال لولا أني سقت الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة، فهذا طيب خاطرهم وتأنسوا بعد ذلك. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يجعلوا الحج ويفسخوه في العمرة، يعني ما أحرم بحج أن يجعل عمرة، هذا قالوا ليس ليبين أن العمرة أفضل، وإنما ليبين بالتطبيق العمل الفعلي أن العمرة في أشهر الحج ليست ممنوعة، كانت قريش ومن نحى نحوهم يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وحل صفر حلت العمرة لما اعتمر، أما قبل ذلك فلا تحل، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بالتطبيق العملي، لأن لو أخبرهم بذلك ولم يفعلوه معه لظن أن الأمر قد يكون على غير هذا الوجه. لما طلب منهم جميعا أن من أحرم بحج ولم يكن معه هدي طلب منهم جميعا أن يجعلوا الحج عمرة، هذا يدل على أن الأمر الذي كان عليها الجاهلية غير صحيح وأن العمرة في أشهر الحج جائزة ومشروعة.
4: جميل. طيب لكن قول العلماء المالكية يرد عليه ما ذكره بعض أهل العلم أن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمرات صلى الله عليه وسلم يعني مع حجته، ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة بعد تحلله من الحج. هنا هذا الدليل يتعين أن يكون صلى الله عليه وسلم متمتعا أو قارنا وليس مفردا.
3: نعم هذا صحيح، هذا بعض العلم يريد هذا، لكن العلماء المالكية يعني وجهوا هذا الكلام. هو ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا أربع عمر كلهن في ذي القعدة، عمرة الحديبية حين صده المشركون، وعمرة من السنة المقبلة وهي تسمى عمرة القضية، يعني عمرة المصالحة والقضية
4: الحكم اللي تحاكموا عليه في الحديبية،
3: تحاكموا عليه مع قريش.
4: نعم.
3: وعمرة الجعرانة حيث انصرف من قسم غنائم حنين في ذي القعدة أيضا، والعمرة التي مع حجته، هذا حديث عائشة في البخاري.
4: نعم.
3: ابن عبد البر يقول هذا على مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أو متمتعا، أما من يرى أنه مفردا فلا يعني فلا يكون في عنده في مذهبه لا يكون إلا ثلاث عمر فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. والقاضي عياض يقول بعد أن ذكر أحاديث ما ورد في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم وكما اعتمر، بعد أن ذكر الأحاديث قال: فجاء أن الصحيحة ثلاث عمر، ولا يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم اعتمار غير ما ذكرنا. طيب كيف يكون ثلاث عمر وعائشة تقول اعتمر أربع عمر؟
4: نعم.
3: يقول ابن بطال: العمر التي الرابعة التي ذكروها مع حجته، يعني إنما نسبت إليه من حيث إنه أمر بها وعملت في حضرته وأقرها، لا أنه باشرها بنفسه. قالوا: وهذا يعني معلوم في اللغة، وأصل الكلام هذا للشافعي ونقله الخطابي في معالم السنن. قالوا: هذا أمر معلوم في اللغة، أن الفعل كما يجوز أن يضاف إلى فاعله يجوز أن يضاف إلى من أمر به.
4: صحيح.
3: كما تقول: بنى فلان الدار وضرب الأمير فلان. فهذا يعني لا يعني أن الإنسان بنى داره بنفسه، وإنما أمر ببنائها.
4: صحيح.
3: وقد ورد في الحديث: رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا.
4: نعم.
3: وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارق رداء صفوان.
4: نعم.
3: مع أنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر.
4: نعم.
3: الرجم ولم يباشر قطع اليد. فقالوا: هذا أمر سائغ مشروع. فالعمرة الرابعة ذكرتها عائشة مع حجته صلى الله عليه وسلم نسبت إليه من حيث أنه أقرها. نعم. وعملت بحضرته ورضي بها. قالوا: يدل على أنه كان مفردا، لأن أنس رضي الله تعالى عنه روي عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج وعمرة. قال يرد على حديث أنس حيث أنس نفسه من رواية راوي آخر يقول: علي رضي الله تعالى عنه عندما قدم من اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: بما أحرمت؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أحرمت؟ قال: بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي لتحللت ولا جعلتها عمرة. قالوا: هذا الحديث يفيد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا قطعا، لأن من كان محرما بعمرة لا يمكن أن يتحلل إلى عمرة.
4: صحيح.
3: مستحيل، لأن قالوا هذا بالإجماع، من كان في يعني في عمرة وفي حرمة عمرة لا يستطيع أن يكون في حرمة عمرة أخرى، لا يكون في حرمة عمرتين في وقت واحد. يعني إنسان أحرم بالحج يريد أن يحرم بالحج، هذا غير ممكن. قالوا هذا مخالف للإجماع. فهذا الحديث يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، لأنه لو كان قارنا لا يستطيع أن يجعلها عمرة، سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي.
4: جميل جميل.
3: من أحرم العمرة يمكن أن يكون في عمرة أخرى في وقت واحد. فهذا ما رجح به أهل العلم وأجابوا به عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وكيف يتفق هذا مع ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، واحدة منهم كانت مع حجته. قال: ويؤيد هذا أن عمره التي باشرها ثلاثا، ورد في أحاديث أخرى كثيرة نسبة أو عدد العمر التي اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ثلاثة وليست أربعة. عائشة نفسها روت كما رواه مالك في
2: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله. شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: تفضلي يا أسماء.
2: عندي سؤال يا
1: شيخ. إيه تفضلي. هاي أسماء تفضلي.
2: قلت صار معي موقف مع أهل زوجي يا شيخ.
1: نعم.
2: فقلت في حقي واتهموني اتهام باطل، وقالوا كلام كبير يا شيخ.
1: نعم.
2: فأنا أسحب تروح إذا أنتم أهل زوجي ما تبيش نغلط في حقهم.
1: به؟
2: حتى هو أسحب كذلك يعني.
1: حتى هو معش يواصل في أهله.
2: قال لي نعم.
1: حتى هو معش يواصل في أهله.
2: إيه قال لي الكلام اللي قالوه في حقك باطل، وما نقدرش نمشي نقول لأمي كذا قلت وبما أنهم.
1: باهي الكلام اللي قالوه باطل، هذا متفقين فيه، لكن ما يقاطعش أهله.
2: ما يقاطعش أهله يا شيخ.
1: نعم لا يقاطع أهله.
2: بس ندير أنا يا شيخ ما نقول لا يمشي لماليه.
1: لا قولي له يواصل أهله ويعني يواصلهم، إحنا نقوله ب أقل ما يسمى وصال حتى لا يدخل في قطيعة الرحم. لو كان مشي لو كان مشي هلبة بيديلهم مشاكل، مثلا نقولوا له لو أنت تمشي كل يوم تدير مشاكل خلاص امشي لهم حتى من الخميس لخميس، والله من جمعة لجمعة وهكذا. زر غبا تزر حبا.
2: ما نمشي
1: لهم. نعم ولكن شوفي الأمر هذا إذا الإنسان استمر هذا راهو لن يتعالج، حتزيد حاجة على حاجة على حاجة، تراكمات ستبعد الصلح والعفو. ولهذا من عفى وأصلح فأجره على الله. والإنسان يواصلهم بالأقل، بتلفون، برسالة، بتوصيل إسلام، بهدية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا في المناسبات، في حالة المرض، في حال كذا. والإنسان دائما يتنازل ويعفو حتى ينال الأجر والثواب من الله
2: بإذن الله. بارك الله فيك.
1: آمين.
3: سؤال الأخ فتحي الآخر عن الاستنجاء بالمنديل المبلل، هل يكفي في رفع النجاسة، سواء لو فعله يعني إنسان لمرض أو مضطر لشيء لأمر آخر يعني غير المرض؟
4: إذا كان مضطرا شيء آخر، إذ الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء، وأجيز الاستجمار. الاستجمار اللي هو إزالة الغائط أو البول بغير الماء، من حجارة أو خرقة أو قطن أو كذا. وبالتالي إذا كان يقصد في النجو اللي هو إزالة ما في القبل والدبر، بهذا فهو ينفع للمريض ولا لغير المريض، وذلك بشرط ألا ينتشر كثيرا عن المخرج، لأن إذا انتشر كثيرا بعد ذلك يخرج من الرخصة. لكن إذا كان شخص تبول مثلا بالطريقة العادية وعنده منديل معطر ومسح به رأس الذكر، لأن الاستنجاء الاستجمار للمرأة لا يصح، الاستجمار للمرأة لا يصح لأنه ينتشر. بالنسبة للبول يصح للرجل، والغائط عفانا الله وإياكم يجوز.
3: سؤال أخر.

0: أن الاستجمار للمرأة لا يصح، الاستجمار للمرأة لا يصح لأنه ينتشر. بالنسبة للبول يصح للرجل، والغائط عفانا الله وإياكم يجوز.
1: سؤال أخر.

0: إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار

الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تفضلي يا أسماء.
1: عندي سؤال يا
0: شيخ. إيه تفضلي هاي أسماء تفضلي.
1: قلت لك صار معي موقف مع أهل زوجي يا شيخ.
0: نعم.
1: فقلت في حقي واتهموني اتهام باطل وقالوا كلام كبير يا شيخ.
0: نعم.
1: أنا أسحب تروح إذا أهل زوجي ما نبيش نغلط في حقهم.
0: به؟
1: حتى هو أسحب كذلك يعني.
0: حتى هو معش واصل في أهله.
1: قال لي نعم.
0: حتى هو معش واصل في أهله.
1: إيه قال لي الكلام اللي قالوه في حقك باطل وما نقدرش نمشي نقول لأبوك وأمي كذا قلتوا بمعنهم.
0: باهي باهي الكلام اللي قالوه باطل هذا متفقين فيه لكن ما يقاطعش أهله.
1: ما يقاطعش أهله يا شيخ.
0: نعم لا يقاطع أهله.
1: بس ندير أنا يا شيخ معنا نقول لا يمشي لماليه.
0: لا قولي له يواصل أهله ويعني يواصلهم إحنا نقولوا ب أقل ما يسمى وصال حتى لا يدخل في قطيعة الرحم. لو كان مشي لو كان مشي هلبة بيدير لهم مشاكل مثلا نقولوا له لو أنت تمشي كل يوم تدير مشاكل خلاص امشي لهم حتى من الخميس لخميس والله من جمعة لجمعة وهكذا زور غبة تزر حبا. نعم ولكن شوفي الأمر هذا إذا الإنسان استمر هذا راه لن يتعالج. حتزيد حاجة على حاجة على حاجة تراكمات ستبعد الصلح والعفو. ولهذا من عفى وأصلح فأجره على الله. والإنسان يواصلهم بالأقل بتلفون برسالة بتوصيل إسلام بهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا في المناسبات في حالة المرض في حال كذا. والإنسان دائما يتنازل ويعفو حتى ينال الأجر والثواب من الله
1: بإذن الله. بارك الله فيك.
0: آمين.
2: مسألة الطواف عندما ذكرتم أن من انتقض وضوءه أثناء الطواف ذكرتم قولين يعني لو توضحون بس الفرق. أيوة. الفرق بين القولين هل يستأنف من جديد أم يبني من الشوط الذي وصل إليه؟
3: بالنسبة اللي قال يعني الابتداء من جديد عند انتقاض الوضوء يعني به أن يبتدئ الشوط الأول من بدايته كأنه لم يطف. ومن يقول إنه يبني معنى ذلك أنه يبني إلى أين وصل هو. نعم.
2: نعم. يعني القول الثاني اللي يقول يبني من أين وصل هو يبدأ من بداية الشوط. يعني لو افترضنا مثلا أنه انتقض عليه الوضوء وهو في نصف الشوط الثالث مثلا هل يبتدأ من نصف الشوط الثالث أم يبتدأ من بداية الشوط الثالث؟
3: لا يبتدئ من النصف. نعم. هذا المعروف. نعم إذا قلنا بأنه يبني معنى ذلك إذا انتقض وضوءه في مكان معين من أحد الأشواط فإنه يبني على أين وصل أم من أين وصل ثم ينتهي إلى آخره. نعم.
2: نعم. وشيخنا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة أيضا يشترط له الطهارة كذلك مثل الطواف؟
3: لا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة لا تشترط فيه الطهارة. نعم بل تندب الطهارة في الصفا في السعي بين الصفا والمروة. نعم.
2: نعم أحسن الله إليكم شيخنا.
0: نستقبل اتصال الأخ خطاب تفضل.
4: قلت لك يا شيخ.
0: إيه نعم.
4: عندي كنت نضيف في إيجار.
0: إيه.
4: وكان معي مكتب عشان معي مكتب.
0: إيه.
4: ومن طرف المكتب جاء واحد يأخذ الحوش فمطرت منه الحوش.
0: إيه.
4: أبي حوش ثاني.
0: إيه.
4: فالحوش الثاني هذا يأخذ منه عمودة المكتب ولا لا؟
0: الإنسان العمولة يأخذها في اللي تم فيه البيع. إذا كان المكتب جايب هو البيعة لهذا الشخص جايب له البيعة هذا جايب له الحوش هذا عرض عليه وقبله وخذاه فيستحق عمولة. يستحق
4: حوش ثاني مش الحوش اللي
0: لا لا, لا لا لا إذا كان العمولة تكون في إذا تمت في البيت نفسه ما البيت آخر لا.
4: تمام، بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
5: سؤال أخ فتحي الآخر عن الاستنجاء بالمنديل المبلل، هل يكفي في رفع النجاسة، سواء لو فعله يعني إنسان لمرض أو أو مضطر لشيء لأمر آخر يعني غير المرض؟
6: إذا كان مضطرا شيء آخر، الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء، وأجيز الاستجمار. الاستجمار اللي هو إزالة الغائط أو البول بغير الماء، من حجارة أو خرقة أو قطن أو كذا. وبالتالي إذا كان يقصد في النجو اللي هو إزالة ما في القبل والدبر، بهذا فهو ينفع للمريض ولا لغير المريض، وذلك بشرط ألا ينتشر كثيرا عن المخرج، لأن إذا انتشر كثيرا بعد ذلك يخرج من الرخصة. لكن إذا كان شخص تبول مثلا بالطريقة العادية وعنده منديل معطر ومسح به رأس الذكر، لأن الاستنجاء الاستجمار للمرأة لا يصح، الاستجمار للمرأة لا يصح لأنه ينتشر. بالنسبة للبول يصح للرجل. والغائط،
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: مسألة الطواف، عندما ذكرتم أن من انتقض وضوءه أثناء الطواف، ذكرتم قولين، يعني لو توضحون بس الفرق. أيوة. الفرق بين القولين، هل يستأنف من جديد أم يبني من الشوط الذي وصل إليه؟
2: بالنسبة اللي قال يعني الابتداء من جديد عند انتقاض الوضوء، يعني به أن يبتدئ الشوط الأول من بدايته كأنه لم يطف. ومن يقول إنه يبني، معنى ذلك أنه يبني إلى أين وصل هو. نعم.
1: يعني القول الثاني اللي يقول يبني من أين وصل هو، يبدأ من بداية الشوط. يعني لو افترضنا مثلا أنه انتقض عليه الوضوء وهو في نصف الشوط الثالث مثلا، هل يبتدأ من نصف الشوط الثالث أم يبتدأ من بداية الشوط الثالث؟
2: لا، يبتدئ من النصف. نعم. هذا المعروف. نعم، إذا قلنا بأنه يبني، معنى ذلك إذا انتقض وضوءه في مكان معين من أحد الأشواط فإنه يبني على أين وصل، عن من أين وصل، ثم ينتهي إلى آخره. نعم.
1: وشيخنا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة أيضا يشترط له الطهارة كذلك مثل الطواف؟
2: لا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة لا تشترط فيه الطهارة. نعم، بل تندب الطهارة في السعي بين الصفا والمروة. نعم.
1: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا.
3: نستقبل اتصال الأخ خطاب، تفضل.
4: قلت لك يا شيخ.
3: إيه. نعم.
4: عندي كنت مدير في إيجار.
3: إيه.
4: وكان معي مكتب، عشان معي مكتب.
3: إيه.
4: ومن طرف المكتب ذا واحد يأخذ الحوش، فمطرت منه الحوش.
3: إيه.
4: أبي حوش ثاني.
3: إيه.
4: فالحوش الثاني هذا ياخذ منه عموله المكتب ولا لا؟
3: الإنسان العمولة ياخذها في اللي تم فيه البيع. إذا كان المكتب جايب هو البيعة لهذا الشخص، جايب له البيعة هذا، جايب له الحوش هذا، عرض عليه وقبله وخذاه، فيستحق عمولة. يستحق
4: حوش ثاني مش الحوش اللي
3: لا لا لا لا. إذا كان العمولة تكون في، إذا تمت في البيت نفسه، ما البيت آخر لا.
4: تمام، بارك الله.
3: امين واياكم ان شاء الله.
5: سؤال الاخ فتحي الاخر عن الاستنجاء بالمنديل المبلل، هل يكفي في رفع النجاسه، سواء لو فعله يعني انسان لمرض او مضطر لشيء لامر اخر، يعني غير المرض؟
6: اذا كان مضطرا شيء اخر، اذ الاصل في ازاله النجاسه ان تكون بالماء، وأجيز الاستجمار اللي هو إزالة الغائط أو البول بغير الماء، من حجارة أو خرقة أو قطن أو كذا. وبالتالي إذا كان يقصد في النجو اللي هو إزالة ما في القبل والدبر، بهذا فهو ينفع للمريض ولا لغير المريض. وذلك بشرط أن لا ينتشر كثيرا عن المخرج، لأن إذا انتشر كثيرا بعد ذلك يخرج من الرخصة. لكن إذا كان شخص تبول مثلا بالطريقة العادية وعنده منديل معطر ومسح به رأس الذكر، لأن الاستنجاء الاستجمار للمرأة لا يصح، الاستجمار للمرأة لا يصح لأنه ينتشر. بالنسبة للبول يصح للرجل، والغائط عفانا الله وإياكم يجوز للرجل والمرأة. فإذا كان الإنسان ملقاش مية ولا يبي يدير المنديل المعطر ولا غير المعطر حتى يزيل كل النجاسة، فهذا أمر جائز ولا حرج فيه. وزيد عليه إذا كان في مرض وما نقدروش مثلا ننجيه بالمريض، مثلا ما يقدرش يستنجوه بالماء فوق السرير مثلا إذا كان مقعدا، هذا أولى في الإجازة. لكن بقية النجاسات ما تمشيش، واحد صار لدم ومسح إيده بالكلينكس المعطر ما يمشيش، واحد جاء بول في على رجليه ولا على يديه في غير المكان اللي هو رأس الذكر وبيمسح بالمنديل المعطر ما ينفعش. شخص أصاب ترجيع مثلا طفل متغير وتغيره يدل على نجاسته ومسح بالمنديل المعطر ولا بمية ورد ولا كذا، هذا كله لا يجزي. أما القبل والدبر فيجزي فيها المنديل المعطر وغير المنديل المعطر، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة.
5: ومش شرط شخنا في المنديل أو الخرقة أن تكون جافة، يعني حتى كان مبلل عادي
6: هو أحسن، أعون على إزالة النجاسة. لما تكون فيها نوع من البلل أعون على إزالة النجاسة من القبل والدبر. لكن زي ما قلنا هذا شرط ما لم ينتشر جدا. فإذا كان الإنسان مثلا يعاني من إسهال وانتشر على الأليتين، هذا لا يجوز له الاستجمار بالمنديل، لابد من استعمال الماء. أما المخرج وقريبا من المخرج فهذا يجزئ فيه المنديل المعطر والحجر وكل طاهر منق غير مؤذي. طاهر ما استنجج، لا يستنجى الإنسان بشيء نجس. منقي لا يستنجي بزجاج أو كذا لا ينقي، وغير مؤذي ما يستنجاش بحديدة مخنشبة ولا مرشة مثلا تجرح، هذا لا. هذه ثلاثة شروط أو أربعة، هي الاستنجاء بطاهر منق غير مؤذي وما لم يتجاوز البول أو الغائط محل المخرج كثيرا. فإذا تجاوزه كثيرا فلا يجوز بعد ذلك الاستجمار، بل لابد من الماء للقادر عليه. أما غير القادر عليه فهذا يجزيه لا حرج.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
7: أخ أشرف يقول كان يشتغل في وظيفة ما استقال منها وذهب لوظيفة ثانية، نزل مرتب في الوظيفة الثانية وغير حتى الحساب، يقول فشاف كشف حساب في المصرف الأول اللي كان مربوط بالخدمة اللي استقال منها، وجد أنهم نزلين شهرين في الفترة التي استقال فيها، فيسأل هل يجوز له أخذ هذين المرتبين، لأنه يقول في الوظيفة اللي استقال منها كان عنده مستحقات زي ما نقوله في أشهر خدمها وما نزلوا لاش، فهو يعني عنده في شهرين نزلوا وهو مستقيل ولم يعني بطبيعة الحال لم يشتغل فيها، فيسأل عن حكم هذين الشهران اللي ما خدمش فيهم ونزل مرتب فيه.
8: الله أعلم، يعني مدام هو هذه عند مدة مشتغلها ومخلصش فيها، يعني شهرين هم يعني مقاصة مقاصة بالضبط، يعني يأخذهم لكن بعدين لو وجد فروقات يرد الشهرين هذا يردهم، يعني إن هو خادم للدولة خدمة شهور أو سنة أو سنتين أو كذا وما خلصوش شيء، وهذا حق لي، حق مكتسب شرعا يعني. فهو إذا كان ما خلصوش شيء ونزلوا شهرين وكذا، لكن زي ما قلنا على سنة يعني يعتبر زي المقاصة، ويكتب وصية في هذا الأمر، يعني يكتب
7: أنني لو حدث إفراج يعني المرتب الأول
8: كذا خصوم لنا شهرين اللي خديتهم وكذا، والله أعلم يعني إن أراد أن يتركها حتى نزل فرقات فلا بأس بذلك يعني.
7: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
8: بارك الله.
9: علاماته فأن الإنسان إذا رجع من الحج تغير شيئا آخر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه، يعني كأنه صار يعني خلقا جديدا، كأنه صار إنسان غير الإنسان الأول، ترك كل ما كان عليه من المعاصي والمنهيات وأقبل على الطاعات، تغيرت حاله وتحسنت حاله، تحسنت حاله في الجانبين، جانب ترك المعاصي وجانب الإقبال على الطاعات. لأن الله تبارك وتعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال في الآية الأخرى وزدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فمن كان يعني حجه مبرورا ومقبولا فالله عز وجل سيوفقه إلى المزيد من الطاعات ومزيد من العمل الصالح. فالذي يريد أن ننبه عليه إخوان الحجاج نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم، عليهم أن يحرصوا حتى يعني تطمئن قلوبهم على أن عملهم كان في محله وأن الله عز وجل قد قبله. كيف يحرصون على ذلك؟ أن يهجروا المعاصي، أن يتركوا المعاصي. من كان على معصية مثلا مرة يصلي ومرة لا يصلي فليحافظ على الصلاة. من كان يعني يعتدي على الناس في أموالهم ولا في أعراضهم حرماتهم، يعني يسفك الدماء، يقتل، يعين الظالمين، ينتصر للظلم، عليه أن يقلع عن هذه المعاصي وأن يتركها، لأنه بتركها يستطيع أن يجد مؤشرا في قلبه يطمئنه على أن حجه كان صوابا وكان في محله وكان مقبولا. فعليك أن تحرص على هذا أيها الحاج. إذا كنت مثلا تعين الظالم أو تتعدى الحرمات أو تأخذ أموال الناس أو أنت واخذ استراحة من مال العام ولا واخذ مزرعة ولا واخذ دكان ولا واخذ سلاح ولا واخذ سيارة ولا زي ما يقولون ما كنت تمشط في الناس، عليك أن تتخلص من هذه المظالم، من هذه الحقوق، عليك أن تردها إلى أصحابها، لأن ذلك هو علامة أن يكون حجك مقبولا. إذا كنت في مسؤولية في منصب من المناصب، عليك أن تتوقف عن الظلم وعن التعدي وأن تنصف الناس وأن تعطيهم حقوقهم، فذلك علامة حقيقية على قبول الحج. وعلى الجانب الآخر أيضا الإقبال على الطاعات. إذا كنت مقصرا في جانب من الجوانب، مثلا كان لا يقيم الليل مثلا، ينبغي أن يجعل لليل حظا من صلاته، هذه علامة من علامات قبول الحج. يعني من كان لا يواظب على صلوات الرواتب، السنة اللي قبل الفريض وبعدها، عليه أن ينتبه إليها ويلتفت إليها. من كان مفرطا في صلاة الجماعة في المساجد، عليه أن يلتفت إليها، لأنه إذا أقبل على الطاعات فهذه علامة أخرى على أن حجه مبرور. هذه هي العلامات اللي ينبغي على المسلم وعلى الحاج الآن أن يحرص عليها، بحيث يصل إلى طمأنينة بأن عمله لم يذهب هكذا.
6: السيد محمد الجزء الأول قال من كان يضحي ثم عجز هل ينال الأجر؟ قلنا أنه ينال الأجر، حتى يعني ما ورد في الحديث إذا مرض العبد أو سافر هذا مجرد مثال. كل من تعود على عبادة معينة ثم منعه مانع اضطراري منها، ولولا وجود هذا المانع لفعلها، والباري عز وجل يعلم نيته في ذلك، ينال الأجر كاملا بما فيه من كان يضحي كل عام ثم أصابته فاقة فأصبح لا يستطيع الأضحية، بإذن الله تعالى يؤجر عليها وكأنه ضحى، بل لعله يؤجر عليها أفضل ممن يرائي أو أفضل ممن يباهي أو أفضل ممن زي ما قلنا يقول والله كان مش الصغار ما درتش، هذا يؤجر عليها أكثر إذا صدقت نيته. قال كيف نعظم شعائر الله يعني في الأضحية؟ بالإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة وصدق النية، أيضا استحضار عظمة هذه الشعيرة والتقوى، إنني الآن أذبح وأستمتع وأقوي صلتي بالله عز وجل، لأن هذه عبادة، والعبادة أي عبادة أفعلها هي تعظيم لله عز وجل، فأستشعر هذا الأمر حين الذبح. أيضا أعظم شعائر الله بطيب النفس، زي ما نصلي واني فرحان ونصيم واني فرحان وأتصدق وأنا فرحان، أيضا أضحي وأنا فرحان، مش نقعد ناكل فروحي والله يتو شن بيصير بعد ما ضحيت، وكان ما ضحيتش خير وحيش ريتها غالية وكان أخذت إصباني خير، لا لا خلاص أنت ضحيت طب بها نفسا واستمتع بها واعلم أنها عبادة تعظم بها الله عز وجل، بعد ذلك سيهون عليك ثمنها ويطيب على نفسك ذلك. أيضا باختيار الأجود والأفضل، هذا من تعظيم الشعائر، إذا كان الإنسان ربي وسع عليه يأخذ الأفضل والأحسن والأطيب بدون مباهاة وبدون مراءة وبدون كثرة كلام، لأني نبي ناخذ الأحسن لأنها من تعظيم شعائر الله، ناخذ الأنظف بناخذ الأكبر بناخذ ما نقعدش نحسبها فيها بالقرش، هذا أمر من تعظيم شعائر الله. أيضا من تعظيم شعائر الله يعني استيفاء أحكام الذبح، إني أسمي الله عز وجل وإني نضجعها على جنبها الأيمن وإن نستقبل القبلة وإن أحد الشفرة وإن ما خليش إذا كان عندي أكثر من أضحية ولا أخوتي ولا اللي هو بعدي بيضحي ما خليش الأضاحي تشبح بعدها، هذا كله أيضا من تعظيم شعائر الله في هذا الأمر.
10: الحج هذه الفريضة العظيمة تهفو الآن قلوب الموحدين إلى بيت الله الحرام، وهم يتمنون من هذا البيت الحرام ومن الحرمين أن تكون في قوة وأن تكون في أبهة وأن تكون عالية خفاقة تدك الرقاب رقاب الظالمين إذا سمعوا ذكرها وإذا رأوا الطائفين حولها. صحيح. الحج في اللغة هو القصد.
11: نعم.
10: ولما كان الناس يقصدون الحج عاما بعد عام والعمرة عاما بعد عام أو أكثر، يعني ناسب، وكان هذا هو المعنى اللغوي، كان هذا هو المعنى اللغوي.
11: نعم.
10: هو القصد.
11: نعم.
10: وفي الشرع هو توجه مخصوص إلى أماكن مخصوصة بإحرام وسعي وطواف، أو هو حضور جزء من الليل بعرفة من ليلة النحر مع الطواف سبعا والسعي بين الصفا والمروة بإحرام.
11: نعم.
10: هذا هو باختصار تعريف الحج.
11: نعم. ننتقل لسؤال الأخ سعد، يقول بأنه صلى المغرب ونسى يجلس للتشهد الأوسط وأتم صلاته ولم يفعل شيء، شو الحكم صلاة؟
3: طبعا الجلوس للتشهد سنة والتشهد نفسه سنة، ومن نسي التشهد أو الجلوس للتشهد فإنه يلزمه سجود قبلي، فإن نسي السجود القبلي وسلم فيأتي بسجود بعدي، فإن لم يأتي به فلا شيء عليه لأن سجود السهو سنة. لكن في الجديد لما ينسى التشهد ولا الجلوس للتشهد فإنه يلزمه سجود قبلي. وهنا أنبه إلى أنه هناك فرق بين الجلوس بين السجدتين وبين الجلوس للتشهد، فالجلوس بين السجدتين فرض وليس سنة ولا يجبره سجود السهو. ما ينفعش اللي فات الجلوس بين السجدتين، حتى من قام مثلا من السجود الأول ثم سبحوا له وعرف إن هو ناسي السجود ناسي الجلوس عفوا بين السجدتين وسبحوا له، لا ما يقولش ما نرجعش،

0: السجدة الثانية. إذن من نسي سجود الجلوس للتشهد فإنه يلزمه سجود قبلي والله أعلم.
1: يعني في صورة هذه من اسمهاش الإعادة؟
0: لا صلاة صحيحة.
2: إحنا نبدأ بالأسئلة الواردة عبر بريد البرنامج. سؤال تقول فيه السائلة: جارتي حط عندي أمانة وهي مبلغ مالي، وتقول هي تعرف أن مصدر هذا المال من ربا، فهل عليها إثم في حفظ هذا المال أم لا؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة للأمانات الودائع هي الأصل فيها الحفظ، وهذا المال كان من ربا فالأولى الابتعاد عنه. يعني الحقيقة يعني الإنسان لا يسلم من قد يكون من المشاركة في حفظه، فالأولى بها إذا كانت تعرف أن هذا هو مال من ربا ألا تحفظه، الأولى بها هكذا والله أعلم.
2: كما فيه قلت إعانة يعني على
3: في إعانة نعم على حفظ مال الربوي، لا يريد صاحبه أن يتوب منه. لا يريد أن صاحبه أن يتوب منه، فإذا ثاب منه صاحبه فلا بأس، أن المال يتحول، لا يقال هذا مال ربا ولا بد من التخلص منه بكامله. يعني لا تفرق مال الربا، إما أن يكون إنسان أكل للربا باعتبار واخذ الأزيد هذا يتخلص من
2: الزائد، فلكم رؤوس أموالكم.
3: بالضبط، فأنتبتم لكم رؤوس أموالكم. وإن كان ضفع بالنقص فهو ناقص، يعني لا عنده شيء، عليه أن يتوب الله سبحانه وتعالى. وهذه التوبة تكون يعني الندم على ما فات، ويعاهد الله سبحانه وتعالى على ألا يقدم على هذا الأمر.
2: بارك الله فيكم شيخنا.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم من ذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ

0: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
1: شانا بالله أي وسام.
2: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواء.

0: سؤال حضرتك، نعم، هو في مسألة الحج، عن الحج والاعتمار عن الغير. الحج والاعتمار، الحج له وقت وأشهر معدودة، الحج أشهر معلومات، لا يقع الحج إلا فيها، ولا يقع إلا بحضور عرفة. والعمرة وقتها العام كله، العمرة تقع في كل وقت من العام، ولا يستثنى من ذلك إلا من أحرم بالحج، فإنه لا يجوز له أن يحرم بالعمرة إلا بعد غروب اليوم الرابع من أيام منى. من تلبس بالإحرام بالحج ما عاش يستطيع أن يضيف عليه عمرة، بل يستمر في حجه إلى أن يتمه، ولا يستطيع أن يحرم بالعمرة إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع من أيام منى. ما عدا ذلك العام كله هو وقت للاعتمار. والحج يعني هو فريضة على المستطيع. الله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. غير المستطيع معناه لا يجب عليه الحج.
1: الأصل هذا، الأصل هو أنها شعيرة،
2: نعم،
1: باي، فأصل تأخذها على أنها سنة، على أنها سنة،
2: نعم.
1: والحج، الحج فيه من شأنه التعب، ومن شأنه أن يكون أشعث أغبر الحج، من شأنه،
2: نعم.
1: فبعض أهل العلم قال لك إذا قصد الفرار من ذلك فلا يكون مستحبا له، أما إن فعلها باعتبار أن النبي رخص فيها، أو لأحد الناس الذين يتعبهم ذلك ويرهقهم، أما إذا أخذتها من باب أن أسهل، وأن ربما يعني بعض أهل العلم يقول هذا فيش مشكلة، وبعض أهل العلم لأن يقول هذه صورة من رخصة، والدم الذي يدفعه فيه فائدة لمن؟ للفقراء وللمحتاجين،
2: نعم.
1: ومنهم من يقول لا، المسألة هي تتعلق بشعيرة،
2: نعم.
1: وأراد النبي صلى الله عليه وسلم،
2: نعم،
1: لاختلاف الناس،
2: نعم،
1: وحاجات الناس، نعم، وظروف الناس، ألا يجعله شكلا واحدا،
2: نعم،
1: وصورة واحدة، وإنما عدده، والكل يستطيع أن يأخذ يعني ما يناسبه لا بأس. لكن مشكلة الآن مع بعض الإخوة يا شيخ البصير،
2: نعم،
1: ما هي مشكلة الآن؟ لا، يجب، يقولك يجب،
2: نعم، فهمت.
1: من لم يسق الهدي، وهذا هو حال أغلب المسلمين اليوم،
2: نعم،
1: باي، هذا خير، هذا يجب عليه، يجب عليه أن يحج متمتعا. وبعدين يقول لي هذا سلف، والحقيقة أنه خلف، لأن أول من قال به فيما أعلم والله أعلم هو ابن حزم. ابن حزم هذا خلفي،
2: نعم،
1: لأن ابن حزم رحمة الله عليه متوفى سنة 456 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه،
2: نعم،
1: في القرن الخامس،
2: نعم،
1: في القرن الخامس،
2: نعم،
1: ووصوله معروفة وطريقته معروفة. من قال بذلك؟ هاي الآن نخش في الشذوذ، نخش في مسائل يعني نعوذ بالله،
2: صح،
1: نقول هذه بدعة المتسنين،
2: نعم،
1: ماذا نفعل لما تقول لي وجوب؟ من قال بوجوبها؟ من قال؟ من قال من الأئمة؟ يعني كأننا نسفي عهد الصحابة وعهد التابعين وعهد تابع التابعين، نلبس للناس لبوسا معينا، وهو أننا على السلف، ثم نخالف السلف. قلت هذه من المقاتل، هي مجموعة كثيرة رهي،
2: نعم،
1: من المقاتل،
2: نعم،
1: هي في الذبيحة يقولك هذه منفوذة المقاتل،
2: نعم،
1: يعني هي ماتت قبل تذبحها،
2: نعم،
1: أو ميتة أو صائرة للموت كأنها ماتت. فهذه من منافذ المقاتل في مسألة القول بقول السلف، منها هذه، لأن لم يقل بها أحد من السلف،
2: ولعل
1: يعني
2: نفرض
1: ما أخذ الحكم،
2: هذه المقاتل،
1: الحكم، نعم، الحكم المنتزع من النصوص لم يقل به أحد من السلف قبل ابن حزم والله أعلم.
3: إذن شيخنا، سؤال الأخت أم محمود تسأل، تقول يعني هي مطلقة وزوجها يعني يقول الناس أنه هو مطلق بالثلاث ويعني مفارقها، تقول يعني أنه هي عايشة في بيت ولدها المتوفى وعندها بنت متوفاة يعني كانت معلمة وينزلها ممكن مرتب تضامن أو ضمان، فهو يأخذ في هذا المرتب كاملا ويعني يحرم في طريقته في يحرم طريقته من هذا المرتب، فما حكم فعله؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمطلقة، الظاهر من كلام السائلة الكريمة أن زوجها طلقها منذ فترة منذ زمن يعني، وهي قد تكون خرجت من العدة، فما المطلقة طلاقا بائنا لا عدة، عفوا لا نفقة لها. الطلاق البائن هنا العصمة الزوجية انفكت، انفكت موجباتها اللي هي النفقة وغيرها يعني كزوجة، إلا أن تكون حاملا أو مرضع. ففي هذه الحالة لها النفقة، لأن كما في آية أسكنهن حيث أسكنتم وجدكم إلى آخر آية كويس. لكن إذا طلقت طلقة بائنة ولا ليست بحامل ولا مرضع فلا نفقة لها، أن الطلاق كما هو متعارف عليه من إلا المطلقة طلاقا رجعيا فهي مزالت زوجة. أما هنا باعتبار العصمة الزوجية انفكت فطلاق البائن لا سكنة ولا نفقة، لا سكنة ولا نفقة لها والله أعلم.
3: بخصوص مرتب البنت المتوفاة،
4: مرتب البنت المتوفاة هذا يعود إلى لأنه هو مهوش وارث، مهوش تركة، وهو ليس ميراثا، مرتبات الضمان ليست ميراثا، وإنما هو يعني مبلغ تخصصه الدولة لأفراد معينين بحكم القانون لمن يدخلون في الاستفادة من هذا المرتب، سواء من أبناء أو زوجة أو أب أو أم أو كذا، هذا شيء ينظمه القانون، وبالتالي لا نستطيع أن نفرض أن نقول لنا لها حق وليس لها حق، هذا يرجع إلى
3: لوائح.
4: القانون اللوائح في قانون الضمان الاجتماعي هي التي ترتب هذا الأمر، لأنه ليس ميراثا، لو كان ميراثا لكان لها فيه نصيب.
3: شيخنا بارك الله فيكم. سؤال الأخ محمد يقول عنده مصنع صالونات،
4: عفوا، والنفقة تجب على أبنائها إذا كان عندها أبناء، قالت عايشة مع ولدها، الولدها إذا كان عنده قدرة يعني تجب النفقة على أمه بعد الزوجة والأبناء يعني، فيجب عليه أن ينفق، إذا كان من سعة يجب عليه أن ينفق على أمه والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
5: الأخ مختار سأل عن بطاقة إيفاء خاصة بمنحة الزوجة، قال الظاهر أنه هو سحب الأموال اللي في بطاقة زوجته، بطاقة المنحة إيفاء، فضل فيها 8 جنيه و85 قرش في البطاقة، فهو قال يعني بيستخدم هذه الفلوس اللي في البطاقة بيشتري بهم بضاعة، لكن بيعطاها مقابلهم، فقال لو أعطاها 9 دينار أو 10 دينار هل هذا جائز مقابل 8 و85 قرش؟
6: هو هل هذا سلف ولا هي تبرع منها؟ إذا كان سلف لا يجوز الربا حتى بين الزوجين، إذا كان سلف ويتعاملوا مع بعضهم بالقرش وما فيش تسامح بين بعضهم، أو بدليل أنه بيتسلفهم وتبي منه 8 جنيه، يعني شنو هو المبلغ هذا باش الزوجة ما تعطيش لزوجها؟ فعلى كل حال إذا كان يتعاملوا زي ما يتعامل التاجر مع الزبون العادي، هذا لا يجوز أن يأخذ منها 8 ويعطيها 9. وإذا كان هم من قبل ما يحسبوش واللي عنده عندها واللي عنده عندها عنده، بعد ذلك ما نبوش نقوله هذا من قبيل القرض ويديروا اللي يبوه، لكن ظاهر حالهم أنهم معناه أولى درجة أنه يسأل على 8 جنيه وأن الزوجة تبيها، وبالتالي أفضل شيء فكك ما تخدش منها، هما مش هذاك المبلغ اللي بيدين لك شيء، خليها هي تشري بيه وخلاص.
7: شيخنا عندنا سائلة تسأل عبر الواتساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سوار واحتاج للرد ضروري، نبي ناخذ ذهب لكن بالبطاقة مش بالكاش، هل هذا حلال أو في شك؟ شكرا.
1: نعم البطاقة وسيلة من وسائل الشراء، نعم تشتري بها، ولكن يبقى حكم التقابض في الصرف قائما.
7: نعم.
1: فإن تحقق التقابض يعني في المجلس فإنه يجوز
8: شراء الذهب والدولار والعملة والفضة بها. يعني كيف الطريقة يا شيخ صالح؟ جي تأخذ البطاقة متاعك وتجي لي في دكان الذهب، الحديدة هذه قداش تسوى؟ تسوى 1000 دينار. اضرب له على البطاقة ترى اسحب 1000 دينار، اضرب على الماكينة واسحب وسحب طلعت الورقة انه هو نسحبه 1000 دينار، خلاص هنا ياخذ هو الورقة اللي خلص بها ويعطيه الحديدة متاعه، وهذا هو التقابض الشرعي، فبهذه الطريقة يجوز. أما إن هو يشري منه ويخلي عند البطاقة ويقول له أمتى ما جرب وأمتى ما تخصم، لا هذا ما ينفعش، لازم يكون هو موجود عند الخصم، والله أعلم.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: شيخنا الأخ سعد ذكر عيبا في الأضحية، لو تفصل فيها هل يجزي أن يكون أضحية أو لا؟
9: الأذنين هذه،
3: نعم الفلوت،
9: نعم الأذن مما ينبغي أن ينظر فيه، لأن كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرنا أن نستشرف العين والأذن. العين ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه العورة التي يعني البين عورها، لكن الأذن لها عدة عيوب. لما قال علي رضي الله عنه أمرنا أن نستشرف العين والأذن، منها الفقهاء يسموا فيها صمعاء، الصمعاء اللي الناس عامة يسمون فيها عكروت، هذه العكروت اللي الفقهاء في كتب الفقه يسمون فيها صمعاء، فهذه الصمعاء أو العكروت هي صغيرة الأذنين، تلقى مثلا خروف من الضأن على سبيل المثال أو نعجة وغيره، ولكن الأذان صغيرات زي القطوس نقول إحنا صغيرات، يعني ما همش ماشيات مع نوعه وجنسه، وبالتالي يبقى مدام هو على خلاف المعتاد، فهذا شيء في خلقة هذه الشات لا تجزي في الأضحية، ما تصحش أن تكون أضحية، تكون شات لحم لكن لا تكون أضحية. هذا ما يتعلق ب، والمسألة هي نسبية، طبعا نسبية تتعلق بجنس الشات، هل أذانها طوال من الأصل ولا وسطت ولا غيره، فهو ينظر لجنسها وهل هو مخالف للمعتاد وغير مخالف للمعتاد، فإذا كان صغير جدا مخالف للمعتاد تترك. هناك عيوب أخرى مثلها التي تسمى بالصماء، الصماء اللي هي ما تسمعش، اللي ما تسمعش هذه وإن كان هو عيب في الغالب يعرفه المربي أكثر، فإذا كان المربي يعلم أن هذه يعني صماء ما تسمعش، فالواجب عليه أنه يبين للمشتري، يبين يقول له راه هذه صماء ما تسمعش طرشا، نقول إحني باش كانك أنت بتقدمها أضحية ولا عقيقة لمولود ما تصحش، وكان شات لحم تصح. إلى جانب من الأذن قضية الشلمة اللي في الأذن والقطع، وهذا وسم، طبعا هو وسم يبين فيه ملاك الغنام في القطعان، فيه الوسم متاع العلامة أنه يشق الودن شوية وفيه اللي يقطع منها شوية، لكن أحيانا القطع والشلم يغلب، فنقول له هل تجاوزت الشلمة هذه ثلث الودن، تجاوزت الثلث أو القطعة تجاوزت الثلث، فهذا يبقى هو محل ضرر. أما إذا كان شلمة خفيفة أو ثقب خفيف أو قطع خفيف، فهذا وإن كان يستحب السلامة منه لكنه لا يضر الأضحية، فهذا بإجاز ما يتعلق بعيوب الأذن خاصة مع الصمعة هذه.
3: تمام شيخ، واضح، بارك الله فيكم.
10: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
11: ليبيا هي

0: مع الصمعة هذه.
1: تمام شيخ، واضح، بارك الله فيكم.
2: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
3: ليبيا هي

0: ترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء. بالله أي
2: وسام يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: سؤال حضرتك، نعم، هو في مسألة الحج، عن الحج والاعتمار عن الغير. الحج والاعتمار، الحج له وقت وأشهر معدودة، الحج أشهر معلومات، لا يقع الحج إلا فيها، ولا يقع إلا بحضور عرفة. والعمرة وقتها العام كله، العمرة تقع في كل وقت من العام، ولا يستثنى من ذلك إلا من أحرم بالحج، فإنه لا يجوز له أن يحرم بالعمرة إلا بعد غروب اليوم الرابع من أيام منى. من تلبس بالإحرام بالحج ما عاش يستطيع أن يضيف عليه عمرة، بل يستمر في حجه إلى أن يتمه، ولا يستطيع أن يحرم بالعمرة إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع من أيام منى. ما عدا ذلك العام كله هو وقت للاعتمار. والحج يعني هو فريضة على المستطيع. الله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. غير المستطيع معناه لا يجب عليه الحج.
1: أنتم تستمعون

0: أيامي والحفظ.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن،
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. ما زلنا أيها الكرام مع إعراب قصار سور القرآن الكريم، ونشرع اليوم معكم بحول الله في إعراب سورة التكاثر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. التكاثر الذي سميت به هذه السورة تفاعل في الكثرة، أي التباري في الإكثار من شيء مرغوب في كثرته، فمنه تكاثر في الأموال، ومنه تكاثر في العدد من الأولاد والأحلاف للاعتزاز بهم، وقد فسرت الآية بهما. قال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. والتكاثر هو المكاثرة. قيل هذه السورة نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني فلان، وبنو فلان أكثر من بني فلان، ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا. وقيل: بل نزلت في قوم من الأنصار. وقيل: نزلت في حيين من قريش، بني عبد مناف وبني سهم، تعادوا وتكاثروا بالسادة والأشراف في الإسلام، فقال كل حي منهم: نحن أكثر سيدا وأعز عزيزا وأعظم نفرا وأكثر عائذا. فكثر بنو عبد مناف سهما، أي غلبوا، ثم تكاثروا بالأموات فكثرتهم سهم، أي غلبتهم، فنزلت ألهاكم التكاثر. والآية تعم ما ذكر وغيره. وفي صحيح مسلم عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، فقال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وروى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. ونشرع الآن أيها الكرام في إعراب هذه السورة المباركة. قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. ألها فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره التعذر. وقد عرفنا من قبل عند الكلام عن الإعراب التقديري أن التقدير قد يكون للتعذر، وقد يكون للثقل، وقد يكون لاشتغال المحل بحركة المناسبة. فالإعراب التقديري للتعذر يكون فيما آخره كألها: ألف لازمة مفتوح ما قبلها، فهذه الألف لا تظهر عليها جميع الحركات. ومثلها في الفعل ألها الألف في آخر الاسم المقصور، كموسى وليلى وعيسى وما أشبه ذلك.
فكلها تقدر عليها الحركات للتعذر. أما المنقوص فإنه تقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر عليه الفتحة لخفتها. وكم في قوله ألهاكم هي كاف المخاطب مع ميم الجمع، فالكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، حرف مبني على الضم لا محل له من الإعراب، والتكاثر فاعل مؤخر مرفوع بالفعل ألها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قوله حتى زرتم المقابر، حتى يجوز أن تكون عاطفة ويجوز أن تكون حرف غاية وجر، ولكل منهما معنى، وكما يقال الإعراب فرع المعنى، أي لابد لكي نعرف إعراب الكلمة أو الحرف كما في حتى هنا لابد أن نعرف المعنى الذي ذكره المفسرون للآية، فإنه قد يختلف أي الإعراب باختلاف المعنى، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا. حتى زرتم، زرتم زار فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، إذن زرتم هذه هي عبارة عن الفعل زار اتصلت به التاء مع ميم الجمع، ومعلوم أن الفعل الماضي يبنى على الفتح ما لم تتصل به هذه التاء فإنه يبنى معها على السكون، أو تتصل به واو الجماعة فإنه يبنى معها على الضم. زار فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل في زرتم ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم علامة الجمع، والمقابر مفعول به منصوب بالفعل زار وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعلى أن حتى في قوله حتى زرتم المقابر حرف عطف يكون

تكاثرتم وتفاخرتم بالموتى أيضا. وعلى أن حتى هنا حرف غاية وجر وليست عاطفة، يكون المعنى ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم وقد أضعتم أعماركم فيما لا طائل تحته، وأغفلتم وضيعتم الأهم والأجداء من السعي لأخراكم. فعلى هذا لا يكون التفاخر بالموتى، بل التفاخر بالأموال والأولاد وهو مستمر منهم إلى أن ماتوا، فزيارة القبور هنا بمعنى الموت، وعلى هذا المعنى تتعين حتى الغائية الجارة التي تسمى حرف غاية وجر. وسيأتي مزيد كلام عن أنواع حتى في مناسبة أخرى بإذن الله. قوله كلا سوف تعلمون، كلا حرف ردع وزجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سوف حرف استقبال أو حرف تنفيس أو حرف تسويف، كل ذلك صحيح، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد ذكرنا من قبل أن سوف والسين من حروف الاستقبال خاصة بالفعل المضارع لا تدخل غيره، فهي من علاماته، فكل كلمة جاءت بعد سوف أو بعد السين التي للاستقبال فهي فعل مضارع لا غير. وتعلمون في قوله كلا سوف تعلمون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وقد ذكرنا من قبل أن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، وقد جمعت في خمسة أمثلة هي قولهم تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين. هذه الأفعال وما جاء على مثالها يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف هذه النون. والواو في تعلمون واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. قوله تعالى بعد ذلك ثم كلا سوف تعلمون، ثم حرف عطف يفيد التراخي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كلا حرف ردع وزجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سوف كالتي قبلها حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وتعلمون كالذي قبله أيضا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وفي قوله تعالى في هذه الآية كلا قال الفراء أي ليس الأمر على ما أنتم عليه من التفاخر والتكاثر. وتكرار الآية في قوله ثم كلا سوف تعلمون جعله ابن مالك من التوكيد مع توسط حرف العطف ثم. قال الزمخشري والتكرير تأكيد للردع والرد عليهم، وثم هنا دالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول وأشد، وهذا كما تقول لمن تنصحه أقول لك ثم أقول لك لا تفعل. فعلى هذا المعنى تكون ثم للتراخي الرتبي.

الزمن، فليس المعنى أنكم سوف تعلمون ثم بعد ذلك بزمن سوف تعلمون، إنما المقصود أن الثاني أشد من الأول في الرتبة، ولهذا يقولون ثم هنا للتراخي الرتبي، وهي حرف عطف في كل الأحوال. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: كلا سوف تعلمون في الدنيا، ثم كلا سوف تعلمون في الآخرة. وعلى هذا القول الذي روي عن علي رضي الله عنه تكون ثم للتراخي الزمني لا للرتبي، كما في التفسير الأول. إذن ثم حرف عطف يفيد التراخي، ولكنه يحتمل أن يكون للتراخي الزمني أو للتراخي الرتبي. قوله تعالى بعد ذلك: كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا كالتي قبلها حرف ردع وزجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ولو حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تعلمون فعل مضارع وهو فعل الشرط مرفوع لم يجزم، لأن لو الشرطية كما ذكرنا غير عاملة، مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. كلا لو تعلمون علم اليقين. علم هنا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أي كلا لو تعلمون علما علم اليقين، فالمفعول به محذوف، وعلم مضاف واليقين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وجواب لو الشرطية هنا محذوف. المقصود بالآية والله أعلم: كلا لو تعلمون ما أمامكم من هول لفعلتم ما لا يمكن وصفه، أو ما شابه ذلك من المعنى. إذن كما ذكرنا تعلمون فعل مضارع مرفوع ومفعوله محذوف، تقديره لو تعلمون عاقبة هذا التكاثر والتفاخر علما يقينيا لما فعلتم ما فعلتم. فهنا أصل علم اليقين العلم اليقين، فهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته. قوله تعالى بعد ذلك: لترون الجحيم. هذا كلام مستأنف وليس جواب لو الشرطية، فالوقف قبلها هو الصحيح، أي كلا لو تعلمون علم اليقين. وجواب لو محذوف كما ذكرنا، أي لما فعلتم ما فعلتم من التكاثر والتفاخر. ثم يستأنف الكلام: لترون الجحيم. فهذا الكلام ليس جوابا للو التي في الآية السابقة، فاللام في لترون الجحيم حرف قسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وترون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وسنفصل في معنى هذا. وواو الجماعة في ترون ضمير متصل مبني على السكون المقدر وحرك لالتقاء الساكنين، فهي في محل رفع فاعل، والنون
في ترون حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نشرح قليلا معنى أن ترون هنا مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة. كيف تكون ثابتة ومحذوفة في نفس الوقت؟ علمنا أيها الكرام من قبل أن الفعل المضارع معرب ما لم تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، ولكن يشترط في اتصال نون التوكيد به أن يكون اتصالها مباشرا، ليس بينها وبين الفعل فاصل. تقول مثلا في أنت تكتب لتكتبن، فتكتبن فعل مضارع مبني على الفتح في محل رفع، بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ومثلها لتذهبن ولتأكلن، وقوله تعالى لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. فيسجنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة محله الرفع، ولا يكونن كذلك فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة ومحله الرفع. أما مع الأفعال الخمسة التي ذكرناها منذ قليل، يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، فإنه لا يبنى على الفتح بل يبقى معربا إذا اتصلت به نون التوكيد، لأنها لا تتصل به اتصالا مباشرا، بل يفصل بينها وبينه بنون الرفع التي في آخر الفعل وبالضمير الذي هو الفاعل، سواء كان الواو أو الياء أو الألف. فتحذف نون الفعل في يفعلون لتوالي الأمثال. انظر إلى قولك مثلا يكتبون. يكتبون من الأفعال الخمسة، إذا أدخلت عليه نون التوكيد كما هو أصبح الفعل يكتبونن. يكتبون ثم أضفت إليه نون التوكيد فاجتمعت نون الرفع ونون التوكيد. نون التوكيد هي عبارة عن نونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة. فالعرب تكره توالي الأمثال، فلا بد أن نحذف نونا هنا. فحذفوا نون الرفع لأنها تحذف كثيرا في الجزم والنصب، أما نون التوكيد فلا يحذفونها لأنه جيء بها لفائدة جديدة وهي إرادة توكيد الفعل. فأصبح الفعل بعد أن حذفنا منه نون الرفع يكتبون، بقيت الواو أي الضمير الفاعل وهي ساكنة، وبقيت نون التوكيد وهي سكون وحركة، فالتقى ساكنان الواو والنون الأولى من حرف التوكيد. والقاعدة معروفة، إذا التقى ساكنان حرك الأول أو حذف إذا كان حرف مد ولين، والواو هنا حرف مد فحذفت. فإذا بعد حذف هذه الواو أصبح الفعل يكتبن. والمحذوف لعلة كما عند النحاة كالموجود، فما زال الفعل يكتبن كأنه يكتبون أضيفت إليها نون التوكيد. ولهذا عند الإعراب نقول في ترون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه
ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، ففي الفعل يكتبن نقول فيه مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل. ولكن لم تحذف الواو في قوله لترون لأن فعلها معتل وهو ترى، آخره حرف علة وهو الألف، ولو حذفت الواو هنا لاختل الفعل بحذف عينه ولامه، ولذا لم تحذف الواو في مثل هذا النوع من الأفعال، وتخلصوا من التقاء الساكنين بتحريكها بالضم. ولا يصح أن يكون قوله لترون هو الجواب للشرط الذي قبله لو كما ذكرنا، لأنه محقق الوقوع فلا يعلق بالشرط، فهم لا شك سيرون الجحيم. فالكلام مستأنف والتقدير والله لترون الجحيم، والجحيم مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قوله بعد ذلك ثم لترونها عين اليقين، ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لترونها، اللام كما في لترون حرف قسم مبني على الفتح، وترون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وواو الجماعة في ترون ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والنون حرف توكيد مبني على الفتح، وهاء الغائب في لترونها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وعين اليقين عين نائب عن المفعول المطلق منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، واليقين مضاف إليه مجرور. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم حرف عطف، لتسألن اللام حرف قسم، وتسألن إعرابه كما ذكرنا منذ قليل فعل مضارع معطوف مبني لما لم يسم فاعله مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وواو الجماعة التي حذفت لالتقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، فأصله لتسألونن ثم صار بعد الحذف لتسألون ثم صار بعد حذف الواو لتسألن كما ذكرنا منذ قليل في إعراب لترون الجحيم. وقوله يومئذ يوم ظرف زمان منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ويوم مضاف، وإذ اسم مبني على السكون المقدر في محل جر مضاف إليه، وهذا التنوين في إذ تنوين عوض عن جملة أو جمل محذوفة، وقد تكلمنا عن تنوين العوض عند الكلام عن علامات الاسم في الحلقات الأولى. عن النعيم عن حرف جر مبني على السكون حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والنعيم اسم مجرور بعن، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. انتهى إعراب هذه السورة المباركة، وانتهى وقت الحلقة لهذا اليوم. أحييكم أيها الكرام على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله.
حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأصل هذا الأصل هو أنها شعيرة.
2: نعم.
1: باي. فأصل تأخذها على أنها سنة. على أنها سنة.
2: نعم.
1: والحج الحج فيه من شأنه التعب ومن شأنه أن يكون أشعت أغبر الحج من شأنه.
2: نعم.
1: فبعض أهل العلم قال لك إذا قصد الفرار من ذلك فلا يكون مستحبا له، أما إن فعلها باعتبار أن النبي رخص فيها أو لأحد الناس الذين يتعبهم ذلك ويرهقهم، أما إذا أخذتها من باب أنها أسهل وأن ربما يعني بعض أهل العلم يقول هذا فيش مشكلة، وبعض أهل العلم لأن يقول هذه صورة من الرخصة، والدم الذي يدفعه في فائدة لمن؟ للفقراء وللمحتاجين.
2: نعم.
1: ومنهم من يقول لا، المسألة هي التعلق بشعيرة.
2: نعم.
1: وأراد النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف الناس وحاجات الناس، نعم، وظروف الناس، ألا يجعله شكلا واحدا وصورة واحدة، وإنما عدده، والكل يستطيع أن يأخذ يعني ما يناسبه لا بأس. لكن مشكلة الآن مع بعض الإخوة يا شيخ البصير
2: يجبها.
1: ما هي مشكلة الآن أن لا يجب، يقولك يجب.
2: نعم نعم فهمت.
1: من لم يسق الهدي، وهذا هو حال أغلب المسلمين اليوم.
2: نعم.
1: باين هذا خير، هذا يجب عليه أن يحج متمتعا، وبعدين يقول لي هذا سلف، والحقيقة أنه خلف، لأن أول من قال به فيما أعلم والله أعلم هو ابن حزم. ابن حزم هذا خلفي، لأن ابن حزم رحمة الله عليه متوفى سنة 456 من هجرة النبي اللهم سلم عليه، في القرن الخامس، في القرن الخامس، ووصوله معروفة وطريقته معروفة. من قال بذلك؟ هاي الآن نخش في الشذوذ، نخش في مسائل يعني نعوذ بالله، نقول هذه بدعة المتسنين. ماذا نفعل لما تقول لي وجوب؟ من قال بوجوبها؟ من قال؟ من قال من الأئمة؟ يعني كأننا نسفي عهد الصحابة وعهد التابعين وعهد تابع التابعين، نلبس للناس لبوسا معينا وهو أننا على السلف، ثم نخالف السلف. قلت هذه من المقاتل، هي مجموعة كثيرة رهي.
2: نعم.
1: من المقاتل.
2: نعم.
1: هي في الدبيحة يقولك هذه منفوذة المقاتل.
2: نعم.
1: يعني هي مات قبل تذبحها. نعم. أو ميتة هي أو صائرة للموت كأنها ماتت، فهذه من منافذ المقاتل في مسألة القول بقول السلف، منها هذه، لأن لم يقل بها أحد من السلف.
2: ولعل يعني نفرد لها أخذ الحكم هذه المقاتل.
1: الحكم نعم الحكم المنتزع من النصوص لم يقل به أحد من السلف قبل ابن حزم والله أعلم.
3: إذن شيخنا، سؤال الأخت أم محمود تسأل تقول يعني هي مطلقة وزوجها يعني يقول الناس أنه هو مطلق بالثلاث ويعني مفارقها، فتقول يعني إن هو هي عايشة في بيت ولدها المتوفى وعندها بنت متوفى يعني كانت معلمة وينزلها ممكن مرتب تضامن أو ضمان، فهو يأخذ في هذا المرتب كاملا ويعني يحرم في طريقته يحرم طريقته من هذا المرتب، فما حكم فعله؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمطلقة، الظاهر من كلام السائلة الكريمة أن زوجها طلقها منذ فترة منذ زمن يعني، وهي قد تكون خرجت من العدة، فما المطلقة طلاقا بائنا لا عدة، عفوا لا نفقة لها. الطلاق البائن هنا العصمة الزوجية فكت، فكت موجباتها اللي هي النفقة وغيرها يعني كزوجة، إلا أن تكون حاملا أو مرضع. ففي هذه الحالة لها النفقة، لأن كما في آية أسكنهن حيث أسكنتم وجدكم إلى آخر الآية. لكن إذا طلقت طلقة بائنة ولا ليست بحامل ولا مرضع فلا نفقة لها، أن الطلاق كما هو متعارف عليه من إلا المطلقة طلاقا رجعيا فهي مازالت زوجة. أما هنا باعتبار العصمة الزوجية فكت، فطلاق البائن لا سكنة ولا نفقة. لا سكنى ولا نفقة لها والله أعلم.
3: بخصوص مرتب البنت المتوفاة.
4: مرتب البنت المتوفاة هذا يعود إلى لأنه هو ماهوش وارث ماهوش تركة وليس ميراثا. مرتبات الضمان ليست ميراثا. إنه وإنما هو يعني مبلغ تخصصه الدولة لأفراد معينين بحكم القانون لمن يدخلون في الاستفادة من هذا المرتب سواء من أبناء أو زوجة أو أب أو أم أو كذا. هذا شيء ينظمه القانون وبالتالي لا نستطيع أن نفرض أن نقول أن لها حق وليس لها حق. هذا يرجع إلى القانون اللوائح في قانون الضمان الاجتماعي هي التي ترتب هذا الأمر لأنه ليس ميراثا. لو كان ميراثا لكان لها فيه نصيب.
3: شيخنا بارك الله فيكم. سؤال الأخ محمد يقول عند مصنع صالونات
4: عفوا والنفقة تجب على أبنائها إذا كان عندها أبناء قالت عايشة مع ولدها. ولدها إذا كان عنده قدرة يعني تجب النفقة على أمه بعد الزوجة والأبناء يعني. فيجب عليه أن ينفق إذا كان من سعة يجب عليه أن ينفق على أمه والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
5: يقول الأخ مختار سأل عن بطاقة إيفاء خاصة بمنحة الزوجة. قال الظاهر أنه هو سحب الأموال اللي في بطاقة زوجته بطاقة المنحة إيفاء فضل فيها 8 جنيه و85 قرش في البطاقة. فهو قال يعني بيستخدم هذه الفلوس اللي في البطاقة بيشتري بهم بضاعة لكن بيعطاها مقابلهم. فقال لو أعطاها 9 دينار أو 10 دينار هل هذا جائز مقابل 8 و85 قرش؟
6: هو هل هذا سلف ولا هي تبرع منها؟ إذا كان سلف لا يجوز الربا حتى بين الزوجين. إذا كان سلف ويتعاملوا مع بعضهم بالقرش وما فيش تسامح بين بعضهم أو بدليل إن بيتسلفهم وتبي منه 8 جنيه يعني شنو هو المبلغ هذا باش الزوجة ما تعطيش لزوجها؟ فعلى كل حال إذا كان يتعاملوا زي ما يتعامل التاجر مع الزبون العادي هذا لا يجوز أن يأخذ منها 8 ويعطيها 9. وإذا كان هم من قبل ما يحسبوش واللي عنده عندها واللي عنده عندها عنده بعد ذلك ما نبوش نقوله هذا من قبيل القرض ويديروا اللي يبوه. لكن ظاهر حالهم أنهم معنا أو لدرجة أنه يسأل على 8 جنيه وأن الزوجة تبيها. وبالتالي أفضل شيء فكك ما تخدش منها هما مش هذاك المبلغ اللي بيديل لك شيء خليها هي تشري بيه وخلاص.
7: شيخنا عندنا سائلة تسأل عبر الواتساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سوار واحتاج لرد ضروري نبي ناخذ ذهب لكن بالبطاقة مش بالكاش هل هذا حلال أو في شك؟ شكرا.
8: نعم البطاقة وسيلة من وسائل الشراء نعم تشتري بها ولكن يبقى حكم التقابض في الصرف قائما.
7: نعم.
8: فإن تحقق التقابض يعني في المجلس فإنه يجوز شراء الذهب والدولار والعملة والفضة بها. يعني كيف الطريقة يا شيخ صالح؟ جي تأخذ البطاقة متاعك وتجي لي في دكان الذهب.
7: نعم.
8: الحديدة هذه قداش تسوى؟ تسوى 1000 دينار. اضرب لها البطاقة ترى اسحب 1000 دينار اضرب على الماكينة وسحب وسحب طلعت الورقة انه هو نسحبه 1000 دينار خلاص. هنا ياخذ هو الورقة اللي خلص بها ويعطيه الحديدة متاعه وهذا هو التقابض الشرعي فبهذه الطريقة يجوز. اما انه هو يشري منه ويخلي عند البطاقة ويقول له أمتى ما جرب وأمتى ما تخصم بقى لا هذا ما ينفعش لازم يكون هو موجود عند الخصم والله أعلم.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
9: شيخنا الأخ سعد ذكر عيبا في الأضحية لو تفصل فيها هل يجزي أن يكون أضحية أو لا؟
10: الأذنين هذه
9: نعم الفلوت
10: نعم الأذن مما ينبغي أن ينظر فيه لأن كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرنا أن نستشرف العين والأذن. العين ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه العورة التي يعني البين عورها لكن الأذن لها عدة عيوب. لما قال علي رضي الله عنه أمرنا أن نستشرف العين والأذن منها الفقهاء يسموا فيها صمعاء. الصمعاء اللي الناس عامة يسمون فيها عكروت هذه العكروت اللي الفقهاء في كتب الفقه يسمون فيها صمعاء. فهذه الصمعاء أو العكروت هي صغيرة الأذنين. تلقى مثلا خروف من الضأن على سبيل المثال أو نعجة وغيره ولكن الودان صغيرات زي القطوس نقول احنا صغيرات يعني ما همش ماشيات مع نوعه وجنسه، وبالتالي يبقى ما دام هو على خلاف المعتاد فهذا شيء في خلقة هذه الشات لا تجزي في الأضحية، ما تصحش أن تكون أضحية، تكون شات لحم لكن لا تكون أضحية. هذا ما يتعلق ب، والمسألة هي نسبية طبعا، نسبية تتعلق بجنس الشات، هل ودانها طوال من الأصل ولا وسطت ولا غيره، فهو ينظر لجنسها وهل هو مخالف للمعتاد وغير مخالف للمعتاد، فإذا كان صغير جدا مخالف للمعتاد تترك. هناك عيوب أخرى مثلها التي تسمى بالصماء، الصماء اللي هي ما تسمعش، اللي ما تسمعش هذه وإن كان هو عيب في الغالب يعرفه المربي أكثر، فإذا كان المربي يعلم أن هذه يعني صماء ما تسمعش فالواجب عليه أنه يبين للمشتري، يبين يقول له راه هذه صماء ما تسمعش طرشة، نقول حني باش كانك أنت بتقدمها أضحية ولا عقيقة لمولود ما تصحش، وكان شات لحم تصح. إلى جانب من الأذن قضية الشلمة اللي في الأذن والقطع، وهذا وسم طبعا، هو وسم يبين فيه ملاك الغنام في القطعان، فيه الوسم متاع العلامة أنه يشق الودن شوية وفيه اللي يقطع منها شوية، لكن أحيانا القطع والشلم يغلب، فنقول له هل تجاوزت الشلمة هذه ثلث الودن، تجاوزت الثلث أو القطعة تجاوزت الثلث، فهذا يبقى هو محل ضرر، محل ضرر. أما إذا كان شلمة خفيفة أو ثقب خفيف أو قطع خفيف فهذا وإن كان يستحب السلامة منه لكنه لا يضر، لا يضر الأضحية. فهذا بإيجاز ما يتعلق بعيوب الأذن خاصة مع الصمعة هذه.
9: تمام شيخ، واضح، بارك الله فيكم.
3: الأخ مسعود يسأل يقول عنده قطعة أرض ويريد أن يقسمها حال حياته بين أبنائه وبناته، فيسأل هل يتقيد يعني بمسألة الميراث فيكون الذكر له حظ مثل حظ الأنثيين، أم يعني يقسمها كيفما أراد؟
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالتقسيم أو هي هذه تعتبر هبة وليس ميراث، الميراث يكون بعد الوفاة، وإنما هذه هبة يريد أن يهب لما يملكه لأبنائه وبناته من أرض كما قال والله أعلم. فإذا كانت هبة المذهب أنه يعدل بين الأبناء والبنات، يعني لا يعامل معاملة الميراث، هذا عند السادة المالكي والله أعلم، أنه يعدل بينهم في العطية. ولكن يعني لعل الأولى يعني أن يعامل معاملة الذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن هذا سيجعل الأبناء غير راضين، يقولون لو أن أبانا ترك هذه القسمة حتى توفي ثم نأخذ الضعف، وإن كان الظاهر الرضا لكن ليس على العموم، هذا ليس عامة الناس، هذا يعني حظ النفس موجود. فلعل الأولى يعني لعل الأولى والأجمع للقلوب أن يعامل معاملة للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني أنت الآن زي ما قلت لك، الآن هو بيعطيهم رفض، الحين كل واحدة بيعطيه 500 500، البنات زي الأولاد 500 متر تمامه. يعني لا أكاد أجزم أن الأولاد يعني في نفسهم شيء، أتكلم في العموم، الخاص هذا لا أتكلم عليه، يعني اللي هو مثلا أمر عند الصيانة أو كذا نتكلم، لكن في العموم العامة الناس، لأن الناس النفس مجبولة على حب المال وعلى حب الكثرة، يعني هذه الطبيعة البشرية يعني. فبالتالي يقول والله لو أبوي ما خلاها الأرض زي ما هي توفى بدل ما حصل 50 بناخد 1000. في يبدأ في حظ في النفس يعني حقيقة. ولعل القول المذهب يأخذ بالقول المذهب الأخرى،
11: نعم، يقسم قسمة ميراث
4: يعني. البنات يقول هذا نصيب أبونا حي ولا ميت، الأولاد كذا نصيب أبونا حي ولا ميت، ويحسوا في روحهم يعني أنها منصفة لهم يعني. وإنما السادة العلماء تعاملوا معاملة الهبة يعني، في المساواة في القسمة يعني، والله أعلم.
11: نعم شيخنا، بارك الله فيك،
5: تفضل يا محمد.
12: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: صباح الخير، معكم مبارك، منكم سعيد إن شاء الله.
5: الله يبارك فيك.
12: الله يبارك فيكم وكذلكم خير إن شاء الله رب العالمين.
5: آمين أجمعين.
12: بالله يا شيخ عندي سؤال.
5: ايه تفضل.
12: بارك الله فيك. أنا عندي شركية بها.
5: نعم.
12: وعندي شريك.
5: نعم.
12: وجماعة محلات وجماعة الشرفية قالوا بنديروا جمعية أيام تاعت التوفير هي الشهرية.
5: تمام.
12: باهي. المهم درنا جمعية هي وندفعوا فيها ماشي الأمور الحمد لله. صار لي ظرف أنا يعني ما تمكنتش من دفع الشهرية هذه ما اشتكيت لي ما يفحم هو.
5: تمام.
12: يتفحم من ماله الخاص ومن جيبه طبعا العمل وقف شهرين ثلاثة. عندي ظروف في الوالد أحمد مرت شغال تونس طولت بها شوية. المهم الشهر الهطاء مو الراجل هذا شريكي.
5: نعم.
12: ألو.
5: نعم نعم شو سؤالك به؟
12: المهم في نهاية الموضوع طارق الجمعية ده هو دفع فيها شهرين من ماله الخاص. قال لي الشيخ اللي دفعهم الشهرين هو من القدس الجمعية اللي يطلع.
5: ايه.
12: والباقي قسمناه هاي قسمتنا مضبوطة ولا مش مضبوطة؟
5: انتوا الجمعية هي كل شهر ياخذ فيها واحد ولا؟
12: هي كل شهر ياخذ فيها واحد هي.
5: يعني انت لما جاي دورك بتقول انك حولت الشهرين اللي تفحم هو عطهم له والباقي خيت انت هيك ولا؟
12: نعم طلعت الجمعية قيمتها 20,000 هي.
5: كويس.
12: انت اعطيتها 2000 تعات وقالوا 18
5: ليك انت ولا؟
12: 18 قسمناها مطاط اللي قلت ما هي صحيحة ولا صحيحة بس.
5: انت من الاول خاش انت وياه يعني في الجمع في السهم هذا في الجمعية؟
12: لا لا الجمعية دي دفعها من الانتاج التشاركية.
5: ما فهمتش عليك أنا قاعد
6: علي أساس قسمته بالنصف مش أنت اللي دفعته؟
12: نعم.
6: علي أساس قسمته بالنصف مش أنت اللي دفع 18,000؟
12: إيه.
6: بعلاش أعطيت منهم 9؟
5: المفروض
12: ما هو الانتاج يا شيخ حمزة الانتاج هذا هو شريكي فهمته وأنا ندفع فيها وأنا بغطي فيها من الانتاج التشاركية.
5: أما من مال الشركة قصدك تدفع فيها أنت؟
12: نعم
5: تدفع فيها من مال الشركة.
12: ايه من مال الشركة.
5: تمام واضح باهي واضح.
6: يعني يعني
12: دفع شهرين هو دفع شهرين بالراجل كم
5: دفعت يعني انت وياه دافعين يعني يا محمد يا محمد
12: ايه
5: يعني انت وياه دافعين في السهم الجمعية هيك خلاصة الموضوع كل شهر تدفع انت وياه دافعين من مالكم الزوز يعني.
12: لا ندفع فيه من التشاركية
5: من مال الشركة
12: شركة طبعا هو بالنص
5: شركة بالنص. تمام ايه واضح واضح تمام
12: ايه واضح سواء
5: واضح يجاوبك
12: شو طبعا في الشمالية اللي حولت 2000 اولي دفعهم
5: واضح واضح
12: القسمة مضبوط ومش مضبوط
5: واضح
12: انا رجل ما عنديش يا شيخ ان نحبنا الاجابة على طول المباشر.
5: طيب حاضر حاضر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهل وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أخ محمد هو سؤالك مش واضح لكن أنا نعطيك القاعدة. إذا كان هو عاونك وسلفك باش خلصت الجمعية واعطيته أكثر من اللي دفعه هذا ربا لا يجوز. وكان هو سلفك وعاونك مثلا عاونك ب10,000 رديت ل10,000 عاونك ب7,000 رديت ل7,000 هذا جايز. أما لو عاونك ب7,000 وقسمت معاه الجمعية خذي 10,000 هذا خذي ربا 3,000 جنيه. هو عاونك ب9,000 وعطيته نصف الجمعية 10,000 هذا خذي ربا 1,000 دينار. وكان اللي دفع رده بدون زيادة هذا جائز لا حرج فيه. واضح إن شاء الله اللي جابه سيد محمد.
5: يا محمد
12: واضح بارك الله فيك.
6: ماشي الحال هاي ماشي هاي. السلام عليكم.
13: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
2: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي نتناول فيه عبر سلسلة من الحلقات كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي. هذا البرنامج الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاجراء. حياكم الله شيخنا شيخ محمد.
2: حياكم الله شيخ أسامة وحيا المستمعين الكرام في كل مكان.
1: بارك الله فيكم شيخنا. نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله موضوعا جديدا وقد كنا أشرنا إليه إشارة سريعة في الحلقات الماضية، وهو أنواع كسب المال عند المالكية. ذكرتم أن هناك أنواعا لكسب المال في المذهب، وكل يعني لو نعرف بشكل أوسع كل نوع من هذه الأنواع وكيفية إخراج الزكاة عليه. تفضلوا شيخ.
2: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أنواع الكسب المال في الزكاة عند السادة المالكية ينقسم إلى ثلاثة أو ثلاثة أنواع، إما أن يكون ربحا أو غلة أو فائدة، ولكل منها حكم عند
1: في إخراج الزكاة
2: مدى المالكية. مدى السادة المالكية، النوع الأول اللي هو الربح، يسمى الربح، وهو المال الناتج عن ربح ما، هكذا يعرفونه أو يعرف بعض العلماء. وهذا والربح هنا هو الفرق بين رأس المال أو ثمن البيع في تكلفة الشراء والسلع. وهذا الربح في الزكاة يعني حوله حول أصل الذي تولد عنه، يعني الربح المتعارف عند عامة الناس المكسب يسموه فيه. تشتري بضاعة ب70 تبيعها ب80، العشرة فرق هذه
1: العشرة هذه هي اللي سموا فيها الربح.
2: اي حتى في العام هذه مكسب فيها 10 جنيه، مكسب فيها 50 جنيه، مكسب فيها 1000 دينار.
1: تمام.
2: المكسب هذا هو الربح متعارف عليه يعني.
1: كويس.
2: الربح هذا حوله حول الاصل راس المال.
1: شنو المقصود به؟
2: المقصود به يعني الان تاجر افتح محل محل غذائية، محل قطع غيار،
1: ملابس،
2: لكن ملابس اي هو افتح لكن بقيمه احنا نقوله 10,000 دينار. 10,000 دينار فتح هذا المحل في ربيع الثاني من عام 1445، العام الماضي، السنة
1: هو
2: الماضية،
1: السنة اللي فاتت،
2: السنة اللي فاتت
1: نفترضه. تمام.
2: ايه، فتح براس مال وقدره 10,000 دينار. و10,000 دينار هذه ليست نصابا، النصاب تقريبا في هذا في مثل هذا الوقت لعل كان في الثلاثينات يعني 32 33 وما يقارب هذا الأمر. على العموم ليس
1: يعني احنا بنفترض انه هو فاتح محل تجاري بما دون النصاب،
2: بمال اقل من النصاب،
1: اقل من النصاب،
2: راس مال اقل من النصاب.
1: كويس.
2: لما جاء في ربيع السنة هذه 1446، طبعا سكر الحول، المفروض بيجرد زي ما قلنا مرارا، بيجرد بالمال اللي عنده موجود والبضاعة اللي عنده في الاسكفاريات زي ما يقولوا في الأرفف موجودة، بيتمنها كلها بسعر الجملة، وشن عنده من ديون مستحقة ومرجوة الخلاص، وبيجمع الإجمالي كله مع بعضه.
1: كويس.
2: ما عنده مال في المصرف، عنده مال في الحوش، كله بيجمع مع بعضه من هذه التجارة وبيجمع. إذا مثلا قلنا نحن بدأ ب10,000 شيخ، لما جمع لقيه أن المال كله 50,000 دينار.
1: 50 هذا فوق النصاب.
2: فوق النصاب.
1: تمام.
2: الربح هنا 40,000. الربح 40,000. إحنا قلنا بدأ ب 10,000.
1: إيه.
2: الأصل هو 10,000 الأصل. نقول حوله حول أصله.
1: تمام.
2: 40,000 هذا اللي كسبهم خلال عام وسقف العام أصبح عنده 50,000. 40,000 هذا أصلهم حول أصلهم اللي هو 10,000. ما نقولوش لا والله هذا أم تكسب النصاب بالضبط ويشد من هذاك اليوم. لا هذا زكاة المدير بهالطريقة لكل عام.
1: بيشوف الأصل
2: متاعه اللي بدأ به العمل ويبدأ عنده حول ثابت يبدأ في كل زي ما ضربنا مثال الآن في كل ربيع شهر ربيع الثاني بدايته
1: بيطلع
2: يجرد ويبدأ
1: يشوف
2: زكاته بالضبط يطلع زكاته. هذا حوله حول أصله.
1: هذا المقصود بحوله
2: حول أصله. لو كان الأصل قلنا غير نصاب في الأصل
1: حتى لو مش نصاب
2: إيه الأصل مال مش نصاب لكن لما سقط عام وأصبح عنده نصاب يعني بيطلع الزكاة عليه.
1: ما نقوله ليش أبدأ أحسب من أول ما تبلغ النصاب.
2: لا حوله حول أصله. حوله أصله.
1: هذا بالنسبة للربح توحنا نتكلمه.
2: الربح نعم إيه. في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة. قالوا دلت على أن ما بلغ 5 أواق أو 5 أواق هو النصاب تجب فيه الزكاة وهو شامل للمال وما تجدد عنه من ربح على هذا الأمر يعني.
1: تمام.
2: وهذا الأمر فيه طبعا نتكلم في كسب المال يعني ونقصد به في النقود في العادة نحن لكن يدخل فيه أمر مشترك آخر وهو في زكاة الحيوان وسنأتي إليها إن شاء الله في محلها. يعني إنسان شري نقول إحنا 20 شاة 20 شاة شراهم في ربيع أو الماضي 20 شاة 20 شاة طبعا ليست نصابا النصاب 40 النصاب 40 شاة. طيب وعندما أكمل الحول صار عنده 45 شاه يعني و 45 هذه لو مش كلها توارد مرت حتى هو حنشري 40 ولا 40 عفوا نشري 20 شاه وقبل الحول مثلا ما كملش الحول فيه صار توالد فيه نقول احنا 10 فيه كذا الكلام العامة الناس بيشوفهم حتى عامة الناس الحية الموجهة خصوصا يعني 20 جابوا 10
1: كويس
2: قالوا 30 وهذه يقول اسمها استخال صغيرة في طائم يعني اللي عمرها شهر ولا شهرين ولا 4 شهور ولا 3 شهور وغيرها يعني هذا له 30. وبعدين قبل ما يسكر الحول احنا قلنا الحول الربيع الثاني جاء في صفر شري 10 ثانية اقول شري 15 ثانيات
1: تمام
2: يعني 30 و15 ولا قداش
1: 45
2: يعني هذه كذلك في حولها حوله أصلها 20 اللي بدأ بهم وشراهم يعني لما يسكر الحول يجي عنده 45 بيطلع عليهم شاه واحدة في 40 شاة.
1: نعم.
2: طيب فهذا ما يخص هذا الربح. هذا الربح يعني عندنا النوع الثاني اللي هو الغلة.
1: ايه.
2: الغلة هذه لها حكم آخر الوحدة هذه لأن كنا تو الربح حوله حول أصله.
1: كويس احنا قبل ما نعرف حكمها نبغى نعرف شو مقصود بها الغلة أول حاجة.
2: طيب الغلة هو ما تجدد عرفوا العلماء ما تجدد عن سلعة أو الإيرادات التي أتت عن سلعة للتجارة مع بقاء رقبتها دون البيع الإيرادات أو إحنا نقول فيها المقصود بها
1: كلام كبير هذا نوضحه شوي
2: ما تجدد عن سلعة للتجارة مع بقاء رقبتها البيع أو نقول هو الإيرادات المقصود بها الدخل والإيرادات من الأجرة والكراء التي يتحصب عليها صاحب الإيجارات التي اشتراها
1: أيوة.
2: كبيوت أو سيارة وهي أنواع
1: يعني اللي عنده السلعة هذه تدخل له في فلوس بالإيجارة بالكراء
2: والإيجارة أيوة. نعم غلة
1: تمام
2: يعني نعم ما تجدد من الإيرادات عن سلعة
1: يعني لو واحد مثلا عنده بورتر نقوله
2: ايه.
1: البورتر هذه يحمل عليها ولا يأجر فيها مثلا لغير
2: شخص مثلا ايه. يشتغل لها
1: هذا يعتبر اللي حصل فيه من اللي أجر فيه هذا من اللي مأجرها له هذا الإيراد هذه الغلة
2: هذه غلة نعم تمام. واحد شاري بيوت مثلا للإيجار
1: ويأجر فيهم
2: أجر فيهم يعني هذه
1: الفلوس هذو اللي يجوه من الإيجارات هذه غلة سمع.
2: هذه غلة وهي أنواع العلماء قالوا غلة مشتورية للكراء أو الإيجار
1: كويس
2: الأصل واحد اشتري
1: حوش بشي أجر
2: حوش بأجره أو اشتري صفط محلات زي ما قلت 3 أو 4 محلات اشتراهم بيأجرهم للناس
1: ولا مثلا اللي عندهم تشاركيات التاكسيات هذو مثلا يشري 5 سيارات ويأجرهم
2: أجرهم إيجار يعني نفس الشيء إيجار نعم أو سيارات يستثمرها بالإيجار يأجر فيها
1: كويس.
2: حتى من التاكسي في بعض المحلات الآن تلقاه مدير سيارات قدام المحل بتاعه
1: يأجر
2: اشترى هذه البضاعة أو هذه العقارات وهذه اشتراها لأجل الإيجار
1: تمام هذا نوع
2: الأموال. إيه هذا هو الأموال، خلينا نتكلم عن هذه الأموال تحصل عليها الإنسان من الإيجارات هذه، هي تسمى من قبيل الفائدة، يضم أموال هذه الإيجارات إلى بعضها حتى تصل النصاب. يعني سبيل المثال نقول إحنا نقول مثلا النصاب 20,000، تمام. أنا الآن اشتريت يعني مجموعة سيارات، أو قلنا إحنا نصفت محلات، ديت 5 محلات وكل محل مأجر ب2,000 دينار. يعني كل شهر يدخلوا لي
1: 10,000 دينار،
2: 2,000 كل شهر. وإحنا قلنا نصاب قداش؟
1: 20 قلنا، افترضنا
2: 20,000 على سبيل المثال. فإذا في الشهرين كم نحصل في الشهرين؟
1: 20 محلات. بعد شهرين بتحصل ال 20 مفروض.
2: حصل 20، إذا حصلت على النصاب. أنا اشتريتهم في محرم.
1: كويس.
2: أجرت محرم شهر، هذا فيه حصلت فيه 10,000.
1: وصفر.
2: وصفر حصلت 10,000، حضونا قداش؟ 20,000.
1: 20,000.
2: إذا من واحد ربيع أصبح عندي
1: نصاب.
2: نصاب. هذا أصبح عندي نصاب. يبدأ الحول من يوم ملك النصاب، أو قلنا النصاب دائما خلينا نكررها، المال الذي القدر الذي وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة.
1: الزكاة.
2: ثم يستقبل به حولا من ذلك اليوم من واحد ربيع.
1: مش من أول ما بدأ في الإيجار.
2: لا.
1: مش زي اللي فاتت معي.
2: مش زي اللي ربح. تمام. أصلها. معي. فهذا شو بيدير؟ طب نتكلم عن السادة المالكية يعني. ويسو. يستقبل به حولا عاما قمريا من ذلك اليوم. وبعدين كل ما يتجدد، فإذا زيد ملك كل ما يملك نصاب يدير له حول زيه.
1: حول بروحة.
2: كل واحد حول بروحة. طيب هذه نوع. هذا غلة مشترية للكراء أو الإيجار.
1: كويس.
2: عندنا النوع الثاني، الغلة مشترية للقنية. الاستعمال الشخصي. في الأصل.
1: لا.
2: أي لما شريت حوش نبي نسكن فيه. أو شريت سيارة نبي نستعملها. باهي. خطور لي أجرته. حوش هو.
1: ولا أجرت الدور الثاني مثلا أنه أنت قاعد ساكن لوطة مثلا.
2: لكن إيه. ولكن لما شريه لي.
1: للقنية.
2: الاقتناء والتملك، يعني مش التجارة ولا الإيجار. هذا الأصل النية الشراء.
1: كويس.
2: اخطر لي في وقت ما بالأجر أجرت هذا الحوش. يعني هذا الكراء حتى يسمى من قبيل الفائدة، حكمه حكم السابق يعني.
1: نعم.
2: مع أنه اشتراه في الأصل التملك، في الأصل نشأت للملك التجارة يعني، والاستعمال الشخصي وليس للإيجار. نفس الشيء نجمع المال حتى إذا جاء اليوم اللي الشهر اللي وصلت فيه للنصاب، استقبل به عاما قمريا من بدءا من ذلك اليوم الذي وصلت فيه الى النصاب. يعني النصاب انه في بعض المحلات وبعض الاشياء متاجر باسعار عاليه. يقول مره يقول كيف يا شيخ انت، يعني معقول من ثاني شهر ثالث شهر؟ اي فيه من ثاني شهر ثالث شهر شيء، محلات كبيره او عماره او شيء كذا، اجرها للشركه، اجرها لكذا، في الشهر 30,000 40,000 في الشهر تؤجر.
1: يعني مسائل من ثاني شهر تبلغ النصاب،
2: يبدا النصاب من ثاني شهر على سبيل المثال. فهذا يجمع ماله حتى إذا جاء اليوم قلنا الذي وصل فيه النصاب، نستقبل به أيضا عاما قمريا بدءا من ذلك اليوم، ولا نقول حوله حول أصله. ليس زي هذا الربح. لهذا السبب المالكية قلنا يفرقون بين الربح والغلة والفائدة. عندنا النوع الثالث، غلة مشترية للتجارة.
1: هذا كل النوع الثالث في النوع الثاني اللي هو الغلة.
2: غلة نعم.
1: تمام.
2: غلة مشترية للتجارة، شخص شري سيارة أو بيت لأجل ببيعه بيكسب فيه. إنسان هيك في الأصل شريت بيت يعني ب200,000 ولا 300,000 ونبي بنعرض البيع بحصل فيه مكسب. طيب لكن وني عرض البيع جاي من عرض علي الإيجار. الغاية شنو هي الغاية؟ البيع.
1: البيع.
2: إيه جاي من عرض علي الإيجار. فأجرته له، تنأجره له.
1: يعني نحصل بيع
2: من الإيجار اللي يجي نحصل بيع متاعه. قالوا هذا الدخل من الإيجارات من قبيل الفائدة، من قبيل الفائدة يستقبل بها صاحبها حول المثل الأولى يوم ملك نصابة. نفس الحكم. نفس الحكم. نعم. هذا هو المشهور المعتمد في المذهب. مشهور المعتمد في المذهب. وهناك من قال أن فوائد الأخيرة هذه مشتورية للتجارة هو من قبيل الربح المتجدد. الربح
1: اللي هو اشتورية للتجارة يعني اشتورية للبيع لكن أكرية.
2: أكرية. فهذا
1: اللي يخش لمن الكراء هذا
2: ما نقولوش نستقبل به حول. هذا قالوا لا، هذا حول وحول
1: حول أصلي.
2: اللي شري به العقار.
1: اللي شري به.
2: نعم حول وحول المال المال اللي اشترى به العقار.
1: كأنهم اعتبروا فيه النية متاعت البيع الأولى.
2: هذا نعم هكذا صبقوا. لكن المعتمد والمشهور أنه يستقبل به صاحبها هذه الفوائد من يستقبل
1: حول من يوم بلوغها النصاب
2: إيرادات نعم إيرادات هذه لما وصلت النصاب يستقبل بها حول هذا حكم يعني في بعض الأحيان تجارات متعددة يكون مشتري نفسه تجب فيه الزكاة كما يقول العلماء يعني تجب فيه الزكاة مثل ما نشترى نقول احنا نقولوا
1: غنم مثلا
2: لا غنم غنم او حتى اسمه غنم او حتى مثلا نقولوا نص على هذه المملكه نشترى مثلا حديقه او نقولوا حديقه او بستان او حائط يسموه حائط عند اللغه عند
1: اللي هو مزرعه يعني
2: فوقها ايه مزرعه قابله للزراعه وفيها مثلا اشجار من النخيل واشترى ليبيع هذا النخل اشترى مثلا الارض هذه ليشتري او ليبيع هذا النخل هذا النخل أو يقولوا لحن أثمر ووصل تمر نصاب زي ما يقولوا
1: كويس
2: فيخرج فيخرج زكاة تمر من هذا النخل عند الجذاذ
1: لأنه هو إحنا التمر نفسه عندنا فيه زكاة أصلا
2: نعم بالضبط
1: زكاة الحرث
2: بالضبط نص على الإمام ما قال قال مالك الرجل يبتاع نخلا للتجارة فتثمر النخلة ويكون فيها تمر وتخرص هذه وتجذ وتؤخذ منها الصدقة ثم يبيع رب الحائط بعد ذلك الرقاب النخل بعد النخل أنه يزكي ثمن الحائط لأن التمر طلع عليه زكاته محصول التمر
1: طلع عليه الزكاة خلاص
2: خلها محصول طلع عليه زكاته فقال ثم يبيع رب الحائط بعد ذلك الرقاب أنه يزكي ثمن الحائط حين باعه إذا كان قد حال على ثمنه الحول الذي ابتاع به الحائط لأن القاعدة مبنية على قاعدة لا تجب زكاة في مال واحد في العام مرتين
1: لأنه هو طلع زكاة متاع النخل
2: طلع زكاة التمر فثمن هذه الأصول لما تسكر الحول يعني يخرج عنها الزكاة لأن أما التمر إلا إذا كان المال هذا اللي باع به التمر قعد عندنا نسكر الحول حتى هو ونصاب يعني فهذا الأمر كذلك ضرب مثال آخر زي ما قلت حضرتك لو سنشتري غنم للتجارة اشتري سعي للبيع وبيع ويشري فيه اشتري واحد نقول إحنا مثلا على سبيل المثال نقول مثلا اشتري 30 راس من السعي 30 راس في الألفين نقول مثلا سبعمائة في الألفين هذو 60,000 30 راس ما همش نصاب
1: إحنا عندنا من الأربعين يبدو
2: تمام 30,000 30 راس هما باعهم وسكر الحول وعند 60,000 جنيه جابوا 60 إذا تجب فيهم الزكاة كمال تجب فيهم الزكاة أما هي ما تجبش فيها الزكاة لأنها ماذا ليست نصاب الغنم نفسها
1: تمام
2: لكن لو بقيت الغنم هذه عندي عام كامل وهي نصاب وخرجت عليها عندي 40 أو 30 لما سكرت العام 41 زي ما قلنا نحن إذا بنطلع منها هنايا بنطلع منها شاة
1: واحدة
2: لأن هي ليست تجب فيها الزكاة ليست تجارة المال
1: من حيث هي
2: من حيث هي لأن وجب الزكاة فيها هي نفسها قالوا فإنه إذا زكى منها فإن ثم باعها زكيتها اليوم وبعد أسبوع أو 10 أيام بعتها حصلتها 60,000 جنيه فإنه لا يزكي ثمنها حتى يحول على هذا الثمن آخر يحول حول آخر يقعد في يده من يوم زكى الماشية وزي ما قلنا هذا كله مبني على قاعدة أنه لا تجب زكاة في مال واحد
1: مرتين في العام
2: هذه القاعدة ماشي بها العلماء عندنا غلة مكتورية للتجارة اللي هي إنسان أجر مكتورية
1: للتجارة
2: إيه مكتورية لأجر التجارة إنسان أجر مجموعة سبيها بالأولى هي إلى حد ما ليؤجرها لمن يريد أن يستعملها
1: لا
2: ويسوم أو أجر أرض أجر ذاك الأول شري له شري ليؤجر
1: وليؤجر كويس
2: هذا أجر هذا إنسان أجر بشي أجر هو أني أجرت مجموعة سيارات من أجرها لغيري أو أجرت مجموعة محلات من أجرها لغيري
1: مش معنى بيستعمل ما أجرش بشي يستعمل أجر بشي أجر لغيره
2: هو ما شرهاش أجر مثل إنسان أجر مجموعة سيارات ليؤجرها لمن يريد أن يستعملها أو أجر أرضا ليؤجرها لغيره
1: كويس
2: هذه الغلة التي هي الإيجارات من قبيل الربح قالوا هي تختلف
1: اللي هو الفرق في الإيجار اللي هو يعطي فيه ويأخذ فيه من الناس
2: الغلة هذه اللي يأخذ فيه من الناس هذه حولها حول المال الذي اكتريت به. حولها حول المال الذي اكتريت به أو أجرت به سيارة. أنا أجرت في جهة ربيع وأجرت 30 سيارة.

0: حول القصر الذي أجرت به في ربيع. في ربيع. لولا دولات كنا نستقبل بهم اليوم يملك منهم نصاب لما نحصل من إيرادات نصاب
1: نبدأ نحسب
0: الحول من ذاك اليوم. أما هذه مكتورية للتجارة يعني من اليوم حول اليوم الاقتراء
1: اللي بدأ فيه, اللي هو استأجرهم أصلا.
0: نعم بالضبط. أنا قال هذه الغلة التي هي الإيجارات من قبل الربح حولها حول المال الفيكتورية أو أجرت به هذه السيارات يزكيها بعد عام من يوم أن زكى الثمن الذي اقتراه بها. كما زي ما قدرنا في الزين حكم ربح أصلا نفس الحكم يعني
1: حوله حول أصله. هذا النوع الثاني من أنواع اكتساب المال اللي هو قلنا هذه الغلة سميناها واللي قبلها الأول سميناها الربح.
0: الربح نعم.
1: تمام قعدنا تو النوع الثالث.
0: نعم النوع الثالث اللي هو الفائدة. وهي تشمل نوعين. الفائدة هي تشمل نوعين من المال. أولا ما ملك من الأموال عن غير عوض.
1: ملك من الأموال عن غير عوض.
0: عوض. مفيش
1: زي شني مثلا يعني.
0: زي مثلا الميراث.
1: أيوة.
0: واحد طلع له ميراث. توفى أبوه أم أخوه يعني أو ابنه.
1: طلعت له ورثة.
0: طلعت له ورثة.
1: هذا ما قدمش في مقابلها أي شيء هيك مال خشله وخلاص.
0: نعم.
1: هذا توا في الفقه يسمى فائدة.
0: نعم.
1: هيك تمام.
0: الهبة واحد يعني وهب لي ابنه أو هب لي أخوه أو هب لي كذا.
1: مبلغ من المال.
0: هذا عن غير عوض هذا نوع.
1: كويس.
0: يسمى فائدة. النوع الثاني ما نتج عن عوض لا زكاة فيه. ما نتج النوع الثاني ما نتج عن إيه؟ يعني زي مرتبات الموظفين. مرتب أصلا ما فيش زكاة هو فائدة يعني معي أو نملك سيارة وبعتها أصل سيارة الاقتناء هذه القنية
1: أيوة.
0: ما فيها الزكاة في الأصل نقولنا ما كل
1: السيارة
0: كل مثلا. شيء كان للاقتناء فلا زكاة فيه
1: صحيح.
0: معي عندي سيارة تساوي 40-50 ألف 60 ألف كذا هذه بعتها
1: يعني كويس
0: أو فقالوا مثل مرتبات شبهت بمرتبات الموظفين أو ثمن شيء يملكه الإنسان وباعه كان يستعمل فيه من باب القنية تقولنا زي منزل سيارة وسمي من هذا المال يعني استراحة زي ما يقولوا كذا إلى آخره وبعتها فليست التجارة. هذا المال أو هذه تسمى فائدة بنوعيها زي ما قلنا بغير عوض
1: أو بعوض مقابل شيء ما, في نعم. ما كانش فيه الزكاة في الأصل.
0: نعم بالضبط. هذه الفائدة بنوعها أيضا لا تضم إلى ما قبلها من المال الموجود عندي بل يستقبل بها
1: حول جديد
0: حول يستقبل بها الملك حولا من يوم أن ملكها في يده. من يوم أن ملكها استلم هذا المال من يوم ملكه يستقبل بها حولا إن كانت نصابا. فإن لم تكن نصابا 20 ألف حصلت 30 ألف نضمها لما يأتي بعدها من مال آخر يتحصل عليه منها حتى تصبح نصابا. لما حصل مال آخر حصلت 20 تانيات تقول إحنا 40 النصاب يعني النصاب 40 حصلت هبة 20 وأخوي أعطاني 20 ألف مثلا وبعدين جت طلعت ورثة بعد 3 شهور 4 شهور ورثة فيها 20 ألف كما نقول
1: تمام.
0: وإحنا قلنا النصاب 40 إذا حصلت نصاب من يوم حصلت الورثة هذه
1: نبدأ نحسب
0: النصاب. نعم نعم يعني فإن لم تكن نصابا قلنا ضمه لما بعدها إذا تحصل منها نصابا فإذا تحصل منها نصابا استقبل به المالك حولا
1: آخر
0: وزكاه في آخر الحول إذا بما في قاعدة أن إذا لم ينقص النصاب طيلة مدة هذا الحول. نقول يعني الآن جتني فائدة زي ما قلت حضرتك يعني قلت لك يعني الآن 40 ألف جتني 40 ألف في ميراث
1: كويس
0: والنصاب قلنا 40 ألف إذا هذا نصاب من
1: هذا نصاب تمام
0: هذه استقبل هذه جتني في شهر محرم
1: نعم
0: هذا حولها محرم
1: حول محرم نعم
0: حول محرم بعدين جتني هبة أو عطية من أي جهة كانت يعني هبة أو هبة سماها هبة أو هدية 40 ألف تانية جتني وين جتني في شعبان ما نضمهاش لا أضمها الأولى الملكية أيوة. وإنما استقبل بها حول جديد
1: يعني لما الأول يوصل نصاب اللي بيجي بعده بندير بنحسب له بروحه حسب بروحه
0: زي أيوة مرتبة أيوة. حتى هي نفس الشيء فإن كانت قلنا زي ما قلنا يعني فإذا تحصل بعدها على فائدة أخرى مثلنا قلنا ما لا تضم إلى النصاب الذي قبلها وإنما يستقبل بها حولا جديدا مثل الأولى كويسه إن كانت نصابا وإن قلنا يضمها لما بعدها

0: حصل منها نصاب. وهكذا فكل نصاب يتجدد يكون له حول مستقل معي. لقول صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وكذا حدث فيه كلام حدث فيه كلام عفوا. وهذا مما يستدل به على أن كل
1: نصاب يعني نحسب له حول براحة كل فائدة
0: لها نصاب لها وسط بلغت لها نصابا
1: لها حول مستقل.
0: فالقاعدة أن الغلة والفائدة يستقبل بها حولا وليس حولها حول أصلها مثل الربح. هذه مثلا وهذه طبعا تعسر عليك في المرتبات
1: تدخلك في إشكالية يعني تو مثلا شيخ خلنا نختبر فهمي للموضوع هذا تو بالنسبة للمرتبات على بناء على كلام هذا اللي قلناه. لو افترضنا أن شخص يخلص في 5,000 مثلا والنصاب 20,000 مثال هذا بيخلص بعد رابع شهر بيوصل له النصاب من رابع شهر هذا بيبدأ يحسب الحول بعدين الشهر الخامس والسادس والسابع والثامن يبدأ من الثامن يبدأ يستقبل حول تاني يبدأ عنده حولين نصاب تاني أيوة. عند النصاب الأول يحسب له في حول والنصاب الثاني يحسب له في حول بروحه هكي
0: هذه فيها إشكالية.
1: أيوة. وبعد أربع شهور تانيات حيحسب حول ثالث.
0: فيها إشكالية هذه.
1: أيوة.
0: وعادة نحن في عموم الليبيين فلوسنا في المصارف.
1: إيه.
0: لما تسحب أنت الفلوس من ال من أما فلوس هذا.
1: إيه أنت مش هتقدر تعرف هل هذا من ال من فلوس الشهور ثلاثة الأربع الأولات ولا الأربع التانيات.
0: معايا.
1: إيه صح.
0: عسيرة حقيقة يعني.
1: صحيح.
0: أو حتى لو أنت في الحوش مداير ظرفات زي ما نقول إحنا. معاي في اللي عنده نشاطات متعددة في اللي عنده زي ما نقوله مرتبات ومؤجر محلات كويس ومشارك شريك في نشاط آخر
1: صح
0: وبايع دولارات بتاع 10,000 دولار هذول حتى هم يعني كل واحدة هذه نصاب تحسبها نصاب بروحها معاي ديها نصاب بروحها
1: مش كان
0: وين تصرف منها وزي ما قلت لك هي لو تبدي كل واحد بدي له يعني ظرف بروحه وبدي له كذا يتعسر الأمر بالذات في الحسابات المصرفية
1: نتخلط كلها مع بعض
0: نمشي نمشي ندير شيك نبي 2000 جنيه 2000 هذول اعطوني من 2000
1: مش معروف هيك هذا شائع لنا
0: شائع لنا كل مع بعض كل حساب صح. واحد وبالتالي فيها يعني فيها نوع من
1: المشقة
0: يعني حقيقة يعني فالعلماء حتى يعني المذهب الفتوى السائدة أن الأيسر والأوفق أن تعامل المرتبات معاملة الربح المتجدد في التجارة زي ما قلت حضرتك أنت تأخذ
1: اللي هو حولها حول أصلها
0: حول
1: يعني
0: حول أصلها أنت لاقدي واحد 5,000 وشهر 2 5,000 وشهر 3 5,000 وشهر 4 5,000 هذا
1: 21,000 نقوله سكر النصاب
0: نفرض أن الآن هذا النصاب 20,000 إذن أنت واحد خمسة أو في الشهر العربي زي ما نقوله واحد خمسة ملكت النصاب
1: كويس
0: خلاص كل بيدخل بعده حوله حول هذا النصاب
1: أيوة.
0: حوله هذا
1: تبدأ تحسب له من الحول هذا
0: حول هذا وهذه يعني مرتبة زي ما قلنا 2000 دينار والنصاب 10,000 يعني وبدأ مرتبة في شهر محرم 2000 دينار محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأولى جمادة الأولى وحصل 10,000 وقولوا حين نصاب 10,000 إذن يبدأ من واحد جمادة
1: الأولى
0: الثانية
1: يبدأ يحسب
0: يبدأ هذا كيوم النصاب بتاعه اللي يجي بعدها كله حوله حول هذا
1: الأصل
0: وهذه يعني مريحة جدا وفيهاش وتتماشى حتى مع أصحاب المهن رغم متعددة
1: صح.
0: إنت وأنت الآن محامي على سبيل المثال تعرف المحامين يقولون أن القضية هذه أخذ لها 10,000 كويس وثاني يوم يجي قضية أخرى يأخذ لها مثلا 7,000 وثالث يوم يجي قضية أخرى يأخذ لها 10,000 إحنا نقول نصاب 20,000 إذن القضية الثالثة سكر 20 حطهم بروحهم معاي وزي ما قلت لك عامة الناس يعني غلطة بخلينا نحن توا في بسبب الأوضاع البلاد الراهنة يعني قلة السيولة وكذا عامة الناس فلوس في المصارف الغربية يعني تكون السيولة متوفرة فكل يحط فيه يكدس فيه على بعضه ما فيش هذا مال مميز عن هذا أو عنده خزنة حتى اعتبر أنت عنده خزنة يا سيدي عنده خزنة كل ما بيجيه مبلغ بيحطه في الخزنة هذه
1: صح
0: مش هذه القضية فلانية وهذه من الإيجار الفلاني وهذا من المرتب الفلاني
1: هذا متعسر
0: بالضبط عموم يعني لأنه متعسر بتبدي تدير مشورة كيف بتدير يعني
1: صح
0: المشكلة حتى الحسابات تخلط عليك الحسابات
1: صحيح
0: تخلط عليك الحسابات فزي ما قلنا انت تشوف الطبيب الان، الطبيب مثلا خاصة في العيادات كل يوم مثلا ياخذ في
1: عدد من الحالات،
0: عدد من الحالات ياخذ يروح ب 500 700 1000 2000 ولا كذا اللي هو يعني مش هذا القصد، يعني قصد انه ما المتجدد كل يوم معايا، وعنده يشتغل مثلا في المستشفى وزي ما قلت لك يعني عنده اكثر من نشاط الانسان. فالمال فرز كل مال ووضع نصاب ليه وحول ليه بروحه فيه عسر،
1: صحيح
0: فيه عسر فيه مشقه يعني.
1: نعم.
0: فهو احنا نقول له ايش تدير، يعني اللي عنده اكثر من دخل يعني ومعطي مرتبات لما تحصل نصاب من هذا قبل نبدا النصاب
1: ابدا احسب حول جديد.
0: عندي بالضبط هذا هو زي ما قلت لك، يعني عندي تجاره عفوا محاماه او مهنه معينه ناخذ منها في مال، وعندي وظيفه ناخذ منها في مال، واني عندي مثلا على سبيل المثال زي ما نقولوا عندي حتى اسمه او عندي اغنام بيع فيهم اقل واقل من اقل من النصاب معاي كويس، يعني في تلقاه ما مسيب شيء ما شاء الله يعني عشان يشتغل في تركينا والصبح في تركينا، وشاري زي ما قلت لك يعني ساعي 10 12 راسي يمقرص فيهم زي ما يقولوا
1: بشي يبيعهم
0: بشي يبيعهم وكذا، وهم مش نصاب حداتهم. هذه كلها يعني لما النشاطات المتعدده هذه كويس، لما نوصل على النصاب خلاص سجل التاريخ، بعدين حصلت 10,000 دولار بعتهم وكذا وحصلت المرتبات تنزل اي مبلغ يخش ندخله معاهم، ولما نسقل الحول على النصاب الاول نجمع كل المال اللي عندي
1: يعني
0: الفلوس اللي عندي
1: نحسب له نطلع على زكاه
0: نطلع على الزكاه بتاعهم، واسمح بهالطريقه هذه ايسر واوفق يعني والله اعلم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا واحسن اليك. اخذنا اظن يعني فكره اجماليه على انواع كسب المال وطريقة إخراج الزكاة على كل نوع من الأنواع. شيخ نستأذنك ونستأذن السادة المستمعين الكرام في الخروج إلى فاصل قصير ثم نواصل حديثنا بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم أيها السادة المستمعون بعد هذا الفاصل، أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفي في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي. حياكم الله من جديد شيخ محمد.
2: حياكم الله شيخ سامح، حيا مستمعين الكرام.
1: شيخنا، بعد أن أخذنا قبل الفاصل يعني أنواع كسب المال وكيفية إخراج الزكاة على كل نوع منها، ممكن نخش يعني في موضوع جديد وهو طريقة إخراج الزكاة في مسألة الشركات. لما يكون إنسان مشارك لغيره سواء كانوا شخصين أو أكثر من شخصين والمال متاعهم يعني كده لأحوال، سواء كان كل واحد منهم عنده نصاب أو مجموع الشركة كلها وصلت نصاب وغيرها من هذه الأحكام الجزئية، لو تبين لنا طريقة إخراج الزكاة في مسألة الشركات هذه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زكاة الشركات يعني هناك فيه شيء مشترك، يعني حكمه حكم التاجر المدير. شركات العادة يعني زي ما نقولوا احنا شركة استيراد أدوية مثلا، زي ما نقولوا كل واحدة لها حكم معين، يعني هو حكم عام لكن أقصد في التفصيلات يعني. الشركات مثلا على سبيل المثال صناعة البلاستيك على سبيل المثال. شركات مثلا العقارات، هدية يبنوا في عقارات ويجهزوا كذا ويشطبوا كذا ويبنوا للناس أو يأخذ في عطاءات من الناس ويصينوا له بيت، صينوا له كذا إلى آخره يعني. أو المسائل كثيرة يعني هي المسائل هدية. فهذه الشركات قلنا زي التاجر المدير، لما بيجي الحول يفترض أنهم أول شيء دائما توجيه لعامة أصحاب المال مزكين شركات أو التاجر أو غيره، راهو التقويم أو الحول يحسب بالشهر القمري، الشهر العربي.
1: هذه دائما نبه عليها،
2: دائما نبه عليها. يعني حتى ولو كنت في مسابق يعني تخرج الزكاة، في البعض اللي يسكر في حساباته في شهر 12 يعني السهم كذا، لابد أن تقوم وضعك وتسوي وضعك، يعني حتى لو درت شهر 12 شوف شنو قابله بالشهر العربي وخلي هو اللي يحسب به. يعني هذا كذا يكون الحساب في العادة يعني. كويس. فهم صاحب الشركة لما يكون شخص واحد وهم يكون مجموعة أشخاص أو أكثر من شخص. الشخص الواحد هذا لما بيجي الشركة، لنفرض مثلا على سبيل المثال شركة بناء، يعني تنشف المباني وتصين زي ما قلنا وتصلح وتبيع إلى آخره. هذا لما بيجي وطبعا بيحسب الزكاة بتاعه لما بيسكر الحول بتاعه، كيف بيستعمل؟ بيستعمل الآتي، بيشوف ما عنده من أموال، ما عنده من أموال نقدية موجودة، وما عنده من مواد خام قابلة للتصنيع، نقول شمنت قزة شرشور كذا أشياء، لكن عنده مثلا عند الخام، عند الزليز، عند كذا، يعني عادة يكون في اللي عنده يملك هذه الأشياء يحطها في المخزن بتاعه، وزي ما يدور في الجرد السلبي بتاع المخازن. يجد كل البضائع هذه في الموجودة في المخازن أو المواد الخام الموجودة هذه اللي هي قابلة للتصنيع، وطبعا بتكون قابلة للبيع زي ما اشتراها، زي ما قابلة مدام اشتراها فهي قابلة للبيع.
1: قابلة للبيع أكيد.
2: لها ثمن يعني، لها ثمن، ويسعرها بسعر الجملة في ذاك اليوم. كم بكم تشترى مثل هذه السلع بسعر الجملة، ويشوف الديون بتاعه حتى هم الديون اللي عليه والديون اللي يبيها من الناس والديون اللي مرجوة استدادها لأجلها واللي مرجوة استداد واللي الديون المتعثرة. وهذه كلها بيقوم بجرد بالكامل وفي الإجمالي بيخرج عن الزكاة الإجمالي من هذا الأمر. عندنا فتوى من دار الإفتاء على تكون يعني ناخذها كمثال. يعني شركة مقاولات عامة نشاطها خدمي تقوم على أو هذا النشاط يقوم على إنشاء المباني وصيانتها، فهل تجب الزكاة في رأس مال هذه الشركة والأرباح الناشئة عنها والأصول التي تملكها والأرصدة المصرفية والديون المضمونة والمشكوك في تحصيلها؟ يعني هل تزكى
1: كل حاجة من حاجة هذه؟
2: نعم هل تزكى من مواد مستلزمات تشغيل وأجرة يد عاملة، علما أن رأس مال الشركاء هو دين لصالح غيرهم ولم يتم سداده إلى الآن، وحصة كل واحد تزيد عن 30,000 دينار؟ طبعا بعض المسائل مش هنتعرضها بنفس الطريقة هذه لأن قد تكون النشاط يختلف عن الآخر يعني.
1: صحيح.
2: لكن زي ما قلنا
1: نأخذ قاعدة اللي قاعدة ممكن يشتركوا فيها،
2: يشترك كل الشركات تشترك في مدى في رأس مال الشركة معايو المواد الخام المصنعة، الإيرادات الموجودة فعلية، المخازن وما يوجد فيها، الديون المستحقة المرجوة الخلاص، الديون يعني المستحقة وغير مرجوة الخلاص، الديون التي على الشركة نفسها، الديون التي على الشركة نفسها. يعني هذا الإجمالي العام يعني الذي يدخل في هذه الحسبة. أما غيرها فلا يدخل. فيقول الفتوى شركة المقاولات التي تقوم على بناء المساكن ونحوها تكلف اليد الصانعة والمعدات اللازمة للصنعة وتأخذ ثمن نظير تسليم المبنى مقابل تأخذ فلوس مقابل تسليم المبنى أو جزء منه على الوجه المطلوب في هذه الصناعة، حكمها زي ما قلنا قال حكمها حكم زكاة التاجر المدير، لأن أغلب هذه الصنعة تكون يعني تشتمل على مواد تشغيلية معلومة محسوسة، يعني ستأخذ قيمتها قطعا مثل الخشب أو المسامير ومواد أخرى مستهلكة. يعني ما أنت عندك شركة مثلا أبواب حديد، عندك حديد خام، يعني حتى بنفسر بالصورة الآن في الشركات الكبيرة ما يخش مثلا راهو حديد يعني تاع يعني زي ما نقولوا حاجة بسيطة يعني دام ما يخدم، في اللي يمشي يجيب مثلا مثلا نقول مثلا 100 قطعة مثلا من حديد المربع، 100 قطعة حديد كذا من أنواع يعني من يجيب الطرودي هذا اللي يلحموا به يسموه فيه الطرودي، ما يجيبش بباكو، يجيب مثلا 100 200 300 باكو يعني خدمة يومية وخدم يعني عامل كبير، يعني هذه كلها تدخل فيه تدخل في الجرد يعني في الحساب، تدخل كلها في الحساب. فمواد أخرى مشتركة معناتها كلها تدخل فيها. ما يقول الشاطبي الصانع المذكور حكمه حكم التاجر المدير، لأنه يصنع ويبيع، يصنع ويبيع أو يعرض ما صنعه للبيع، فيقوم كل عام ما بيده من السلع ويضيف القيمة إلى ما بيده من الناض اللي هو المال فلوس الناض يقصد به النقود
1: الناض
2: الناض بالضبط يعني نعم، ويزكي الجميع إن بلغ نصابا. فالواجب على مثل هذه الشركات في أصل العام أن تقوم ما لديها من مال الذي تجب فيه الزكاة ومنه قيمة المواد التشغيلية التي تحتفظ بها. طب تضربنا مثال مثل مواد بناء بيجي لمصحة صحات هذه الشركات الآن من الشركة لما بيجيب الحول متحم بدوفي واحد شعبان، لما بيجي في واحد شعبان اللي بعده 29 رأس بيبدأ بيحسب شنو عنده في المصرف المصحة، شنو عنده في الخزنة، شنو عندها من مواد تشغيلية يعني الإبر يعني بس التغذية المعدات كلها، يعني مش عارفه مش المعدات بتأخذ المعدات التي تستهلك أقصد بها أشياء زي هو جاي الإبرة زي المحاليل هذه اللي تستعمل مثلا مضادات حيوية كذا اللي عندهم في المخزن، كل هذه كل ما هو قابل للاستهلاك في هذه القطن كذا إلى آخره كحول سمي ما شئت من هذه المسائل، هم كل صنعة وأدرب أهلها أدرى بها يجد المخزن اللي عندك كله يجده وكم يساوي بسعر السوق الجملة. شركات الأدوية. نعم لو بيشتري من شركات الأدوية وبيبيعها بيع من شركات الأدوية كم يساوي في السوق مثل هذه بضاعة. فشوف هنا المواد الخام هذه اللي عنده ما عنده في زي ما قلنا في الخزينة ما عنده من أرصدة هذه كلها في المصرف كلها بيسمعها مع بعضها وما يستحق من ديون من الناس المرجوة الخلاص حل أجلها واسمه الحل الأجل كلها تضم إلى بعضها. إذن قلنا قيمة المواد التشغيلية الأرصدة المصرفية كل ما لديها من أموال حتى قالوا التي تدفعها ستدفعها أجورا للعاملين ما دامت لم تدفع بعد خزنات قاعدة الفلوس وتضم لذلك الديون المستحقة لها على غيرها
1: صح لأنه هو
2: من غيرها. إن حل أجل الدين ورجي سداده كلمة رجي سداده يعني في العادة يخلص في العادة ما هوش يعني
1: متوقع أن أنت حتحصلهم
2: نعم يعني ما هوش عند واحد مثلا هرب بيهم ولا مع أطهم حسنا بعد شهر
1: قاعد ما يأسش منهم
2: نعم ولا عندكش قدرة على السداد على السداد يعني الظالم أو طاغي أو كذا أو لا بينة لك عليه وهناك رجاحد يعني. أما الديون المتعثرة فتزكى عند قبضها مرة واحدة.
1: شنو المقصود بالديون المتعثرة؟
2: يعني واحد احنا زي ما قلت لك واحد يعني نبوا منا فلوس مثلا في تصير المصحات هذه المريض يطلع ويزال عليه مثلا هذه حالة لها 7000 وهذه حالة لها 5000 وهذه حالة لها 10000 وهذه حالة لها 20000 معي وعسنا مخلي صاير في الواقع يعني مخلي كتيب عائلة معزي معزه كتيبات قام 6-7 كتيبات عائلاته معش دوروا بصحابهم يوم سنتين و 3 سنوات و 4 سنوات متعثرة هذه
1: صحيح
2: أصلي مثال
1: هذا ما يخشش في اللي لا يرجى سداده
2: هذا لا يرجى سداده
1: نفسه يعني المتعثرة هو المقصود بها لا يرجى سداده
2: نعم لا يرجى سداده هذا اللي سنت في لسنتين وفي لثلاثة وفي لأربعة نحاول نبسطه زي ما قلت لك يعني لك يعني يجيه الحالة تدخل حالة ويسدد قيمة من الثمن وبعدين يجي بيطلع ولا كذا عند ظرف معين سيولة كذا إلى خير يقول ما أخل كتيب العائلة ولا جواز سفر ولا كذا يقعد عندهم عشان يدورهم خلاص يعني وفي ناس في من لا يتقي ولا يخاف الله سبحانه وتعالى يعني فيصحى تتراكم مع هذه الديون هذه كل ما جاء منها دين زكاه كل ما جاء منها دين زكاه مرة واحدة زكاه مرة واحدا تزكى عند قبضها مرة واحدة
1: المقصود بمرة واحدة يعني حتى لو قعدت 4-5 سنين مثلا
2: نعم.
1: عند صاحبها بمجرد ما نحصلها نطلع لها مرة واحدة بس
2: بالضبط زي ما تكلمنا سابقا عن زكاة الدين
1: نعم صحيح
2: طيب في مسألة أخرى اللي هي هنا حساب الشركاء طبعا زي ما قلنا ما فيش شركات دون شركات كل الشركات في العموم تجب عليهم الزكاة مهما كان نشاط واللي قلت على مواد البناء تقول على اسمه على الشركات الطبية تقول على صناعة الملابس نفس الحكم حكم واحد يعني كل واحد اللي ما تحسبهاش الأصول قلنا لا تحسب الأصول
1: لا تحسب.
2: مبنى الشركة ما تحسبهاش الكمبيوتر اللي تشتغل بها ما تحسبهاش زي ما نقوله الآن نجيل في المصحة مثلا الجهاز الانتراساون والأجهزة هذه التصوير والمناظير والكذا المعدات هذه الآلات لا تحسب في الزكاة يعني معدات الصنعة معدات الصنعة لا تدخل في الزكاة
1: اللي هي شنو التشغيلية يعني
2: التشغيلية زي ما قلت لك مثلا لما تجي المصحة يعني عندهم أجهزة كمبيوتر عندهم الأسرة عندهم المطبخ يعني كله يساوي مال هو في الأصل عندهم ماكينة عندهم آلة التصوير اشعاعي هذا الاكس راي والوجه مثلا نقول احنا قلت المنظار مثلا عشان غرفه عمليات الله اعلم مئات الالاف
1: الحاجات اللي هي نفسها لا تباع يعني ما تطلعش هي نفسها
2: هي معدات تشغيليه يسموها معدات لما نجي في المقابل انت خذ في المقابل يعني مثلا احنا نقول مثلا من باب التبسيط هي نفسها لما جيت في شركه مثلا الطوب الاسمنتي والجور مثلا الطوب الاسمنتي مثلا احنا نقول البوم مش عند الناس
1: الجرينيليا مثلا
2: الجرينيليا مثل الجرينيليا تحسب هذه
1: تحسب هذه
2: المواد الخام هذه العجانه ما نحسبهاش العجانة ما نحسبهاش السيارة جيبها في القصة والشرشور والكذا مثلا كذا من الكيني.
1: يعني اللي نحسبه هو الحاجة اللي هي أجزائها حتنباع حتطلع من عندي.
2: بالضبط بالضبط. المواد
1: يعني تو القصة مثلا في البوميشي هذا والشمنت والجرانيل الصغيرة هذا كله لأنه بيطلع بينصنع وبينباع هو نفسه.
2: بالضبط.
1: لكن اللي نصنع به زي العجانة هذه ما يشبه
2: بالضبط.
1: هذه ما تنحسبش.
2: الماكينة الماكينة دي في الفورمات هذه نتاع البومشي ما نحسبهاش. يعني حتى يتساوي راهي انواع يساوي 50 و60 يعني
1: ما لكن ما تنحسبش هذه.
2: ما تنحسبش لان هذه معدات تشغيليه. هذه معدات زي ما قلنا المبنى لا يحسب سواء كان ملك او ايجار. ما نحسبهاش شيء. السيارات المستعمله سيارات المصحه ولا الشركه ولا كذا المستعمله كلها لا تدخل في الزكاه. اللي يدخل في الزكاه يعني شيئا نقود فلوس المعدات عفوا والمواد التشغيليه يسمو فاهم مواد التشغيليه اللي نصنع فيها هذه المعدات اللي لما نجمعها الاشياء عفوا كانت المعدات اللي تخبط علينا هلبه سبق لسان المعدات بدنا لا تدخل المواد التشغيليه اللي هي مكونات الشيء اللي بنصنعه مكونات الشيء اللي بنصنعه وبنبيعه يعني زي ما قلت لك مثلا الاخشاب اللوح المسامير اللي عندي المصقل اللي عندي الكذا الى اخره هذه كلها نجردها كلامي اللي قلت لك بعض الشركات الكبيره يبدا عندها يشري بالصناديق مش بطرف اثنين وكذا كلها تحسب هذه تجرد وتحسب مع بعضها. المساله احنا بالقصد قلنا لكل نشاط بحيث ما يكونش في نشاط من نشاطات تظن انه مش داخل في هذا الشركه من الشركات بلد ما ليش علاقه لا كل الشركات اكرر يعني التي تشتغل في المجال الربحي في اي قطاع تجب عليها الزكاة بنفس الطريقة ونفس
1: بنفس
2: المواصفات الشروط اللي قلناها
1: نفس الضوابط هذه اللي ذكرناها في مسألة الشركة.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: في مسألة كيف يحسبوا الزكاة هنا قال الشركاء يعني عندما يكون مالك واحد وما أكثر من
1: مالك شخص
2: مالك واحد ما فيش إشكالية هذا
1: واضح
2: مالك واحد هذا أفرض إحنا الآن الفلوس اللي عنده والمواد التشغيلية قولوا مثلا طلعت مليون على سبيل المثال مليون وهو متسلف مليون عليه دين مليون دينار إذا الدين المتسلف هذا وخص بها التجارة هذه معي لما جاء يسكر عنده مليون تسوي مليون فهل تجب عليه الزكاة أو لا تجب يعني هذا النص عليه العلماء هنا ينظر ما عنده من عروض ليس التجارة زي ما قلنا في مثال صرف زكاة الديون القنية عنده حوازة عنده حوازة تساوي 2 مليون لا نقول أنت زكي نعم تقدر تخلص الدين بتاعك من نصف الحوازة يعني تساوي 2 مليون تبيع نصف الحوازة وتخلص اسمه الدين بتاعك عندك عاش تولي زي ما بالعربي يعني عنده علاش يولي اللغه يعني عنده علاش يولي لكن اذا كان هو عند طاعه الزكاه طلعت ان هي الحصيله مليون دينار وعليه زي ما نقول احنا مثلا نص مليون معي
1: لا
2: عندنا نص مليون نص مليون هذا اذا كان عنده ما يقابل يحسبهاش نص مليون عندك من يسدد لكن لو ما عندهاش اللي يحسبه يخصم يسدد الباقي او كذا وهكذا يعني هاي الطريقه هذه تكلمنا عنها في زكاه الدين قلنا اذا كان الدين يبوه منك باش ما نخبطوش الناس الدين اللي يبوه منك عندك ما يقابله
1: من الاملاك اللي تتخلص بها الدين هذا
2: خلاص لا تطلع الزكاه عليه هذا مش ما في الزكاه هذه باختصار
1: واضح واضح واضح ان شاء الله
2: اذا كان اكثر من شريك ثلاثة أربع شركاء ما تقولوا إحنا الشركة فيها ثلاثة أنفار واحد خاص بخمسين في المية واثنين خمسة وعشرين على سبيل المثال
1: كويس
2: فيحسبوا فيحسب نصيب كل شريك مما ينوبه من أموال الشركة وما عليها من ديون كما كان بفض الشركة كان الشركة هذه
1: بيقسمه خلاص
2: كما لو أن الشركة فضت ثم ينظر كل واحد من الشركاء إلى الديون التي عليه طبعا على احنا نقول الان احنا هم قلنا ثلاثة، واحد 50% واحد 25% والتاني حتى 25%. تمام، مش شركة مش كبيرة راه الشركة. الشركة قد يكون راسها مثلا 10 مليون، راسها راس مالها 200 ألف راه بس.
1: صحيح،
2: على حسب يعني.
1: ايه
2: ويسوب بين الان بيحسبوا الشركة هذه 51% واثنين 25 25%، نفرض ان عليها دين 100 ألف. فالدين 100 ألف هذا 50
1: كل واحد بينوبه من نصيبه من نصيبه من الشركة،
2: لان ربحها هو 50% غرم الخسارة والربح. يعني الاثنين تحملهم انت، يعني المكسب 50% عندك والدين حتى تحمل انت 50%.
1: كويس،
2: وال 25 25 وهكذا. يعني فالمسألة هذه ينظر كل واحد من الشركاء، أو ينظر كل واحد من الشركاء قلنا إلى الديون التي عليه، إن كان عنده ما يسدد بها من أموال زي ما قلنا في صاحب الملك الواحد، مشان عليه 50% متحملين من الدين. إذا كان عندي ما يقابل الدين، الشركة عليها 100 ألف دين وأني نصيبي 50% من 50 ألف،
1: أيه.
2: إذا كان يعني عندي 50 ألف من عروض أخرى سيارات أو كذا،
1: أيه.
2: خلاص ما نحسبهاش الدين. طلع الزكاة،
1: طلع
2: على المال اللي عندي، مال الشركة هذي. في حاجة واحدة بس نبقى ننبه على الناس، أن الشركة لا تزكى، لا يزكى ما باعتبارها شركة.
1: كل واحد باعتبار فلوسها،
2: جاء اعتباري بكل. نعم،
1: أيوة.
2: لأن نخدينا في بداية البرنامج الملك التام. الملك
1: التام.
2: التام يعني الملك التام. ليش؟ لأن مرات الشريك ما عملناش نصاب. أنا قلت لك أنا متكلم على كلمة شركة، مرات مشتركين 50 ألف مع بعضهم كلهم.
1: يعني كل واحد لما بيطلع فلوسه في نصيبه في هذه الشركة أو سهمه في هذه الشركة هو دون النصاب.
2: مرات دون النصاب.
1: لكن فلوس الشركة كلها نصاب.
2: بالضبط.
1: ما نعتبروش فلوس الشركة، نعتبره كل واحد فلوسه قدام.
2: كل واحد شنو يملك منها؟
1: في حتى لكن يديروا شيخ في العقود متاعهم أن هذه جهة اعتبارية لها ذمتها المالية المستقلة. ما يعتبرش هذا في الفقه.
2: ما ليش علاقة هذا. يعني اعتبارية باعتبار زي ما قلت لك، نحن أن الشرط التام.
1: والله
2: مخدين شروط الزكاة
1: من الكتاب. صحيح.
2: يعني يعني شركة وياك مثلا في الشركة 50 ألف، وهو النصاب 50 ألف، 25 أنت 25 يوم، مرة تانية 20 أنت 20 و30 مرة.
1: صحيح.
2: كل منا لا يملك نصابا، لا يملك ملكا تاما لهذا المال، لا يملك ملك تام المال هذا.
1: إيه نعم.
2: فعلى كل حال، فقال في هذه الطريقة ينظر كل واحد من الشركاء إلى الديون التي عليه، فإن كان عنده ما يسدد من أموال لا تجب فيها الزكاة من العقارات ونحوها من العروض، فتعد هذه الديون كالعدم. مدام عندي من يسدد راو نعتبرش قولين علي يدين. مدام عندي من يسدد بديل عروض حوازة سيارة زي ما تكلمنا، كالرفاء مش ما لا تنسى هذه المسألة. كثير من الناس من التجار يستند على على الدين اللي عليه.
1: صح.
2: ما دام عندك مسدد فتعتبر هذه الديون كالعدم ولا يخصمها عند حساب النصاب. بعدين كل شريك يضم ما صح له من مال هذه الشركة
1: إلى ما عنده من
2: إلى ما عنده من مال إلى ماله الخاص، فإن اجتمع له نصاب زكى ما عليه من نصيبه. زكي ما عليه من نصيبه. يعني هم باختصار يحسبوا الشركة، قلنا كان الشركة بتنفض.
1: كل واحد يحسب فلوسه بروحه. كل واحد معناها يكون مرات اصلا نصابها بروحه. يعني
2: نصاب بروحه، لان في مرات اللي بشارك 5% في 4% فقط من الشركه. ما عندناش نصاب في كل الاحوال يعني. ما يحملش عليه نصاب، ما يحملش عليه
1: صح
2: نصاب مال الزكاه الشركه عليه هو.
1: صحيح.
2: ما عنديش، عندي فانت اللي محصل
1: اكبر نصيب
2: في النصيب واللي عندك مالك فيه النصاب انت تطلع الزكاه. وهذا
1: فكل واحد يطلع النصاب على ماله هو
2: شريك في الشركة، ماله من هذه الشركة على حدة.
1: واضح شيخ، واضح. نعم، بارك الله فيك شيخنا وأحسن إليكم. وبارك الله فيكم على هذا التقديم والعرض. أشكركم شكرا جزيلا شيخنا الشيخ محمد خليل المزغي على هذا التوضيح، وكما أشكركم أيها المستمعون على طيب المتابعة والاستماع، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: فضل يا أبو أنس.
5: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الشيخ عندي أنا محل بيع بضاعة.
4: إيه.
5: بيع بضاعة مرات كاش ومرات بالتخفيض. التخطيط، بعد نبيع في التخطيط نحمل عليه ونقول له بالله ومشروع طالع عندك زيادة 250 دينار كل شهر، ليه تخلص لي في القيمة كاملة؟
4: هذه تقول هذا قبل البيع مش بعد البيع.
5: قبل البيع.
4: إذا قلت هذا قبل البيع هذا جايز، لأن البيع بالتقسيط والبيع بالآجل كما ينص الفقهاء أن للأجل حصة من الثمن، فهذا إذا كان قبل انعقاد البيع، إذا كان قبل انعقاد البيع فهذا جايز، أما بعد انعقاد البيع فهذا ممنوع، لأنه من بيعتين في بيعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، يعني نين جي نشري السيارة وانتمه خلاص شريتها، يقول لي انت كانك بتخلص بالكاش بتدفع 20,000 وكانك بتخلص بالتقسيط بتدفع 30,000، نقول له هذا حرام لا يجوز. اما اذا كان هذا قبل انعقاد البيع، قبل انعقاد البيع من الاول يقول انا نبي السيارة هذه، ايه ماشي. هو لا، المدة مفروض ما تكونش مفتوحة له، لأن هذا الجهالة في الأجرة يفسد العقود، الجهالة ما تخلوش مفتوح، حددوا إن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم
5: من زيادة القيمة زيادة.
4: خلاص إذا كان أنت بتقول له هذه السيارة إذا تبي تشتريها بالكاش بالحاضر فلوس كواتيات مثلا 20,000، وإذا كان تبي تشريها بالتقسيط راو 30,000 وكل شهر بتدفع 2,000 مثلا، هذا عقد جائز ما فيش مشكلة.
5: بارك الله فيك.
4: آمين وإياكم.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم إبراهيم علمنا. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء، برنامجكم المباشر فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم الشرعية على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. أكرر الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب 092-092-17-0. أبدأ بالأسئلة الواردة على الواتساب إذا لم يكن هناك اتصالات. قال: ما حكم عدم إرجاع العربون في حالة الغلاء، غلاء الإيجار مثلا، عربا في حاجة بأجرها وبعدين ما صار لاش؟ عند المالكية العربون إذا دفع للتوثق في البيع أو في إيجار، لأن الأجرة بيع من البيوع. فهنا اتصال بعدين نجيب عن هذا السؤال بإذن الله تعالى. سيد أسامة،
2: السلام عليكم. صباح الخير يا شيخ.
1: الله يبارك فيك،
2: يومك سعيد إن شاء الله.
1: أجمعين يا رب.
2: بالله عندي بعض الأسئلة بعد إذنك.
1: تفضل.
2: عندي أخوي زايد عليه بنية، تمام، ويبي يدير عقيقة، ولكن في نفس الوقت صار تدعى إلى محتاجة. هل هو الأفضل أنه يأكل ضحية أو يدير عقيقة؟ هل أعطاها ضحية، هل هي تسقط العقيقة أو لا؟
1: بح. العقيقة أو التبرع. تمام.
2: نعم
1: تمام. أما أفضل، هل يعق على البنت ولا يتبرع بها لعائلة فقيرة؟
2: أيوة.
1: وإذا تبرع هل تسقط العقيقة أم لا؟ بح.
2: تمام. والسؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي أيامات في رمضان، يجي وقت الفجر خلاص، بيجي
1: يد نفس اللي شرب ميه، هو يأذن أنا شربت ميه. رديت
2: من يومين والآمس صار في نفس
1: القصة،
2: هل هو رد ثاني ولا
1: كشنيه؟ آمس هذا شنو، تبرع ولا قضاء؟
2: لا قضاء، برده اليوم اللي صار لي في رمضان.
1: وكملت صايم
2: وقت الفجر شرب مية هو يأذن.
1: تمام
2: بدأ في الأذان
1: ده. إيه عندك سؤال تاني؟
2: بارك الله فيك، شكرا في مزاح حسنات.
1: ما شاء الله يبارك فيك.
2: شكرا.
1: أنا السيد محمد، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حالك يا شيخ عبد الواحد؟
1: الله يبارك فيك.
2: حالك طيب إن شاء الله.
1: الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله.
2: الله يبارك فيك يا شيخ. عندنا سؤالين يا شيخ.
1: تفضل.
2: قلت لك الوالدة رحمة الله عليها.
1: إيه، اللهم اغفر لها وارحمها.
2: قلت لي أعطي 500 للمدرسة هذيك يدخل فيها مفروضة.
1: أعطي 500؟ أعطي 500 للمدرسة بقى؟
2: المدرسة الفلانية ذاك الوقت يصينوا فيها ويبنوا فيها، بس يعطي 500
1: بقى.
2: وهي الوالدة مرضت وتوفت، المدرسة توا صيناهم حتى يقروا فيها يعني.
1: بقى
2: هي الحق نعطي اللي معناه يبنوا فيه، ولا نعطيها للمدرسة نفسها؟
1: هي هذه وصية ولا شنو يعني؟
2: كانت حية قلت لها أنا في مدرسة يبنوا فيها ويديروا فيها، فقالت لي عبر أعطيهم 500 وكنت لها وحيلها.
1: باه، وعلاش ما أعطيتهمش أنت؟
2: هي مدت وكذا وبعدين توفت الوالدة.
1: يعني أنت زي اللي هات شوية هكي لأن
2: هي تانبة يعني شوية الحق هكي. هي تو توفت والمدرسة تو هي قائمة ويبنوا فيها يعني.
1: شو ندير بال 500 دينار؟
2: في مسجد بحدانا قلنا لعلاش نعطوا للمسجد ولا نسلوا قبل.
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. باي
2: السؤال الثاني يا شيخ.
1: تفضل.
2: أنا جوز الإقامة في المكبرات الصوت، معلش يا شيخ.
1: الإقامة
2: في بحدانا. رحنا قلنا ليش ما نديروش الإقامة في مكبر الصوت؟ شو واحد اثنين ثلاثة قلنا تو نسلوا المشايخ.
1: شن قالوا لكم؟ بدعة ولا شن قالوا لكم؟
2: لا والله هيك ما فيش حد لا قال مكروه ولا بدعة ولا شيء. ما فيش وخلاص، ما فيش يديروا هيك، ما انت عارف.
1: وباي لما تقيموها في لاقة الصوت هذا الميكروفون، يستفيد الناس ولا ما يستفيدوش؟
2: لابد فيه استفادة، فيه اقبال يعني، زي ما نقول فيه كلام باي يعني افضل واحد.
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك يا شيخ.
1: ماشي السلام عليكم. الله يبارك. سيد يونس، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيد يونس، لبس عليك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. أجمعين يا رب العالمين. آمين يا رب.
3: الله يبارك في المنبر الطيب ويبارك مثل حسناتكم إن شاء الله.
1: آمين.
3: إن شاء الله ما ننسوش خوتنا من صالح والحجاج رب وصل مسلمين إن شاء الله.
1: يا رب العالمين.
3: الله يبارك الله فيك. هذا هو تعودنا ديما على السكساك، ممكن أسئلتنا خاصة شوية، لكن الحقيقة نشوفوا في حكاية الهجرة الشرعية هذه والجدال فيها، وقلنا هي مؤامرة كبيرة ولا بطيئة، ولكن احنا مساهمين فيها بقدر كبير يعني. الحقيقة نلقى يعني العقيدة اللي احنا نجي ونعيط بشكل، ولكن تعاملنا معه بشكل خلينا والسوشيال ميديا طبعا حايشة فيها وفتنة وبلاوي يعني. وبنفس الوقت باش نخدم الا من رحم ربي، وبنفس الوقت حتى تصير عليهم حملات تلقى نشوفنا يعني مشاهد السيوف اللي يحمي فيهم كذا بسبب استحصاص الذهب والانسان دي تصور على مال يعني من اسباب الذكرى. بالاضافه الى قتل النفس يعني، شفنا حالات مده فاتت احنا بحذر هنا جثتهم راسي، والله العظيم شيء يأسف الانسان، ولكن ناحيتهم تنادي الناس مش عارف سلبية، وتلقى الطعن في الناس في النهاية مسلمين ولا غيره، ولا في النهاية ما قد يكون رافعين على البلاء حتى في العيد ترى البقايا مش بقايا النعم اللي وفى فيها طول وغيرهم اللي على خالص هذا في يحصل أيضا. أتمنى منكم هذا توجيه حقيقة، ولو أنكم مقصير ولو أنك شرعي في الحكمة دي إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
3: بارك الله فيك.
1: بارك الله في الجميع. أخت أم محمد، السلام عليكم. أخت أم محمد، وعليكم السلام.
4: نسل يا شيخ على الاعتراض ولا عقاش؟
1: نعم.
4: هل جائز أو في
1: هلو، شنو هو؟
4: جائز أو في ريدة دولار كاش.
1: معاملة الدولار كاش. إيه
4: للمصرف. إيه كاش.
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: شكرا.
1: ماشي. إذا كان في اتصال نبدأ في الإجابة. فقلت بيع العربون هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان أو نهى عن العربان اللي هو لغة في العربون. العربون بعض اللغات العرب يقولون العربان، فنهى عنه. والعلة عند المالكية أنه من أكل أموال الناس بالباطل، يعني هذا دفع عربونا ليؤجر مثلا محلا شهرا ثم بدا له ألا يؤجر، أو ليشتري منك سلعة ثم بدا له ألا يشتري. فإذا وافقت على رد البيع لا يجوز لك أن تأخذ، أو رد الإيجار لا يجوز لك أن تأخذ هذا المقابل، لأنه بدون مقابل حقيقة. أنت بتبيع للسيارة ب10,000 ولا 20,000 ولا 30,000 وأعطاك 5,000، بعدين ما صارش من السيارة وأنت رضيت بأن ما صارش من السيارة. فال5,000 هذا إذا أخذتها بدون وجه حق، لأن سيارتك قاعدة عندك زي ما هي، وال5,000 متاع الراجل برديت الله زي ما كان قبل عقد البيع. هذا الأمر الأول. بعض الناس قد يتحجج بأنه يتضرر، مرات يدفع لي عربون ويجيني بعد 5-6 أيام لما يفوت الموسم ولا لما يفوت موعد السلعة، الموعد الجيد لبيع السلعة، يجي يردها أني نتضرر. يقولوا لك أنت خيرتك تم في ضررك من الأول، قول لأني ما نقبلش بالعربون، يجيب المبلغ كامل يا نبي نشوف غيرك. فإذا رضيت بأخذ العربون معناه أنت رفعت هذا الضرر عن نفسك، لأن عندنا قاعدة يقول خيرته تم في ضرره. أنت مخير بين أنك تقبل منه العربون وبين أنك ترفض، فلما اخترت أنك تقبله معناه هذا أنت غير متضرر به حتى لو حصل الضرر بعد ذلك. لأن لو صار معاك هذا الأمر أو تجارب الناس أو أنت شكيت أنه ممكن يحدث هذا الأمر أنه يتأخر في السداد ولا بعدين يرجع في البيع، بكل يقول لا لا لا من الأول أني أجيب لي فلوس كاملات، يا بالله يخلي نبيع لغيرك وتنتهي هذه القصة. بعض العلماء أجازه زي الإمام أحمد، ولكن كما قلت أجاز أخذه، يعني زي المثال اللي جبناه، أعطاه سيارة 30,000 5,000 وبعدين ما اخترلاش بيشري، فلصاحب السيارة أن يأخذ 5,000. ولكن مذهب المالكية ودليلهم ما قلته لا يجيزون هذا الأمر ويرونه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. السيد أسامة قال بوي انزادت عليه بنت، هل الأفضل العقيقة أو التبرع بثمن الأضحية لعائلة؟ لا، العقيقة أفضل، أنها عبادة، سنة في سنة، والعبادة هذه لها سبب، فالعقيقة أفضل. إذا توفر لك بعد ذلك ما تعين به بجزء أضحية ولا بأضحية كاملة فهو أفضل، لم يتوفر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنك أنت تركت سنة وذهبت إلى فضيلة، تبرع فضيلة. فالأفضل في السنن المعينة الأفضل أن تفعل حفاظا على شعيرة الإسلام. كان كلنا ما نبوش نضحوا، واحد بيعطي لي واحد عنده كيماوي، واحد بيعطي لي واحد يبني في حوش، واحد يعطي لي واحد ما بياخد سيارة، واحد يعطي لي واحد فقير، معناها شعيرة الأضحية تعزب وتغرب عن البلد، وهذا غير صحيح. فالأفضل والله أعلم أنك أنت تعق عن البنت بشاه، والبنت والولد عندنا يعق عنهما بشاه في المالكية، ولا تتبرع بذلك. هل معنى الخلاف في الأفضلية؟ لو اخترت أن تتبرع تركت الأفضل وذهبت للمفضول، لكن ما نقولك حرام عليك ولا إثم ولا كذا، مدام العقيقة والحمد لله تفعل بصفة عامة في البلد ولا تترك. إذا تبرع بها هل تسقط العقيقة أو لا تسقط؟ لا، لا تسقط العقيقة، لا تسقط مدام وقتها مستمرا. أما إذا خرج وقتها، عندنا احنا تذبح اليوم السابع ويحلق ويسمى ويعق عنا في اليوم السابع، فإن لم يكن اليوم 14 اليوم 21 بعد ذلك تسقط سنية العقيقة على مذهبنا. فالأفضل عندي أن يعق، وإذا اختار أن يتبرع فلا تسقط عنه العقيقة. عندنا حل ثاني، إذا كان بيجيب، إذا كان بيجيب بيجيب مثلا عقيقة كبيرة وكويسة، يجيب نص مثلا، بدل بياخذها 4000 ولا 4500 ياخذ 2 متاع 2500 ولا 2250، وواحدة يعق بها ويحقق سنة العقيقة، وواحدة يتبرع بها ويحقق التبرع وذبح الأضحية بتبرع خالص منه. إذا استطاع هذا فهو أفضل، ما استطاعش بدل بيعق ب4000 يعق ب3000 مثلا، وألف يعين بهم عائلة فقيرة على أنها تأخذ أضحية، كان لقتهم 1000 ولا 2000 يزيدهم 1000 متاعها باش يأخذوا أضحية. فهك يبدأ حقق السنة وهي العقيقة وشارك في ثمن أضحية. بحني مش ينعتوا الأضحية كاملة يا لاره، نقدر نشاركوا، أنت تعطي 500 وأني 500 والثاني 500 والثالث 500، ويكون لنا من الأجر بمثل ما قدمنا. في اللي يقول يا نعطيها كلها يا من نعطيش، هذا يحرم نفسه بعض الفضل، كان ملحقش على وحدة كاملة يحرم نفسه من بعض الفضل والأجر. هنا أيضا هذا سيد أسامة قال عندي يمات يأذن وني نشرب، هذا قالوا لا يجب أن تقضي وهو بدأ يقضي، وعاود نفس الشيء أو الشيء نفسه في القضاء، بطل قضاؤك وتقدر تفطر. يعني هو غير حصل آمس، لكن المسألة في القضاء إذا الإنسان كان يقضي في رمضان وحدث له عذر ولا حدث له أي شيء جعله يفطر نسيانا ولا غلبة ولا اللي هو، فهذا عند حلين، إما أن يتم صائما وبإذن الله تعالى ربي يكتبه له أجر ويجب عليه قضاء اليوم مرة أخرى، وإما أن يتم اليوم مفطرا لأنه لا فائدة من الإمساك في حسبة القضاء، قد يكون فيه فائدة في حسبة التبرع لكن لا يكون له فائدة في حسبة القضاء. بمعنى أني علي يوم من رمضان، جات اليوم الأول نقضي، كليت مع العصر ناسيا ولا عطشت شربت، هذا يقولوا لي حتى لو أكملت بعد ذلك اليوم صائما اليوم هذاك لازم من عودة، ممكن ربي يكتب لي هذا اليوم الذي أتممته تطوعا لكن لا يكفيني عن الصيام في يوم رمضان هذاك، عن قضاء يوم رمضان لابد أن أعيده مرة أخرى، وصمت يوم تاني ونسيت وافترت، نعاود مرة تانية وثالثة ورابعة إلى أن أتم اليوم صائما بإذن الله تعالى. هذا أول أمور التي تجب عليك وهو القضاء. الثاني أمر ينبغي عليك التوبة، لأنك عرضت عبادتك للفساد بدون أمر يعني مجزي لهذا الإفساد، لا عندك سفر ولا عندك مرض ولا عندك عذر ولا غير ذلك، فأنت يجب عليك التوبة، لأنك لما تبي تتوب تستشعر أنك أنت درت معصية ومعاش تعودها. لكن كان منقولوا لغرق ذي يوم تشعر به عادي، أنت ما يخطر لك تقعد تاكل في الفجر مدام نبي نقضي خلينا ناكل في الفجر، ليست هكذا القصة. يجب عليك القضاء، وهو إثم يجب عليك التوبة منه، وإلا لو كان جائزا وليس إثما لم يلزمك بالقضاء مرة أخرى، لأن حتى الياكل متعمد الكفارة هذه لا تغنيه عن الإثم بمعنى التوبة، لأنه يجب ومن تمام التوبة الكفارة. فما تديرش كفارة وانت تبي تعودها تاني يوم وتبي تعودها تالت يوم، هذه ليست توبة نصوحة بهذا الأمر، لأن من شروط التوبة النصوحة العزم على عدم العود. فإذا أنت غرب تقضي رمضان وتقول والله أنت بنعطش والمؤذن يأذن بناكل ولا بنشرب، هذا لا يغنيك، لابد من القضاء مع التوبة. السيد محمد قال الوالدة أعطت

تحتاج إلى صيانة، والمتاجر المدارس التي تحتاج إلى صيانة كثيرة للأسف، هم حتى اللي احنا باهيا ترى والله ما ينفع، هم غراه في الهم ما يختار قال له، لكن كل مدارسنا تحتاج إلى صيانة. يتلقى سبورة قديمة كاتبين عليها لين طابت، يتلقى كراسي مكسرات، يتلقى مرش مكسر، يتلقى حمامات اللهم الله أعلم بمنظرهم. فكل مدارسنا 99% من مدارس ليبيا مش تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى البدء من جديد حقيقة. لما تشوف المدارس في تونس ولا نبوش نقوله قطر والإمارات، هذو كفايتين بمراحل، لكن حني نحكو على تونس، ما نبوش نقوله مصر لأن أسوأ مننا بهلبة، ما نبوش نقوله ظروف، ما هذيك مشكلة خاصة بهم، لكن الحقيقة مدارسنا في ليبيا غير موافق، غير يعني مطابقة للمواصفات مش العالمية. حتى المدارس اللي احنا يعني رينا مدارس تريلات، يقروا في تريلات صغار، صقع يخش صوت صدى صوت مقاعد الله أعلم بحالهم. فشوف أي مدرسة وحطوه، مدام وسط بمدرسة خليها في المدرسة أفضل، كان ما لقيتش بعدين سهل، لكن مدام لقيت مدرسة خلوها مدابينا في النية التي نوتها الوالدة رحمها الله تعالى. الإقامة من مكبرات الصوت هذه إذا كان فيها فائدة لا بأس. الآن بلا نكير في العالم الإسلامي أن الأذان يؤذن في مكبرات الصوت، يقولي والله الأذان المطلوب فيه الإبلاغ والإسماع والإقامة خاصة بالحاضرين، كلام نوعا ما مقبول، ولكن الآن نتيجة شغل الناس وكذا الإقامة في مكبرات الصوت كثير من الناس تنبهه في اللي مستعجل، ما بيش يقعد من الأذان للإقامة يراجي، لكن لما يسمع جامع يقيم في الصلاة وهو متوضي ينزل ويصلي، أو إذا كان مار من جنبه يخش يصلي. فإذا كان فيها فائدة وهي قطعا فيها فائدة زي الأماكن المكتظة بالسكان ولا اللي بجنب مدرسة ولا كذا، لما تقيم الصلاة في المكبر الصوت يكثر الحضور ويستفيدون، في هذه الحالة يجوز أن تفعل ذلك، بل لعله يندب لأنه إرشاد إلى الخير. وإذا كان ما فيش فائدة في منطقة يعني الجامع هم الخمسة أنفار اللي صلوا فيه ولا الستة هم موجودين، ما فيش داعي بعد ذلك لأن هي خاصة بالمقيمين، لكن عندما فيها فائدة فيمكن أن تفعل في مكبرات الصوت، بل مش يمكن بل هو أجر بإذن الله تعالى. مادام أنت لما تقيم في المكبر تلقى 3-4 أنفار زايدين هذا يكفي، نفر واحد زايد هذا يكفي. ثم إن الإقامة تسمى في الشرع أذانا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الأذانين صلاة لمن شاء، بين الأذان والإقامة، فهي إعلام بإقامة الصلاة، ولا يضر أن تفعل خارج المسجد مادام ما فيش إزعاج وكذا، حتى ولو لم يحضر أحد لا يضر ذلك بإذن الله تعالى. السيد يونس يسأل عن الهجرة، الهجرة غير الشرعية وما يحصل في البلد، هذه قضية بلد، هذه قضية بلد. فتح الهجرة على مصراعيها هذا أمر مضر بالبلد، من السرقات، من القتل، من تزوير الأرقام الوطنية، من الناتج، كل شيء مضر، لكن التقنين هو المطلوب. أنت لما تعرف روحك تبي مليون، لما يخشوا مليون بعدها معاش تعطي تأشيرات لين يطلعوا المليون الأول ولا نص مليون، باش تعطي تأشيرات ولا تسمح أنهم يخشوا، لأن أكثر من مليون في ضغط على البلاد. مثلا نذكر في أمثلة ليست أرقاما حقيقية، وإلا قريب نظني اللي صار أن الأفريقيين قريب يطقوا زي الليبيين الآن في قطر.

الإمارات وتقريبا عمان وبعض الدول الخليجية غير كبيرة العدد، تعتبر فعليا في قاموس السياسي بلاد محتلة، لأن عدد العمالة أكثر من عدد السكان بأربع مرات أو ثلاث مرات. هم يبوا يترفوا كذا ويقول لك أنا عندي شرطة وما يخشش إلا بأوراق ثبوتية ونقدر نتحكم في الوضع، هذاك أمر آخر. لكن أنت هكي مخلي الأمر صداح مداح، يعني يخشوا مليون يخشوا عشرة، وناسك هم اللي هربوا فيهم للأسف، الليبيين هم اللي هربوا سوا هني، ياخذوا عليهم فلوس باش يجيبوهم هني، ولا ياخذوا عليهم فلوس باش يرفعوهم لبريطانيا. عامل الهجرة بقوانين صحيحة، ما ينفعش زي ما قال مثلا يقتلوا في الهجرة غير الشرعية. انت تبي تمشي تلزة تقتله؟ لهذا اذا جعل الله لك عليه سبيلا في ان تخرجه من البلاد لان بقاءه يضر بك، فلم يجعل لك الله عليه سبيلا في قتله ولا ضربة ولا جلدة ولا لا لا، كل هذه الأمور هم بشر في النهاية، سواء كانوا مسلمين ولا غير مسلمين، وحرمة المسلم عندنا أولى. فمسألة القتل والضرب والأخذ الأموال واحد، هذا كله لا يجوز. مسألة تقنين بقائهم أو إرجاعهم إلى بلادهم، هذا جائز إذا رأت السلطات في البلاد ذلك، وهذا ينبغي أن يكون. يعني رأينا الحملة اللي في سراج أمس ولا أول أمس ولا بلك يومين لها، الناس فرحانة بهذا الأمر، لأن بندت العائلات تخاف أن يهجم عليهم. يعني تشوف في بعض الكباري في عروض مصارعة وفيها فرق كرة قدم ومشجعين، تخاف حتى تمشي من بحضهم أنت. فالدولة يجب عليها أن يعني تأخذ بحقوقها وبواجباتها في هذا الأمر، تأخذ حقوقها، تخش بتأشيرة وعندك إجراءات معينة، ثم بعد ذلك من لم يفعل هذه الحقوق الواجب على الدولة أن ترحله إلى أهله. ممكن تغض الطرف على 10، 20، 30، حتى 100 ألف، مرات تمشي الأمور في ليبيا كلها، لكن ما تغضش الطرف على تلت عدد الشعب ولا نص عدد الشعب ولا ربما حتى عدد الشعب نفسه. لكن هذه المفروض أن الدولة هي التي تتكفل بها وليس الأفراد. ما بتشد أنت بتحبسه تقعد توكل فيه، ما كان ولا عليك تقتله ولا كيف تدير. هذه الدولة كما قلت يجب عليها أن تفعل هذا الأمر، لكن للأسف يعني كثير من المسؤولين في الدولة هم المسؤولين على جلب هذه الهجرة غير الشرعية ثم ترحيلهم إلى أوروبا بعد ذلك، طبعا في دولارات قليلة، لأن خاصة الأفريقيين رأوا ليبيا بلاد ممر وليست بلاد مستقر. يعني هو مش جاي لليبيا باش يقعد فيها، هو ماشي جاي هني بيدير شوية فلوس ولا بيلخبط أموره باش يمشي لأوروبا، وما ما قعد لك في ليبيا. احنا الآن قعدنا حارس على أوروبا باش ما يمشوا لهمش الأفريقيون، وإحنا نضر في روحنا بنفع أوروبا. يا إما تأخذ مبالغ باش تقنن وجود هذه العمالة أو كيفية ترحيلهم، يا إما خلي اللي بيمشي يمشي. لكن تقعد حارسك وتضر في نفسك، تحرس الغير وتضر في نفسك. يعني ني نمشي نحرس حوش جاري وهو مسكر، ونخلي حوشي مفتوح يجي خنبوه، أي واحد يقول لي أنت مهبول، هذا مش تصرف عاقل. هذا في أوروبا عنده حرسها وعنده ويصرفوا في مليارات، ويبوا هم العمالة يبوها ويبوها تخش بغير شرعية، لأن بترخص لهم في كثير من الأشياء، لأن لما بيخش غير شرعي بيبدو تعبيرنا يحرطوا عليه. إذا كان مثلا القانون يقولهم 15 يورو ولا 20 يورو في الساعة، هو يخدموا بخمسة يورو في الساعة، فهم مستفيدين. ألمانيا بالذات تبي عدد كبير من العمالة،
احنا ما دخلناش فيهم بعدين يستفيدوا يعطوهم حقهم ما يعطوهمش ما ليناش بهم علاقة. المهم احنا علاقتنا ببلادنا تاخذ حقوقها حتى في مراقبة البحر وكذا تاخذ حقوقها كاملة، مش يقعدوا احنا عادة ندفنوا في الجيف يعني الجثامين، خلي نقوله ندفنوا الجثامين اللي يلقي فيها البحر ليل نهار، دورة دورة يقولك ملوح أربعة ملوح خمسة ملوح أربعة ملوح خمسة، هذو اللي غرقوا احنا نقعدوا ندفنوا فيهم، وهم في اللي يقتلوا فيهم وفي اللي يسيبوا فيهم في عرض البحر لما ما يبوهمش، واحنا اللي نتولوا حارها. لا هو قال يتولى حارها من تولى قارها. فأوروبا انت ما تبيهمش تخش وتبيهم تبي تخش بمقدار وما تخشش بمقدار، اللي موت انت دبر له، ماش جي تلوحه عندي لي وتقول لي دفنه ولا عالجه ولا رفعه ولا دير له. فهذه يعني ضيفوها على بقية مشاكل البلاد، السيولة والقضاء وتزوير الرقم الوطني والفقر، وضيفوها من ضمن المشاكل اللي الدولة ما تبيش تتحرك فيها بكل، أو تتحرك على استحياء. يعني لما تقرأ في أرقام مفزعة، تقرأ في أرقام مفزعة سواء من التزوير سواء من وجود العمالة غير المقنن، كل الحقيقة أرقام صادمة ولا من مجيب. لكن في النهاية أنت مسؤول على نفسك مش مسؤول على الدولة. أما باش تجي تضرب عامل ولا أفريقي ولا غير أفريقي، مسلم ولا غير مسلم، تضربه ولا تلزه من سكره ولا تاخذ منه فلوسه ولا تقتله، هذا إثم عليك أنت. يوم الدولة تقول لك عاوني بصفة رسمية بعدين عاونها، ما تقول لكش عاوني يريح روحك، لأنك أنت قداش بتلز 10,000 20,000 تو غضوة يجيبوا بدلهم مليون، إذا كان هكي هذه فكرتك. فالدولة إذا كان هي ما خدتش الرادع الأساسي في عدم دخولهم، راو كلام هذا اللي نديره فيه احنا هو يبقى من قبيل در الرماد في العيون. ممكن هم يقولوا هيا هيا دير هذه، هو نفسه اللي يجيب فيهم، هو اللي يقول دير المسرحية هذه باش الناس ترضى وتسكت، وهو يجيب بعدين ملايين وبعدين الناس يفتروا ويفشلوا وتقعد الأمور زي قبل بل ربما أسوأ. الأخت أم محمد تسأل عن معاملة الدولار، لا زالت تحت النظر. مصرف ليبيا المركزي أتى بالمعاملة، كيفية المعاملة، ودار الإفتاء اجتمع مجلس البحوث في اليوم نفسه أو ثاني يوم تقريبا، وأصدروا التعديل المبدئي أو الملاحظات المبدئية عليه هذا القرار. قالوا لهم بالكلام هذا ما يمشيش، رو عندنا 1 2 3 خلوهم 4 5 6 مثلا، 1 الغوها، 2 عدلوها، 3 غيروها بصيغة أخرى. المهم عندهم ملاحظات وبعتوها إلى مصرف ليبيا المركزي، وحسب علمي إلى حد هذه اللحظة ينتظرون الرد. لما يجي الرد من مصرف ليبيا المركزي بالموافقة على تعديل هذه المقترحات أو إلغائها أو استبدالها، نقوله بعدين تصدر فتوى رسمية بالإجازة، وكان قالوا لا وما فيش كيف، بعدين يصدر فتوى رسمية بعدم الإجازة ليكونها ربا ولا غير ربا، لأن مش شرط أن تكون ربا ولا حلال، مرات ما هيش ربا ولكن فيها مخالفات أخرى شرعية. المهم اللي يعنينا الآن، حتى الآن ليس هناك فتوى رسمية من دار الإفتاء بالاعتماد لكونها حلالا أو بعدم الاعتماد لكونها حراما، ننتظر الرد وبإذن الله تعالى يهدي المسؤولين على التعديلات ليستفيد الليبيون من هذه الميزة بدون حرام. عندنا سؤال للواتساب، قال السلام عليكم، أختي حالتها مقتدرة أو حالها مقتدر الحمد لله، وتريد إعطائي ثمن الأضحية وأنا أتقاضى معاش ضمان، هل يجوز أن أضحي بها وهل لي الثواب؟
نعم يجوز العبادات المالية كلها، المهم أن تفعل باسم شخص معين. أني علي 5000 زكاة، جاي واحد قال لي أواني بنعطيك 5000 تطلعهم ولا أني نطلعهم باسمك من فلوسيني، من فلوسه هو يعني، جائز حتى ولو كان غني. أني عندي أضاحي وعندي فلوس، وجاء واحد قال لي والله يعني وديتك بالأضحية هذه هبة ولا هدية، خودها وضحيها، مادام ضحيتها باسمي جائزة، سواء كنت فقير ولا غير فقير. بعد ذلك مسألة الأجر تفرق لما تبدأ بحر مالي، مش زي لما نأخذها من الغير، لكن في النهاية لي أجر، لي أجر الأضحية، وأضحيتي صحيحة بإذن الله، ولا أطالب بإعادتها. واليد العليا خير من اليد السفلى، يعني الذي تعطي خير من التي تأخذ، لكن لا حرج في النهاية كما قلت. وأني عليه كفارة يمين، وجاي واحد قال لي بندفع بدلك 50 ولا أني اللي بنطعم 10 أمداد باسم كفارتك أنت، تمشي أضحية، عقيقة، زكاة مال، ضمان قيمة المتلفات. أني درت حادث، كسرت سيارة واحد كلفتني 1000 ولا 500 ولا 10000 ولا اللي هو، جاي واحد قال لي أوني بنعطيهم بدلك، تكفي يكفيني، مش لازم أني نعطيهم من فلوسي. حتى وإن كنت غنيا، حتى وإن كنت غنيا تكفي، المطلوب أو المقصود قد حصل، بأني ذبحت الأضحية باسم فلان الفلاني، أو رديت قيمة الشيء الذي أتلفته باسميني، أو حتى لو كان المال من غيري، كل معاملة مالية بهذه الطريقة تكفي بإذن الله تعالى. السلام عليكم. قال أمي كان عندها عدة طقوم ذهب، وعندها 4 بنات وولد، أعطت 3 بنات والولد طقما لكل واحد منهم، أما أنا البنت الكبيرة فلم تعطيني شيئا لأن عندها طاقم غالي عليها، كانت أمي تحب تلبسه، وقالت لهم هذا الطقم لأختكم بعد ما نموت. بعد وفاة أمي أنا أخذت الطقم، السؤال هل هذا يعتبر جائزا ويكون الطقم من حقي، أو كان لازم أمي تعطيه لي وهي حية؟ لا، هذه وصية، والوصية لوارث باطلة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. والحديث وإن كان فيه مقال، يعني ليس في درجات الصحة، لكن أجمع الفقهاء على الأخذ به أنه لا وصية لوارث، لأنه مستغن بتركته عن الوصية. وبالتالي هذا الطقم عندك واحد من حلين، يترديه مباشرة للورثة وتاخذي حصتك زيك زيهم، يا إما تاخذي منهم الإذن، قولوا ما أمي وصت والوصية هذه باطلة، لكنني نبي شرايكم تعطون لي مجانا، كانت نازلوا عليه ماشي الحال، تنازل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة والباقي لا، أعطي حصة الذي لم يتنازل حقه، أعطي حصته باش يبقى ليك الطاقم. مثلا طاقم ب 12000 وانتم 4 انفار، مثلا كل واحد حصته 3000، حصتك انت 3000، وزوز قالوا سامحنا خلاص، ولا عندك 9000 من 12000، تبقى حصة الاخير هذا كان قدرت تخلصي، وكان هذا تبيعي وتعطيه هو حصتك، وتاخذ انت 3 حصص، حصتك انت وحصة اللي تنازلوا عن طيبي خاطر. هذه كلها حلول يجوز لك ان تفعلها، لكن أخذ الطقم جبرا ونكرانا وتقول لهم أني خديته وهذه حصتي واللي بيرضى باهي واللي ما بيش يرضى باهي، لا هذا غير صحيح. في حل آخر، إذا كان أنت تبي الطقم هذا تحسبيه من بقية التركة، مثلا جت الطاقم زي ما قلنا ب 12000 وانت جوك 20000 ميراتك مثلا، فاحسب ال 12000 من ضمن ال 20 والباقي خليهم لبقية الورثة. هيك هذه الحلول الجائزة. أما قصة أنك تاخذيه وما تعطيش وتقول أمي وصت به، فهذا لا يصح. كان زي ما قلتي لو أعطاتك وهي حية
لكان هبة محوزة وانتهى الأمر. هبة محوزة معناه لك أنت، ما في حد من الإخوة يشاركك فيه. إذا كان في الاتصالات لا أدري، كان هذا نكمله في ال أخذ السؤال هذا ثم أخرج لفاصل. قال لو سمحت يا شيخ، أنا عندي نقرس وقدمي تؤلمني ومنتفخة ولا أقدر أن أمشي عليها، ماذا أفعل في الصلاة؟ أرجو منكم أن تفيدوني في ذلك، علما أنني لا أستطيع أن أقضي حاجتي إلا في قارورة فارغة. مسألة قضاء الحاجة شيء وكيفية الصلاة شيء آخر. لا بأس بقضاء الحاجة في قارورة ما دام الإنسان عنده ما يمنعه، ثم بعد ذلك تستنجي. إذا كنت لا تستطيع الاستنجاء بكل، بعدين يعفى عن إزالة النجاسة، لأن إزالة النجاسة في القول الأول في المذهب أو في قول أحد قولين مشهورين في المذهب واجبة مع الذكر والقدرة، وانت مش قادر فيسقط عنك إزالتها. أما إذا كنت تستطيع البول في قارورة ثم بعد ذلك تستطيع الاستنجاء فيجب عليك، هذا من حيث النجاسة. من حيث الصلاة لا تسقط عنك الصلاة، إذا كان لما تبي توقف رجلك توجعك ألم كبير صلي على كرسي، إذا كان على الكرسي ألم كبير وترتاح وانت نايم صلي وانت نايم على الشق الأيمن أو الأيسر أو على الظهر، فإن لم تستطع فعلى البطن. لكن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، مع الناس حال ما دام الإنسان بعقله ويقدر يؤدي في النهاية بكل، قالوا حتى بالنية، حتى بحركة رموش عيني أو بأطراف أصابعه حرك، سبع الله أكبر سمع الله لمن حمده. المهم لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال وانت ما فصلت شن الدير، قلت ماذا أفعل في الصلاة. إذا كان تقدر توقف ركعة وتقعمز الباقي يكفيك ذلك، يجب عليك أن تقف ركعة وتجلس الباقي، وإذا كان ما تقدرش بكل وتقدر جالس على كرسي صلي على كرسي، ما تقدرش على كرسي فمضجع كما قلت لك. المهم ألا تترك صلاتك في أي حال من الأحوال. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الجزء الثاني من حلقة اليوم بحول الله وتوفيقه، فابقوا معنا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم
2: من
1: ذا، بارك الله
2: فيكم
1: وجزاكم الله خير من
2: البلاد.
3: من اعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نستقبل سؤال السيد محمد ثم أفتتح الحلقة.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جزاكم الله خيرا على العمل.
0: آمين يا سيد محمد، بارك الله فيك.
1: والله عندي سؤال، عندي سؤالين. سؤال أنا ما أعتقد أن الوقت خش، يعني وصليت بعد ما كملت الصلاة عندنا الأذان، هل نعاود ولا كيف القصة؟ هذا مرات أثناء الصلاة ومرات بعد ما نكمل الصلاة، اعتقادي أن الأذان، لكن بعدين مرات أثناء الصلاة ومرات بعد ما نكمل الصلاة نسمع الأذان.
0: أنت تصلي في البيت ولا شنو؟
1: في البيت.
0: عندك الهاتف هذا ولا الذكي ولا ما عندكش؟
1: والله يعني مرات أو أنا ما عنديش هذا، عند واحدين تانيين في الحوش، لكن مرات ما نسمعش فيه.
0: يعني ما عندكش إلا البيلة هذا العادي؟
1: البيلة بس.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله.
1: عندك السؤال الثاني. لما نضت سجدت ونضت السجدة الأولى، لما وقفت تذكرت أني نسيت سجدة. كيف الطريق؟
0: وكملت صلاتك ولا تصل عليه هكي؟
1: لا صارت لي مرة، لكن ما أعرف كيف نتصرف.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي
1: مرحبا
0: والدي وندينا السيد أبو محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيفك يا شيخ؟ كنت طيب إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، كل عام أنتم بخير.
2: شيخ نبي نسأل، نبي عندي شوية أسئلة.
0: تفضل.
2: أنا أصلي في النقضي، عندي أيام معدودة، سنوات.
0: إيه.
2: ولما نقضي نصلي في قيام الليل ونقضي قبل قيام الليل ونصلي الشفع والوتر، في وقات يفوت فيه أنا يزور علي الفجر نصوص الجامعة لما يصير الأذان. وفي وقات نستغرب بعد ما بعد الأذان مباشرة عاد نلحق على الشفع والوتر اللي عاد نحصل قيام الليل. لكن هذه مش هلبة.
0: ما فهمتكش، يعني أنت تقعد تقضي وما تصليش الشفع والوتر لين يأذن؟
2: أنا الأذان الأول بعد أني بعد مباشرة نصلي قيام الليل وبعد نصلي الشفع والوتر. وبعدين في أيام يأخذني النوم، يعني يأخذني الغفلة، ما نلحقش إلا على بعد لين صلاة الفجر، لين يقوم صلاة الفجر يعني الأصلي. يعني نصلي مثلا تسليمتين اللي هو قيام الليل، وبعدين نصلي الشفع ونصلي الوتر ونمشي نصلي الفجر. هذه ندير فيه.
0: تسمع الإجابة. عندك سؤال ثاني؟
2: والسؤال الثاني، أنا نبي ناخذ $2000، نبي نشري $2000 من مصر باليقين. لكن الفلوس عندي النقدي، هل خليني هيك بنوضح لك، انا نبي ناخذ من بنتي او ولد بنتي بيحاول لي فلوس، بيحط لي المبلغ اللي بنشري به هنا، المبلغ لا ناخذ منه زائد لا ناقص.
0: يعني هو بياخذ النقد وانت بتاخذ الحواله. بتخلي ولد بنتك يستفيد بالنقد وانت بتحول الفلوس باش تاخذ دولار.
2: تحط لي هو الفلوس اللي ناخذها، انا بنبدي نسافر نعالج بيه من $2000، مانيش بايع من رفع البيع. وهو بنعطيه، هو مش حق الفلوس النقدي نعطيها له، لكن ما بيش ناخذ منه زاد ولا ناقص.
0: هو بيعطيك نقدي ولا بحواله؟
2: لا انا اللي بنعطيه النقدي. انا بدل ما نمشي نصب نقدي في المصرف
0: تعطيه لولد اخوك يستفيد منه.
2: لبي ولد بنتي بيمشي هو يصب لي من حسابه تحويل واجراء ولا شيء، وبياخذ هو النقدي. يعني انا اعطيه 15000 مثلا، يصب لي 15000.
0: وانت تقدم بها ال 2000. تمام.
2: وانا بناخذ به. مشي، بارك الله فيك وان شاء الله كل سنه
0: طيب. امين يا رب العالمين. امين. ماشي السلام عليكم. سيد يونس، السلام عليكم.
3: السلام عليكم دكتور عماد حسين، بارك الله فيكم، مشكور على التوضيح.
0: الله يبارك فيك.
3: هو من الأسف يعني مع احترامي أغلبنا نمشي بوداننا مش بعقولنا يعني. للأسف أن حتى بغض النظر على المصيبة هذه، إذا ما قلت أنت حضر لو تتقنن وحتى يوعي المواطن حتقل الأزمات هذه بالنسبة للهزمات الشهرية. يعني الحقيقة سي وضح حتى احترامي ليك المصيبة هذه الجهاز الإلكتروني اللي كبر بقى حكاية عشان فار زين من بتاع القافلة وينسى بأن عنده 3 أو 4 مليون إنسان بكتلف المستخبرات يعني. هذه قلة العقول احترام العلماء واحترام القانون مرضنا في الأمور دي. الحاجة الثانية احترام المادة طلع علينا كل شيء. لأنه مدة فات صارت علينا حادثة هذه ويديرها تحدث سرقات في بيوت. فتلقى لك تجد الناس تكلم لك على الشيء المسروق يعني البومبلة ولا كذا، وتنسى أن هي الحقيقة هذا الخلل الشرعي أنه هو يعني حرم انتهاك حرم الذات، وفيها حتى قتل وفيها حتى بلاوي كبيرة. هذا المقصود من لأن أنكم فايد أنتم عندكم بارك الله فيكم، لكن حرصنا ويعلم الله بالنوينا في أمور أولويات لازم نعلموها أكثر، يعني أصبحت العلوم الشرعية واضحة في كل مكان، العلوم المدنية الصناعية يعني واصلة يبقوا فيها، ولكن للأسف أنا أبدأ يزيدوا أن هو التهكم والاستهزاء ورب كشف على الآخر، فإن شاء الله رب يوفقكم بالخير.
0: آمين.
3: الله
0: بالنوايا. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. معنا السيد سعد. السلام عليكم. سيد سعد السلام عليكم.
4: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: تحية ليك الشيخ، تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة في هذا اليوم المبارك.
0: الله يبارك فيك.
4: تحية الشيخ في البرنامج الديني. وسؤالي يا شيخ عن عيوب النبحة يا شيخ.
0: ايه.
4: طيب.
0: سيد سعد يا ريت يتعود الاتصال بينا، قطع الاتصال. إذا كان ما فيش اتصالات خلنا نبدأ على الأقل نستفتح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أن اتصال أخت حنين. السلام عليكم.
5: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: ما يعطيك الصحة وطول عمرك. أنا ما عندي أسئلة، ما تطلع بنقول لك نبرد على قلوبنا بكلامك ونصح عليك. بالله عليك يا شيخ دي ما تكلمنا على أوضاع البلاد.
0: إن شاء الله خير يا أخت حنين، بارك الله فيك.
5: والله إن شاء الله ربي يطول عمرك.
0: آمين أجمعين في طاعته.
5: بارك الله فيك.
0: آمين يا رب أجمعين.
5: شكرا بارك الله فيك.
0: الله يبارك فيك. السيد محمد قال هو يصلي في البيت وليس عنده الهاتف الذكي، ويبدو أنه يعني عنده إشكالية في الساعة لعل أو في معرفة أوقات الصلوات بدقة. فقال تحدث معي أكثر من مرة أني أصلي ثم أكمل الصلاة ثم يؤذن المؤذن، أو أنا أصلي يؤذن المؤذن. من شروط وجوب الصلاة ومن شروط صحتها دخول الوقت، فلا تجب الصلاة قبل دخول وقتها ولا تصح قبل دخول وقتها ولو بثانية. يعني لو أني كبرت قلت الله أكبر وبدأ يأذن ونعرف أنه هو يأذن صح، أراه صلاتي باطلة. صلي الظهر نلغي ونصلي، كان كملت ركعة كان كملت ركعة زيد معها ركعة تانية واجعلها نافلة بدل ما تطلع. لكن بالنسبة للصلاة التي صليتها باطلة، سواء أذن بعد تمام الصلاة بالكامل، يعني صليت 4 ركعات الظهر ولا 4 ركعات العصر ولا ركعات المغرب ثم أذن المؤذن، الصلاة باطلة ويجب علي إعادتها. ربما الباري عز وجل يعني جواد كريم، ربما يحسبها لي تطوعا، وخاصة أني لست متعمدا، لأن من تعمد ذلك يحرم عليه. يعني نعرف العصر ما الدنش ونبي نصلي العصر، نعرف الصبح ما لم يظهر الفجر، لم يطلع الفجر ونبي نصلي الصبح، صلاتي باطلة مع الحرمة. لكن هذا الشيخ محمد باعتباره عنده بعض الإشكالات فما يعرفش الوقت، نقولوا له لا إثم عليك، ولكن مسألة إعادة الصلاة حتمية، ما ينفعش أن تقول لا أني والله صليتها وتم تميت الصلاة، سواء أذن عليك بعد التمام أو أذن عليك وأنت في الصلاة. غير زي ما قلت لك، إذا كان مثلا كبرت وقعد في الركعة الأولى وأذن تطلع من الصلاة، إذا كان عقدت ركعة زيد معها ركعة تانية تبرعا، ولو 3 زيد معهم الرابعة تبرعا، وبعدين أطلع من الصلاة بإذن الله تعالى تحسب لك نافلة، ولكن إعادة الصلاة واجب وحتم عليك. ديما إذا كانك تعرف الساعة جيب التقويم، أطبع التقويم وتقويم الدخول لأوقات الصلوات وخليه قدامك باش تعرف، ومعاش يصير لك هذا الخطأ. في مسألة أخرى قال في ركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة بعدما قام للوقوف تذكر أنه صلى أو سجد سجدة واحدة فقط، ماذا يصنع؟ إذا كانك وانت واقف تسجد هذه السجدة، تنزل إذا كان السجدة الثانية تنزل لوضع الجلوس اللي الجلسة التي بين السجدتين، وتسجد السجدة التي نسيتها، ثم تكمل بقية صلاتك، ثم تسجد بعد السلام للزيادة التي فعلت اللي هي القيام للركعة اللي بعدها والبدء في الفاتحة، هذه زيادة فتسجد لها بعديا ما لم يحدث معك موجب من موجبات السجود القبلي، زي أنك مثلا حصل الكلام هذا في الركعة الثالثة بين الثالثة والرابعة وانت نسيت السورة التي بعد الفاتحة في الركعة الأولى أو الثانية، أو نسيت التشهد الأوسط، إذا اجتمع زيادة ونقص في صلاة واحدة من السنن المعروفة فالسجود يكون قبليا. إذا تمحضت الزيادة التي قلتها يعني نضت للركعة اللي بعدها وبعدين رجعت للفرض الذي فاتني لأنه يمكن تداركه، سيأتي أن لو رفعت بالركوع اللي بعدها نلغي الركعة ذيك ونجعل هذه الركعة بدلها، يعني فاتني الـ أو سهوته عن إحدى السجدتين وقمت وتذكرت وأنا قائم أو تذكرت وأنا في الركوع، نرجع للسجود بالطريقة التي قلتها ونكمل الركعة نعتبرها صحيحة ونسجد بعد السلام. إذا كان بعد الرفعة من الركوع التي تليها تذكرت أن الركعة اللي قبلها فيها سجدة ناقصة، الآن نكمل صلاتي عادي معش نرجع للسجود، نكمل صلاتي عادي ونجعل هذه الركعة بدل التي قبلها. إذا كان أني في الركعة الأولى تذكرت في الركعة الثانية تذكرت أني الركعة الأولى جبتها سجدة واحدة بس ورفعت من الركوع الثانية، نعتبر الثانية أولى ونكمل صلاتي. وكذلك في الركعة الرابعة مثلا، الركعة الرابعة وأني رفعت من ركوعها تذكرت أن الركعة الثالثة كانت بسجود واحد فقط، نكمل الركعة الرابعة كلها لأني ذكرت بعد الركوع، كمل الركعة الرابعة كاملة وأجعل الركعة الرابعة ثالثة ونجيب ركعة رابعة وأسجد بعد السلام إن لم يكن عندي نقص آخر. هذه هي طريقة. عندك الثالثة والرابعة، إذا نسيت الثالثة والثانية نسيت سجود الثانية وجعلت الثالثة ثانية، يلزمني سجود قبلي مش بعدي، باعتبار لما لغيت الركعة ديك ما جبتش التشهد الأوسط. سيد أبو محمد يسأل قال كيف يصير فيا لما يدن الفجر واني ما صليتش قيام الليل؟ لا يخلو الحال، إما أن يستطيع المصلي أن يدرك قيام الليل والشفع والوتر والفجر قبل أن يطلع وقت الصبح ولا قبل ما يفوتوه في المسجد، يجيبهم كاملات 7 ركعات قيام الليل الشفع الوتر وبعدين الفجر ويصلي الصبح. إذا كان ما عنداش إلا 5 ركعات ويطلع الفجر ولا الجماعة يصلوا، يصلي قيام الليل والشفع والوتر وخش للفجر، وخش للصبح، يترك الفجر هنا لأنه يقدر يقضي بعدين، يقدر يقضي بعد وقت حل النافلة. إذا ما زالوا لثلاثة بس ويطلع تطلع الشمس ولا يصلوا الجماعة، صلي الشفع والوتر واترك قيام الليل واترك الفجر. إذا ما زالوا ركعتين بس، ركعتين بس، هنا يصلي الوتر فقط، ركعة ولا ركعتين، يصلي الوتر فقط ويترك قيام الليل ويترك الشفع ويترك الفجر، صلي الوتر وبعدين يلحق معهم الجماعة في الصبح ولا يلحق عليه الصبح في وقته قبل شروق الشمس. وهذا طبعا الكلام اللي نقول فيه راه بحسبة ركعتين الصبح، يعني مازال له 7 ويدرك ركعة ولا ركعتين من الصبح قبل الشروق، صلي الطريقة اللي قلتها. أما إذا كان بيصلي 7 وبعدين الصبح تخرج عن وقتها، لا، يلغي بالوحدة بالوحدة بالوحدة إلى أن يلغيهم بالكامل. يعني نوانيه مثلا صحيت قبل الشروق ب3 دقائق، درت علي 100 وبزال 3 دقائق، 3 دقائق هذا ما نقدرش نجيب فيهم الوتر وركعة كاملة بسجدتيها باش نلحق على الصبح قبل خروج الوقت، صعب علي. هنا أترك الجميع ونجيب الصبح في وقتها، نترك الشفع ونترك الوتر ونترك الفجر ونترك قيام الليل. غاية ما في الأمر إن الفجر يمكن قضاؤها من بدء حل النافلة بعد الشروق ب20 إلى 25 دقيقة إلى أذان الظهر، نقدر نقضي الفجر. بالنسبة للشفع والوتر، بمجرد الشروق وقيام الليل، بمجرد الشروق أو صلاة الصبح تسقط خلاص. يعني ني مثلا وصلت للجامعة نحسب روحي بنتفل وكذا، لقيتهم قريب يكملوا الركعة الثانية، لو بنصلي الوتر تفوت علي صلاة الجماعة، هني نقولوا خش في صلاة الجماعة واترك الوتر واترك الشفع واترك حتى الفجر. فالترتيب بهذه الطريقة، نقدموا قيام الليل والشفع والوتر إذا ضاق الوقت، لأن الفجر نقدر نصلوها بعد الشروق، لكن قيام الليل بمجرد صلاة الصبح أو بمجرد طلوع الشمس لا تستطيع أن تفعلها بعد ذلك. قال بناخذ 2000 دولار وعندي. بالنسبة لقصة تحويل الفلوس هذه مش إشكالية، أن أنت مثلا يحول لك وتعطي النقد مباشرة، هذه ما عندناش فيها إشكالية. لكن الإشكالية الآن أن الإقدام على معاملة 2000 دولار غير صحيح، لأنك لم تعلم حكم الله فيه، ما قلتش حرام، غير صحيح. حرام من جهة أنك أقدمت على عمل الأصل فيه البطلان بدون أن تعلم حكم الله فيه، لأن الأصل في معاملات الصرف لدقتها وخفائها الأصل فيها الحرام، فما تقدمش عليها إلا وانت عارف إنها حلال، عكس الأشياء الأخرى اللي ممكن تقدم عليها بناء على الإباحة، أن الأصل في الأشياء الحلال. أرى باب الصرف باب ضيق وباب يترتب عليه الربا، فما تقولش والله كنت نحسب حلال، لا ما تقدمش إلا وانت تعرف انها حلال. وهذا عكس من قال ان الأصل في الأشياء الإباحة، لا مش الأصل في الأشياء الإباحة، لما تبدأ عندك شبهة وشبهة كبيرة وشبهة ربا الأصل فيها التحريم إلى أن تجد فيها الحل، وخاصة في مجتمعنا وفي وضعنا اللي احنا نعرفوه أن الدنيا كلها لخبطت لخبيطة شينا يعني. وبالتالي الإقدام عليها مش حرام لأن هي حرام، الإقدام عليها حرام لأنك أقدمت على عمل لم تعلم حكم الله فيه. بعدين لما تعلم أقدم، كان قالوا لك حلال أقدم على الفعل إذا أردت، وإذا قالوا لك حرام أقدم على الترك. لا يجوز لك إذا قيل إنها حرام أن تقدم على الفعل، لا تقدم على الترك اللي هو ترك هذه المعاملة الربوية. فمشكلة تحويل الفلوس ما عندناش فيها أشكالية، لكن مشكلتنا في أنك تقدم على بطاقة $2000. لا يغني بعد ذلك أن أنت عندك بها ظرف ولا تبي تعالج بها ولا ما تبيش تعالج بها، هذاك كل زايد. لما نوصل في مسألة يا تاخذ الربا يتموت، بعدين هذاك حتى الربا الحلال نقول الخوده، حتى الربا الصريح أسف نقول الخوده، لأن الحفاظ على النفس أهم من الحفاظ على المال. لكن إذا لم يكن بهذه الطريقة، والله إني مضطر نبي سيارة نبي حوش، هذا كله لا يباح من أجله الربا. ما يباح الربا هو للإكراه الملجئ، يتاخذ الربا يا نقتلوك، أو يتاخذ الربا يتموت. عندك عملية مستعجلة وحاولت تتسلف وحاولت تدير راي وما لقيتش مستشفى عام ويدير العملية يتموت، عندي طريقة أني ناخذ بالربا، خذ بالربا والإثم على من اضطرك لذلك بعد ذلك. أما غير الإكراه الملجي هذا، والله إني أولادي بيقروا ولا بيقروا في مدرسة مش عارف شن هي الانترناشونال ولا هذا كله ما يمشي شرع، لأن الناس بدأت تتسع في الإنفاق، وولت كلها عندها ضرورات. طيب أحيانا السيارة عندني نقول ضرورة يعطى من أجلها الزكاة، لكنها ليست ضرورة تبيح الربا. يعني الليبي الآن اللي ما عنده السيارة متبهدل وما عندهش كيف يشريها، يعني متبهدل، ومرات يصرف مصاريف تصرف عليه أنت من الزكاة مصاريف أكثر من حق السيارة. زي ما قلنا كان عنده 4-5 أولاد يقروا في المدارس، هادو يبوا حافلات يبوا بساط. لو أنت عندك كيف تعطيه 15,000 يشري سيارة معقولة، يعني مش السيارة الفارهة ومش السيارة اللي كل يوم بيجي يقولك والله العجلة انطبقت مش عارف شنو ندار الكمبيو مش عارف شنو، لا اشري له سيارة ب15-17,000 بالزكاة يستريح. ما شريت لا شك كل شهر يبي 500-600 للتوصيل، 500-600 للتوصيل، 500-600 للتوصيل، واسمه قاعد فقير. لو جبت له السيارة راه افتكيت من القصة هذه. فممكن السيارة ولا المكيف، حتى المكيف الآن ممكن أن نشوف فيه ضرورة يعطى من الزكاة. أنا كان نبي يروح يبي يرقد ويبي يخدم خدمة تانية وتالتها، بيقعد مشوي مسكين ما يقدرش يجيه النوم، وفي الليل ما يجيش النوم، حتى العمل ما عاش يقدر يؤدي وحيلزوه من العمل، خاصة إذا كان عمل خاص. فممكن نعتبر المكيف من الضرورات التي تبيح أخذ الزكاة، لكن ما نقدروش نعتبرها ضرورة تبيح الربا، لأنه مش حيموت في النهاية من المكيف، من قلة المكيف مش حيموت، ولا من قلة السيارة حيموت، لكنه سيكون في ضيق ومشقة. ضيق والمشقة هذه نقدر نرفعها عليه بالزكاة، لكن ما نقدروش نرفعها عليه بالربا. أذكر بالأرقام أني ما قلتهاش بداية الحلقة، 092-092 15 صفرين 092 092 16 صفرين، وعبر الواتساب على الرقم 092 092 17 صفرين. قال سؤال عبر الواتساب إذا لم يكن هناك اتصالات، قال سؤال عبر الواتساب: عندي الوالد توفي قبل عيد الأضحى والوالدة قاعدة في العدة وعيد الأضحى على الأبواب، وعادتنا كل سنة نعيد في المزرعة أنا وإخوتي 3 أيام العيد، هل بالإمكان تمشي معانا الوالدة المزرعة وتعيد معانا أم ملزمة بالبقاء في المنزل لحين إتمام العدة؟ لا ديروه بالزوز، تمشي في النهار وروحوا أنتم باتوا معاها في الليل، حتى بتبوش تبات معاها متعودة تبات بروحها، دي كمسألة تانية. لكن مدام المزرعة قريبة يعني تقدر تمشوا في ساعة ولا ساعتين ولا ربع ساعة وتروحوا، تاخدوها من بعد فجر العيد، تصلوا العيد في الجامع اللي في جنبكم وتاخدوها وتمشوا للمزرعة وتحضر الذبح والصلخ والشواء وكذا، وديروا بالكم إن أذان العشاء أذن عليكم في البيت، والآن الحمد لله الطرق في ذاك اليوم تبدأ فاضية، فحتى المسافة الطويلة مع السيارة تبدأ قريبة، فلابد مثلا إذا كان الحوش يبي ربع ساعة حتى بعد أذان المغرب بساعة الآن تقدروا توصلوها للبيت قبل أذان العشاء، كان بعيدة تبوا ساعة أطلعوا قبلها بساعة وربع، بالك تنطبق عجلة بالك كذا باش توصلوا أمكم في الوقت. لكن لا يجوز لا يجوز أن تبقى في المزرعة، لأن هذه لا تعتبر ضرورة للخروج من المنزل. عندنا اتصال سيد محمد. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل سيد محمد.
6: يعني بنسأل الشيخ أيوه.
0: تفضل تفضل.
6: مباشر هذا ولا؟
0: إيه مباشر إن شاء الله.
6: أساس أنا كان يتكلم على واحد طلبية وقال أنا ممكن نصلي والأذان ما يتم شو في مساجد هنا، واحد قبل 5 دقائق واحد يبدأ بعد 5 دقائق بطريقة هذه يقول تمام مش
0: يعني اختلاف الأذان.
6: إيه
0: ما هو مش أنت محمد الأول؟
6: أنا اسمي محمد لكن يتصل اسمه محمد لكن نسمع الإجابة بتاعك.
0: إيه يعني إذا حصل اختلاف في الأذان مثلا اللي صليت وبعدين أذن واحد وذاك مدن بعد الوقت مثلا، هيك تقصد ولا؟
6: هيك نقصد، معناها يدن الأذان الأول بعد 5 دقائق يدن الثاني وأنا قمت الصلاة.
0: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
6: الله يرحم والديك وبارك الله فيك وشكرا.
0: أجمعين يا رب العالمين أجمعين. سيد محمود.
7: دكتور محسن.
0: أيوة السلام عليكم.
7: عليكم السلام، شعرت دكتور محسن.
0: الله يبارك فيك.
7: دكتور كنت بسأل كان زوجتي ولمست ترد في يوم من رمضان. ومر تمام المغرب فطرت وبعد خشب لقيت انقطاعتك بسيطة وما عرفتش وقتها، ما سألتها قالت والله ما نعرف. فهل
0: اليوم
7: هذا يعتبر
0: سد الصيام؟ بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى
7: إن شاء الله. شكرا لك بارك الله فيك.
0: ماشي
7: شكرا.

0: إذا كان في اتصال. السيد محمد، السيد محمد علق على تعليق السيد محمد الأول والإجابة التي أجبتها، أن يصلي وبعد ما يخش الصلاة يسمع أذان الوقت التي هو يصليها، أو بعد إكمال الصلاة يسمع الأذان. العبرة ليست بالأذان، والعبرة بدخول الوقت، والأذان هذا علامة على دخول الوقت. فإذا كان هو تيقن إن الأذان هذا كان في الوقت الصحيح، سمع إذا كان في طرابلس ولا في تجورة ولا في المناطق هذه تسمع مرات ثلاثة واربعة جوامع مع بعضهم يأدنوا. إذا الثلاثة يأدنوا مع بعضهم هذا دلالة على أن يأدنوا صح وأنك أنت غلط. لكن أنا سمعت أذانين، الأذان الأول سمعته وصليت وبعدين سمعت الأذان الثاني، ناخذ على الأول ولا الثاني؟ تاخذ على اللي على الحق. يعني المفروض الإنسان يشبح للساعة، زعمك الأول هو اللي الدن بكري وهذا الدن الصواب. إذا كان هيك يجب علي أن أعيد، لأنك صليت قبل دخول الوقت، بياو هذاك الدن وأعطاني سبب شرعي. ولو كان ما دامت يقنت أن الأذان الأول قبل دخول الوقت فعليك الإعادة، لأني الدن الأول على الصواب، ولما سمعت الثاني كملت الصلاة لقيت هو اللي متأخر 5 دقائق ولا 7 دقائق لين كملت صلاتي، صلاتك صحيحة. فالعبرة بدخول الوقت. إذا حصل لك الشك، إذا حصل لك الشك في دخول الوقت وفي عدم دخوله، العبرة بعدم دخوله، لأن الواجب هذا يحتاج إلى يقين. إذا كنت في غير واجب فشككت هل الواجب هذا دخل أو لم يدخل، العبرة باليقين، وأنك تعتبر لم يدخل الواجب، وبالتالي عليك إعادة الصلاة. فزي ما قلت كثرة المساجد تبين من المخطئ ومن المصيب. لو المرة الأولى سمعت 3 4 5 6 مساجد أدنوا وصليت، بعد ما تميت أدن تاني واحد بس، هذا دلالة على أن التاني هو اللي غلط، ما عشان ندور ساعة، هذه قرينة. أو صار العكس، سمعت واحد أدن صليت، وبعد ما صليت سمعت 6 يأدنوا، هذا دلالة على أن التانين هم اللي صح، الأول هو اللي أذن بكري، فأعيد الصلاة. وعند قرينة الساعة هذه 3 قرائن تعرف بيهم أنت صليت على الأذان الصواب أو غير الصواب. عندنا اتصال، سيد مجدي. سيد مجدي السلام عليكم.
1: مهدي معك يا شيخ. مهدي
0: أيوة تفضل سيد مهدي.
1: لبس عليك طيب، كل سنة وانتم مقبولين إن شاء الله يا رب العالمين، يرحم والديكم
0: أجمعين يا رب العالمين أجمعين.
1: هل يجوز الدعاء بدون وضوء؟ هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني يا شيخ، أنت أظني عندك علم بطوابير بتاع النفط هذه.
0: إيه.
1: وعندي أنا صاحب الحق يخدم علي سيارة وكذا، واحد يأخذ ضيعيات وأنا صغاري وماكلتي وشرابي منها، نشري فيها أوقات ب3 جنيه، هل يجوز أم لا يجوز؟
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: والله يفتح عليك ويرحم والديك
0: أجمعين يا رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد مؤيد.
2: السلام عليكم شيخ، شن حالك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيك يا شيخ عن المعلومات والفتاوي.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
2: يا شيخ نبي نعلق على موضوع عربون بكري بداية الحلقة.
0: إيه.
2: نبي نعرف، كان أنت أعطيت العلم أسبوع إن ترجع العربون هل يغير في الحكم ولا لا؟
0: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى. أن الأخت أم أحمد.
3: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بالله بنسألك، أنا زوجي قاعد بندلك بطاقة الدولار، على أساس يعطيني فلوس وبعدين الربط بنعدني وهو بياخد راس المال بتاعه.
0: ايه بيعطيك بيعطيك حوالة وبياخد كاش.
3: لا، لا، لا، لا، طب لي في حسابي كاش.
0: اه صب كاش وبياخد كاش.
3: ايه وبياخد كاش. ايه
0: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: ما زال ما كملت السؤال
0: شيخ. باه تفضي. هي مسامحيني.
3: المهم هو بعد ما طلع الفلوس خداهم كلهم، لا عطاني ربح لا عطاني شيء، فهمت؟
0: باه
3: خدايا فلوسه راتب لأنه خدايا حتى هو الربح.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. باه
3: حتى هو ما عطاني شيء. عندي سؤال ثاني يا شيخ.

0: حاسه فيها الفلوس.
1: يعني يقول لك انت جيبي، انت جيبي وانت ديري وانت صيني.
0: اصرفي ايه اصرفي اصرفي معاي والله ما تمسكش بفلوسك ونولوا عليها لسه. وهو ما يعطيش فيا في مصر.
1: حول ولا قوة إلا بالله. باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. أن السيد محمود قال زوجتي تقضي نهارا من رمضان، وبعد أن أتمت المغرب وجدت قطرات من الدم، لم تعرف هل هي قبل المغرب أو بعد المغرب. إذا وصلت إلى يقين فيجب عليها العمل به. وصلت إلى يقين الآن إن قبل المغرب، وإن بطل قضاؤها وأجرها حاصل بإذن الله تعالى، وعليها أن تقضي يوما بدله. وإذا وصلت إلى يقين أن القطرات كانت بعد أذان المغرب أو دخول وقت المغرب، فصومها صحيح وقضاؤها صحيح. إذا حصل الشك هنا، اليقين لا يزول بالشك، اليقين أنها صائمة وصومها صحيح، والشك هو دخول القطرات هل كان قبل ولا بعد، واليقين لا يزول بالشك. مادام احنا متيقنين أنها صائمة وماشية أمورها، ثم حصل لها الشك في الفطر هل حدث أو لا، فلا تعتد بهذا الشك وتعمل بيقينها، اللي هو شني إن القضاء صحيح ولا تعيده يوما آخر. لكن هذا في المرحلة الثالثة بعد أن لا تتيقن أحد اليقينين، لا تيقنت إن كان بعد المغرب وبالتالي صحيح، ومعاش نلجو لقاعدة الشك واليقين، لأن صار عندها يقين إن القطرات بعد المغرب وصومها صحيح، أو عندها يقين أن القطرات قبل المغرب وصومها وقضاءها باطل. هذه معاش تخش معانا القاعدة، لأن وصلنا إلى يقين، ما وصلناش لا لليقين هذا ولا لليقين هذا، نطبقوا قاعدة اليقين لا يزول بالشك. احنا متيقنين أنها صائمة وشككنا في المبطل أو الناقض، يبقى على الحال على ما هو عليه، أو ما يسمى بالاستصحاب، الحكم بثبوت شيء في الحاضر بناء على ثبوته في الماضي، أو الحكم بانتفاء شيء في الحاضر بناء على انتفائه في الماضي. فإحنا مستصحبين الحكم أن الصيام مستمر نتبتوه في الوقت الحاضر بناء على أن تابت قبل المغرب، وعدم الثبوت هذا ليس يقينا وإنما هو شك فقط. لكن هي الأولى، الأولى هذه ما تمشيش فيها الاستصحاب، هذه تمشي في الأول أفضل، تمشي في الأول أفضل، اللي هو أن اليقين لا يزول بالشك وصومها صحيح بإذن الله تعالى، ما لم تتيقن كما قلت أنها أن هذه القطرات كانت قبل أذان المغرب، فحينها تلغى القاعدة ويعمل بيقينها الثاني. الدعاء بدون وضوء جائز لا حرج فيه، لا يحتاج، وقراءة القرآن بدون وضوء أيضا جائزة لا حرج فيها، لمن لا يمس المصحف، لمن يقرأ من الهاتف أو يقرأ من حفظه أو يقرأ من مصحف وهناك شخص آخر طاهر يقلب لها الأوراق، فحتى قراءة القرآن لا تحتاج إلى طهارة الحدث الأصغر، تحتاج إلى طهارة الحدث الأكبر اللي هو الحيض والنفاس أو الجنابة. الجنابة هذه لعالم ومتعلم، والحيض والنفاس لغير المتعلم، لأن المتعلمة التي تخاف أن تنسى القرآن أو تريد أن تحفظ في حال الحيض فلها أن تقرأ القرآن ولكن بدون مس المصحف. أما في حالة الجنابة لا، هذا ما يجوز داش، عالم ولا متعلم ولا غيره، لأن يستطيع إزالة السبب الذي منعه أو يستطيع إزالة المانع الذي منعه من القراءة وهو الجنابة، يغتسل ويقرأ، لكن هذيك لا تستطيع إزالة الحيض، وكان حيضها من اللي تقعد 5 و6 و10 و12 اليوم، بتقعد معاش تبي تقرأ معاش تبي تراجع تنسى، وهي لا تستطيع

0: أن ترفع هذا الأمر. فنقول قراءة الحائض للتعلم وللحفظ جائزة بدون مس المصحف، وقراءة الجنب غير جائزة، أما قراءة غير المتوضئ فجائزة للجميع ما لم يمس المصحف. عندنا طوابير النافتة، قال هي هذه خدمتي واني نبي نتضرر، كان نبي نقعد شاد الطوابير وحتى الماكلة ما نقدرش ناكل، اشري والإثم على من اضطرك لذلك. لكن هذا بعد أن يكون حقيقة ضرورة، مش غير ما نبيش نوقف لأنني ما عنديش نية وما عنديش خلوق للطوابير، جيب واحد بأجرة، كان هي هذه علتك جيب واحد بأجرة، ريت انت مش تشري لترة ب3 جنيه بدل تشريها ب15 قرش، جيب واحد قول له اقعد انت في السيارة وعبي لي النافتة وخذ 100 جنيه ولا 200 ولا 300 ولا 1000 ولا اللي تتفقوا عليه. اما كان ما لقيتش الكلام هذا او حتى بقاءه هو باعتبار 3 4 ايام ما تقدرش ما تخدمش حتى الماكلة، ما تقدرش تجيب لعيالك ولزوجك، في هذه الحالة يجوز لك أنك تشريها للاضطرار، والإثم على من اضطرك لا عليك أنت. ولا يجوز شراؤها هكذا، تقول والله أني بنخدم وما نبيش نوقف في الطابور وبنشريها وخلاص، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان، وهو المتاجرة في الأشياء المدعومة من الدولة، وهذا حرام. لكن الله غالب، الدولة اللي دعمت ما راقبت الش من ديرني، نقعد بلا ماكلة أنا وصاري، كل ما نبي نعبي بنزينة نقعد 3 4 أيام وبعدين ما يطق شوية الطابور، نقعد أسبوع بلا خدمة، لا اشري والإثم على من اضطرك لذلك. أسأل الله عز وجل أن يفرج، هو حتى البنزينة قريب يتلحق على النافتة للأسف. قال السيد مؤيد العربون، هل لما نعطيه العلم ان اني كان معاه جاب بقية المبلغ بناخذ منه العربون يغير من الحكم؟ لا لا يغير، هو اصلا يكي العربون، يقول له راك تدفعها من ثمن السلعة اذا تم البيع، يعني زي ما قلت المثال 20 ألف سيارة اعطيتها 5 آلاف، قال 5 آلاف كان تميت السلعة تميت البيعة، راه بتجيب لي 15 ألف اللي هو الباقي، وكان ما تمات شراني بناخذ 5 آلاف. هذا من قبيل أكل المال بالباطل، سواء قلت له ولا ما قلت لهش، يعني قلت له راني بناخذهم ولا ما قلت لهش بناخذهم، غير كان ما قلت لهش بناخذهم مزال أكثر، لأنه مش طيب على نفسه أكثر. عندك حالة واحدة، بعد ما ترد له 5 آلاف وتقول له أنت في حل الآن تبي تروح روح، قالك سامحني واني تعبتك وكذا وخذ 5 آلاف هذا تبرع مني بعدين عادي، لكن تاخذها بناء على العقد الاول ان هي عربون فلا يجوز. لا تقول له خلاص او العربون ما صارش واني شرعا ما يحق ليش ناخذهم وهاك 5 آلاف وان شاء الله ربي يبارك لك، قالك لا لا ولا لا ما تاخذهم، قول له ما نبيش ناخذهم عربون، بناخذهم هبه ولا صدقه ولا سميها اللي بتسميها، كان قالك ما هي خذ بعدين عادي، لأن عرفنا أن السبب أنه عن غير طيب نفس، هو إلا عن طيب نفس منه، هذا الطيب نفس لا يؤثر فيه أنه يقول لك قبل ما تبدو في العملية، لا بعد ما ترد له فعليا ويختار أنه يعطيك طائعا مختارا ماشي الحال. أما لأنه هو جزء من العربون فهذا لا يجوز، لأن فيه نهي حتى من حيث العبادة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال هذه أخت أم أحمد، قال زوجي دار بطاقة الدولار، حط لي كاش وعلى أساس بياخذ الفلوس واخذهم كلهم، على الفتوى الأخيرة في دار الإفتاء تصرف صحيح من حيث هذا، من حيث اللي اعتبروا أن إعطاء البطاقة هو من قبيل القراض في سلعة معينة، وإذا حصل القراض في السلعة المعينة فالربح والخسارة على رب المال، هذا ما لي شيء. فحتى انت هيك هذا حكم أخذه ليهم، لكن هو الآن دارها لما كانت حلال ولا دارها الآن، هذيك مسألة أخرى ما قلتيش أنت. إذا كان دارها لما زمان حلال، فالربح هذا كله حلال عليه بناء على فتوى دار الإفتاء الأخيرة. وإذا كان دارهم توا في الـ 26 هذه بعد ما دخلوا قصة شركة الصرافة، فهذا ينبغي عليه أن يحتاط في الربح حتى تصدر الفتوى بإذن الله تعالى من دار الإفتاء، الربح هذا ناخذوه ولا نتخلصوا منه لمن أقدم عليها دون علم حكم الله فيها. والظاهر من المقدمة اللي قلتها مكر إنه بيتخلص منه، لكن هذه خلي بعدين تصدر فتوى رسمية فيها أفضل. قال من ملزم بالصرف على البيت؟ لا، الزوج هو اللي ملزم بالصرف على البيت حتى لو كانت الزوجة مليونيرة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هذا سبب الأفضلية. فأنت لما تنفق عليك زوجتك راه هي اللي أفضل منك ولد. فمسألة أن أشر في أنت وكذا هذا لا يجوز. في غير الضرورات الواجبة عليك، والله تبي مكياج، تبي سيارة، تبي ما نعرفش قفطان صبحة، تبي تسافر، تبي كذا، هذا مش واجب عليك، قولها تبي يصرفي من فلوسك ولا دبري. لكن الأكل والشرب والأساسات البيت والصيانة متاع البيت والرفع والجيب والسيارة وكذا، هذا كله واجب عليك أنت. هي تبي تدير سيارة بتقعد 24 ساعة تدهور، هذا مش واجب عليك، قولها تبي تدهوري بري خذي السيارة لك أنت. أما الأشياء الضرورية، علاج كذا عيالك مرة الظروف العادية، أنا بسيارتي نتكفل بيك. أما الزائد عن الحاجة فعليه الزوجة. فالأساسات هذه حتى لو كانت الزوجة مليونيرة لا يجوز أن يطالبها الزوج بأن تحضر الأكل لها، ولا تحضر الأحوائج العادية لها، ولا تحضر الأشياء الضرورية لها. لا هذه عليك أنت، ما لاش متزوج باش تصرف فيها. تبقى بعد ذلك مسألة يخليها تخدم ولا ما يخليهاش تخدم، هذه كمسألة أخرى. ما نبيش نقول أني بالك يتعلموا الناس ويتضرروا بكلامي، لأن بعض الأحيان إذا سئلت عنه سأجيب، لكن لما مرات نقول نعلم ناس يديروا حاجات هم ما يديروش فيها، وعدم ديرها خير، خليها حتى مش واجب عليها لكن خليها بالتبرع وتمشي خير. فهذا هو حدي، الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته في الأمور الضرورية، ما بيش خليها تخدم، يقدر يخليها ما دام هو ينفق عليها وكذا يقدر ما يخليهاش تخدم، يقولها قعمزي بناء على هذا الأمر. ما زاد على ذلك ما نبيش نتكلم عليه، لأن بعدين قد تكون المضار أكثر من الفوائد مع عدم وجود حكم شرعي ينبغي علي أن أتكلم فيه. يعني مثلا بعض الناس زمان كان عندهم زكاة العروض ليست واجبة، خلافا لشبه إجماع أهل العلم. فيمشي لجماعة الزكاة يقول جماعة المليونيرية هذو اللي في سوق الثلاثة وكذا، يقول له ما عليك الزكاة في زكاة العروض. هذا علم جهله خير منه. نفرض أن هذا اللي عنده 20 مليون ولا 30 مليون ولا 100 مليون في سوق الثلاث، لنفرض أن الزكاة ليست واجبة عليه هو طلعها، هل حرم عليه؟ هل فيه ضرر؟ هل فيه شيء معين؟ لا، ما فيش. كان جاء سألك بعدين يجب عليك ألا تخفي الحكم الشرعي، لكن ما دام الأمور ماشية وماشية على الأحسن مش على الأضر نخليها تمشي. مرات تبين الحكم الذي يؤدي إلى النزاع والخصام وبقاؤه ليس محرما، مرات عظم بيان خير، خليه خير إلا إذا سئلت. زي اللي يقول مثلا صديقي بيتزوج بنت وهني نعلم أنها ظروفها كذا مش كويسة، يعني من ناحية الأخلاق وكذا، فهل يجب علي إخباره أو لا يجب؟ قالوا لا يجب عليك إخبارها، لأن إخباره يبدأ فيه طعم في المرأة هذه بدون ضرورة. لما يجي يسألك بعدين لازم ما تخبره، وحتى لما يجي يسألك إذا كان ما يعلمش بهذه الأمور لا أنت. فزي ما قلنا أني ما نبيش نتكلم على المسألة هذه، خليها بهذه الطريقة. قيل أخبب الأزواج على زوجاتهم أو العكس. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

إذاعة دار الإفتاء. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة.

0: برنامج الإسلام والحياة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة.

0: الحديبية. حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة. نعم،
1: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية، الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكون هو. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة.

0: سألت أنت عن التزود.
1: نعم شيخنا.
0: التزود هذا ورد في أسباب النزول في الصحيح أن بعض أهل اليمن كانوا يعني يقولون نحن المتوكلون. ارتفع عندهم التوكل فكانوا يقصدون بيت الله الحرام دون زاد. فربما تكففوا الناس وسألوا الناس وربما أصابهم ما أصابهم. فأمروا من كان عنده مال أن يتزود من ماله لحجه. أما من لم يكن له مال فعلماؤنا مثلا يقولون اللي عنده حرفة أو يستطيع أن يصل إلى هناك فليخرج حتى ولو لم يكن معه مال. لكن من كان عنده مال وعند يعني فضل زاد فليخرج به وتزودوا. الأصل فيه منهم من قال من العلماء من قال هو التزود للآخرة. لكن هو التزود هنا للحج. لكن الحج نفسه هو من أعمال الآخرة. عمل الدنيا يرجى ثوابه في الآخرة. فتنتهي النهاية. فالله عز وجل شاكل بين اللفظين. فقال في الأولى وتزودوا. فيحملها أغلب المفسرين وأغلب العلماء على التزود يعني المعروف من الزاد. من نقوده ومما يأكل. وبعدين قال راه خير زاد هو زاد الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد
1: التقوى.
0: فوق هذا يعني أنت اجمع بينهما بين هذا وذاك. تزود لسفرك لكن الزاد الأوفى والمطلوب هو أن تتزود للآخرة. فأن يكون حجك هذا خالصا لله عز وجل وأن تعود بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. ففي الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. واللي يسمع فينا الآن ومشاهد فينا كان بيقول كيوم بالإعراب لا بأس، هي مسألة معروفة عند أهل النحو لبعض الظرف إذا كان مبنيا. فالأولى الإعراب. وإذا كان معربا فالأولى عدم الإعراب. قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. على حين غفلة من أهلها لأن بعدها معرب. وقول الشاعر على حين ألهى الناس جل أمورهم. ألهى فعل الماضي مبني. هذه مسألة معروفة تجد طلبة العلم يتخاصموا فيها. لا تصح كيوم وتصح كيومي، لكن الأشهر وأن تقول كيوم. والثانية صحيحة رجع كيوم ولدته أمه لأن ولد هذا مبني.
1: نفع الله بكم
0: فعل ماضي.
1: بارك الله
0: فهذا فيكم. شوف يا شيخ الباصر.
1: سيدي.
0: الله يحفظك. يعني ترجع يعني صفحة بيضاء. زي ما خرجت من بطن أمك بصفحة بيضاء لا فيها وزر ما فيها شيء، ثم بعد ذلك تفعل من الدوب ما تفعل سوى الشرك. فإذا حججت كما يطلب منك وصبرت على الزحام وعلى الرفقة وابتعدت عن النظر إلى النساء وعففت نفسك يعني جزاؤك حج المبرور ثوابه الجنة. الحج المبرور إما الذي لا يعصى الله فيه أو لا يعصى الله بعده، بخلاف بالعلماء منهم من يقول لا يعصى الله فيه ومن لا يعصى الله بعده. ونقول هما معا. لا فيه ولا بعده بإذن الله تعالى. فالمسألة خطيرة. فتزودوا. الآن بعض الليبيين أو بعض الناس يقول بيرفع ارفع لا بس، خاصة في غلوة الدولار وكذا. والمعيشة. ثم إن هناك أمرا في رفع الطعام. بعض الناس يقول كل شيء نعم، لكن الإنسان يتعود على طعام أهله. وطعام بلده. فمثلا تأتي للليبي قد ما يأخذ من الشاهي في السعودية مثلا ما كينفش دماغه، يبي الشاهي اللي معتاد عليه اللي يأخذ فيه زهرة ولا غيره من ليبيا. فلا بأس أن يرفعه. ويعينه وأنه ما يتكيفش لبيه. كذلك حشاك الفلفل.
1: صحيح.
0: في أشياء رأي ما تنفعش بنا إلا متاع بلادنا. في اللي كان كاله ممكن يمرض ولا يصير له إمساك والله حشاكم إسهال والله كذا. كذلك تعينه.
1: صحيح.
0: لكن يعني بقدر وما يتحايلش. إذا قيل له في المطار ادفع عليها المال في الوزن ما يتحايلش، ما يدفعش الرشوة.
1: نعم
0: والله يتحايل.
1: نعم
0: قال هذاك الراجل واحد ماشي بحج قال له واحد هيب نقول قال للسائق بتاع السياره
1: نعم.
0: ما هوش تاكسيستي هو
1: ايه؟
0: يعني يخدم قال له قول هذول اصحابي قال له بنكذب من تو انا جاي بندير عمره وبنزور النبي صلى الله عليه وسلم تبي نكذب من تو كان جنوني بنقول انا راكب معاه يعني انت ماشي بتحج ولا كذا تبدا في الغش والكذب من المطار
1: صحيح
0: هذه مساله اما التزود كذلك ويعني هذا مهم جدا
1: نعم
0: ان ننبه اليه
1: نعم.
0: وكذلك
2: قال في سوره يونس قال الله عز وجل وان كل الا واردها قالت ما المقصود يعني
3: سوره مريم
2: عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا سوره مريم تخلط علي الاسم يونس مع في سوره يونس وان منكم الا سوره مريم نعم وان منكم
3: الا واردها كان على ربك حتما مقضية
2: ما المقصود بواردها قالت يعني قالت احنا حسب ما نعرفه ان الورود ورود على المية فقالت هل ربي بيغطسنا في النار هل حتى المسلمين يعني بيختموا على النار أو بيغطسوا في النار
3: هم فيها تفسيرين هذه التفسير الورود بمعنى الدخول حقيقة ولكن المؤمن لا يصيبه منها أذى كما قال الباري عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فالمسلمون عندما يريدون والخيرون عندما يريدون جهنم لا تؤثر فيهم لا من قريب ولا من بعيد هذا تفسير وبعضهم رجحه والتفسير الثاني وأيضا هو قوي الورود بها اللي هو المرور عليها دون الدخول فيها على الصراط مش الصراط سيجعل على جهنم والناس كلهم بيمروا على الصراط فورودها هو المرور على الصراط قالوا بدليل قوله تعالى يعني اللي قال والله هذا الورود بمعنى المرور على الصراط لأنه ورد في آية أخرى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيها خالدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون على النار وما يسمعوهاش بكل فكيف تقول لي خش لها إذن قال باش تمشي الآية هذه مع الآية وإن منكم إلا واردها المقصود الورود على الصراط قال بدليل أن يقول وردت طرابلس ولم أدخل لها يعني مرات على الحواش متاعها وما خشيتش مش بالضرورة الورود إنه يكون دخول والتانيين قالوا لهم لا الورود من ناحية اللغوية أدخل في معنى الدخول قالوا لهم كيف بتديروا أولئك عنها مبعدون قال مبعدون عن العذاب وعن الأذى لكن مش مبعد عليها هي نفسها ومن أبعد عن العذاب والأذى لا تضره بعد ذلك لكن هذا المعنى المؤمن الخير إذا دخل وكان الورود بمعنى الدخول لا يتأثر وإذا كان معناه المرور على الصراط فهو قول قال به بعض أهل العلم
4: إخنا الأخت أم محمد تقول عندها اثنين أخوت إخوتها الاثنين قاتلين ولد عمتهم فتسأل عن هل يحق لهم وحكم عليهم بالإعدام فهل يحق لهم الميراث في تركة أبيهم أم لا؟
5: بالنسبة للقاتل الذي نص عليه علماء هنا أنه لا يرث من المقتول شيئا وهي مسألة إجماع لا يرث القاتل من المقتول شيئا أما غير ذلك من المواريث من جهة الأب أو الأم أو الأخ أو التعصيب أو كذا فإنه ما دام حيا فهو وارث ما دام حيا فهو يرث ما لم ينفذ فيه الحكم إذا نفذ فيه الحكم فمات خلاص يعني ما طبعا
6: إذا كان له ورثة
5: نعم ينتقل الحق لهم إذا كان له ورثة فهو كونه يعني حكم عليه بالإعدام لا يعني أنه إذا مات أبوه
6: لا يرثه
5: لا الحي يرث الميت الحي يرث الميت يعني فما دام حيا فماتت أمه أو أبوه أو أخوه ويرث فيه فهو وارث ولو حق الميراث حقه محفوظ
6: وجريمة القتل يعني
5: هذه لا علاقة بها نعم
6: إلا في المقتول نفسه
5: نعم كما قلت أجمع العلماء على أن القاتل لا يرث المقتول الله أعلم
6: نعم شيخنا بارك الله فيك
7: على عزالة شيخنا الأخ بسام من ترهونة يتحدث عن المؤتمر الدولي الذي قامت به جامعة بطرابلس وجامعة لكلية الشريعة في طرابلس تنتمي، فاستضافت في هذا المؤتمر الشيخ المصري رسلان المتهم في قضية الشيخ نادر بالتحريض على قتله، والذي يدعي بأن حماس أيضا صنيعة إسرائيلية.
8: هذه الكلية لا علاقة لها بالمالكية، ولكن تستعمل في الشعارات والعناوين لتمرر مسائلها على السذج، وتتظاهر بأنها ضمن السياق البلد. هي تتلقى إملاءاتها من الخارج، هي تتبع السعودية من ألفها إلى يائها في مدارسها وفي تعليماتها وفي فتاواها في الحج وفي غير الحج وفيما يتعلق بمناهجها ودراساتها. هي التي أشرت إليها وقلت هذه لا يسمونها يعني هذا إخوان، هذه هي اللي الآن فوق كل اعتبار، تفعل ما تريد. وانظر كما ذكر السائل، عملت مؤتمر سماته تحت شعار العقيدة في المالكية إلى آخره، كلام لا معنى له، واستضافت فيه رجل يصنف حماس بأنها صنيعة صهيونية. يعني ما فيش بعد هذا التهور وعدم الانضباط. وللأسف حضر هذا المؤتمر ليسمعوا فيه هذا الرجل اللي أفتى بقتل الشيخ نادر العمراني، أحد علماء ليبيا الكبار العلماء المعروفين، بريء ما عندهش أي تهمة، أفتى بقتله لأن عارض فكرهم. وهو الذي يقول عن حماس إنها صنيعة صهاينة، ومع ذلك حفل تبنته الحكومة، لأن مدام حاضر وزير التعليم العالي وزير التعليم هذا التعليم الثانوي والابتدائي إلى آخره، فهو الحكومة حضرت هذا والحكومة تدعمها بميزانية، وبدل ما كانت كلية عملتها جامعة وعملت لها فروع. فالحكومة تدعم أعداءها، للأسف الحكومة تدعم أعداءها، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذا التهور. أن يأتوا برجل مجرم قاتل متهم بالقتل ويتهم الذين يقاتلون اليهود، يتهمهم بأنهم عملاء لليهود، من أتى بهذا يجب أن يحقق في أمره وأن يحال إلى المساءلة، لا أن يبقى رئيس جامعة ولا يعطى صلاحيات ولا شيء من هذا القبيل. هذا إذا أرادوا العدل وأرادوا الإنصاف. وإذا كان هذا كل الناس الشرفاء وكل من له علاقة بالعدل وبالنيابات، لابد من وضع الأمور في نصابها، سواء فيما يتعلق بهذه التجاوزات أو التجاوزات المالية التي أشرت إليها واللي معروفة أسماها وترد يعني في تقارير رسمية. هذا الرجل رسلان وارد اعتراف وإقرار من جنات الذين ارتكبوا الجريمة بأن قتل بناء على فتوى هذا الرجل. هذا لابد أن يساءل من أتى به ومن استضافه ومن أراد أن يدلس بأنه يتكلم في العقيدة المالكية. وبقي مسألة فيما يتعلق بالإنفاق من 1 إلى 12، أقول ما ضبط في أسبانيا السلطات الأسبانية من الشاحنة المملوءة بالكوكايين، وهي متجهة حسب التصريحات مسؤول الأسبان متجهة إلى بنغازي، هذه أموال من أين ستدفع؟ تدفع من هذه الميزانيات المسروقة من جيوب الليبيين، يتاجرون فيها بالكوكايين ويفسدون أخلاق الناس وأخلاق المسلمين. هذا لابد أن يؤخذ في الحساب، ولابد أيضا تحرك ضد قضايا نيابية وعدلية لوضع الأمور في نصابها.
7: أشكرك شكرا جزيلا الشيخ الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولا نفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم.
9: شيخنا نرجع للسؤال الأخت خديجة عن ابنها، تقول خرج من البيت قلت غضبه قال والله ما عاد راجع البيت أو ما عاد داخل البيت، وقالوا له هرجع، قال أنا حلفت. كيف يتصرف في هذا اليمين شيخ؟
10: هو ولله الحمد والشكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، في معنى قوله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا كل من حلف عليه في أمر في عدم دخول البيت، في عدم كلام فلان أو صديقة أو غريبة وكذا، ثم تبين له الخير في غير ما حلف عليه، كهذا الرجل الذي حلف على عدم الدخول لبيت أمه، فالخير في مواصلة الأم والبر، الخير في البر والمواصلة والدخول. فهذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالحنث، فهذه من صور للحنث فيها أولى من البر. هو لو النبي بر الآن في الأقصد مش بر أمه، بر اليمين يمشي ومعاش يخش، لكن نقول لك أنكتب الأجر الآن، الأجر في الحنث، تحنث كما قال صلى الله عليه وسلم، فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، يكفر يطعم 10 مساكين أو الفقراء موجودين على سبيل الأسر، والله على سبيل الفقراء يعطيهم 4 دينار في ديهم، كان ما عنده شرقاق بيعطيهم حتى 5 مسكرة ما عليه شيء، ما فيش باس. إذا كان لقى أسرة تتكون من 5 يعطيهم 5 حصص، وإذا كان لقاها متكونة من 10 يعطيه لهم بعضهم لرب الأسرة يقول له صرفهم، وكان لا حتى العمالة اللي هي أجنبية بشرط يعتقد فيها الإسلام والفقر. العمالة الأجنبية تقوم الآن في المحطات، تقوم في بعض المكبات كذا، يعني هدوما إذا اعتقدت فيهم الفقر والإسلام تقدر جيلي 10 منهم تعطيهم مثلا 4 جنيه ولا 5 جنيه وتكون بريت وأحسنت، ولي لأمك خير لك، لأن هذا هو الأفضل لك، ولا سيما في مثل هذه المناسبات الأيام 10 من الحجة وعيد الأضحى. نعم
9: وضع الشيخ بارك الله فيك.
11: تمام شيخ، نستأنف قراءة الأسئلة. نبدو بسؤال الأخت مسرة، وعند أشكال مع زوجها بحلف طلاق، لكن أو حلف يمين طلاق، وجهت للشيخ لكن لعل
12: زيد الضحك. نعم ونجيب بالعموم يا شيخ صلاح في هذه المسألة. أولا نقول أن الطلاق المعلق يقع إن حصل المعلق عليه.
11: نعم.
12: هذا هو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور أهل العلم وأهل الحديث. نعم. أن الطلاق المعلق إن علق الزوج الطلاق على فعل شيء ثم حصل هذا الفعل ولو سهوا أو نسيانا فإن الطلاق يقع. ثم إن هذا الرجل سامحه الله علق طلاقه على أمر 90% أنه سيحدث، يعني معقولة واحد يقول لزوجته أنت طالق لو مسيت النقال أو يعني بطريقة أو بأخرى ستمس النقال، يعني ممكن حتى سهو أو نسيان بتحوله مكان لمكان، وهذا مما يحرج الأزواج أنفسهم فيه في هذه المسائل. ما لك ومن الطلاق وما لك ولتعليق الطلاق؟ إذا أردت أن تحلف أو تلزم تحلف بالله سبحانه وتعالى، أو لا تحلف ويكفي أن تلزمها بالقول حتى لا يترتب عليه شيء. الآن هذا الطفل الصغير جاي ومد لأمه التلفون والمرأة شداته تو عليه حسب تعليقه يقع الطلاق، لكن هل إحنا نبغى نسألوه هل قصده بالمس يعني إن تفتحه بش المس العادي؟ وهذه ما احنا نقولوا الزوج هو اللي نبوه يسأل مش المرأة.
11: نعم.
12: وهم 90% المرأة هي اللي جي تسأل تقول والله زوجي دارو زوجي دارو، ولا مرات يسأل واحد براني بكر يقول صاحبي، ولا المرأة تقول خوي. وينك انت ايها الزوج اللي او علقت هذا الطلاق؟ لماذا يعني تخذلك الشجاعة في أن تأتي وتسأل عن حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر اللي أحرجت نفسك فيه وأوقعت روحك وأسرتك في هذا الأمر؟ مالك ولتعليق الطلاق؟ مالك ولهالكلام هذا؟ لأن أكثر أسر ضاعت بسبب هذا التعليق، وللأسف أسر يعني يظنون نفسهم أزواجاً وهم مطلقين من سنين بسبب تعليق طلاق، وخاصة يعني في من الناس الكلمة هذه ما تفارقش لسانه، مرات حتى على أمر بسيط جدا، أمر يقول لك خود خبزة يا فلان، تقول له والله ما نبيش، بالطلاق خود، سبحان الله دي هي خبزة، ما نبيش ناكل خبزة أنا يا أخي الكريم، ليش تجيب في الطلاق؟ ليش تحرج نفسك وتضيق على نفسك وبعتالي تقعد تفتي لروحك تقول لا أنا مش قصدي، وأنا قصدي التهديد، وأنا قصدي التخويف؟ اللفظ الصريح يا إخوة راه القاعدة عندنا أن لا يحتاج لا إلى نية ولا إلى قصد، بل إنه حتى لو كان مزاحا يقع الطلاق به. فلماذا نفسد حياتنا الزوجية بهذا التعدي الذي يقوم به كثير من الناس ما يحتاجش كلام. حتى يا سيدي غضبت من زوجتك، غضبت من ابنك، غضبت من مديرك، غضبت مالك ومال الطلاق تحلف به ولا تعلق به. امرأة مسكينة في حوشها ما تدري على شيء، تطلق وتترجع وهي لا تعلم. لماذا هذه المرأة تظلمها وتظلم نفسك وتظلم أسرتك وتظلم عائلتك بتعليق الطلاق؟ فلهذا يجب على الإنسان أن يحذر من هذا الأمر الخطير اللي الآن يعني فيه من الناس عندهم زي الحلوة في لسانهم هذه كلمة الطلاق، وعلى أدفع الأمور. والله مرات أحيانا على كارطة وإلا على مباراة وإلا على شيء تافه فيعلقون الطلاق، ثم يأخذون يبحثون في الفتاوى الشادة على من لا يقول بالتعليق ولا على من لا يفتي بأن إيمين وكفارة وإطعامه. لا لا لا لا، يجب علينا أن نحفظ. ونقول لهذا الأخت السائلة خلي زوجك يتصل عليه 14-13 وقت الدوام الرسمي، وإلا يجي للدار في الظهرة هنا في طرابلس وراء قصر الملك، وإلا يمشي لأي فرع من الفروع. عندنا فروع في الخمس وفي مسلاتة وفي زليطن وفي مصراتة وفي غريان، وهذه فروع يعني موجودة ومفتوحة للناس حتى يستفتوا، لأن المفتي يحتاج أن يسأل المستفتي عن عدة أمور حتى يتصور المسألة ويعطيها الحكم الشرعي، والله أعلم.
11: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
7: شيخنا الأخت نجاة لعلك استمعت إليها، تقول والدها توفي وعندها أخوها توفي قبله.
13: نعم سمعت السؤال. الأخ الشقيق مدام مات قبل الأب، أولاده لا حق لهم في الميراث، وهذا القانون باطل، يعني ملفق تلفيق لا أصل له في الشريعة ولا يعتمد ولا يعني ليس له قول يعول عليه ويعتمد عليه. ولذلك خاطب الدائر الإفتاء الجهات القضائية منذ شهور طويلة تطلب منهم أن يلغوا هذا القانون اللي هو صدر في عهد القذافي كما ذكرت. وما دام هذا الأب عند أولاد، واحد منهم أخ شقيق مات قبله، عند أولاد آخرون من الأب اللي هو قالت نحن إخوة من الأب، هل نرث أو لا نرث؟ ما دام الولد للشقيق مات قبل الأب وما فيش إخوة أشقاء، إذا كان ما فيش إخوة ذكور أشقاء فالإخوة للأب يرثون، لكن إذا كان في إخوة أشقاء واحد ولا أكثر ما زالوا أحياء فلا يرث الإخوة من الأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. أما إذا كان ما عندهش إلا هذا الأخ اللي هو مات قبله ولاده يطالبوا بميراثه، فنقول ولاده ما عندهمش حق في الميراث والميراث للإخوة للأب.
7: نعم، هذا شيخنا هذا بالنسبة للميراث من الأب، ولا الميراث من الأخ الشقيق الذي توفي قبل والده، لأن هي تسأل عن هذا.
13: لا، هما يسأل الإخوة للأب هل يرثون أباهم مع الأخ الشقيق، لأن حسب زعم الأولاد أن الأخ الشقيق يرث، ودام الأخ الشقيق يرث معناه الإخوة الأب معاش يورثوا. هذا هو موضع السؤال المستغرب. نقول لها الإخوة الأخ الشقيق مدام مات هو ما يرثش، كأنه معدوم، كان غير موجود. الميراث في هذه الحالة للإخوة للأب. الإخوة للأب هم الميراث لهم مش لأولاد الأخ الشقيق. الأخ الشقيق خلاص لأنه ما عندهش ميراثه.
7: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
12: الأخ مهاب تفضل.
14: السلام عليكم.
12: عليكم السلام ورحمة الله.
14: كيف الحال يا شيخ؟
12: الله يبارك فيك يا مهاب تفضل.
14: عندي سؤال يا شيخ.
12: اي نعم.
14: البيانات في فترة من الفترات وقع صار حادث عرفات.
12: ايه.
14: مروك.
12: ايه.
14: وكنت أتمول عين سوق وكان معي شخصين.
12: ايه.
14: وواحد من الأشخاص هذا توفى.
12: ايه نعم.
14: نبي اللي يحق علي انا الصيام.
12: شين قال تقرير المرور؟ شين اللي خش فيكم غلط ولا
14: لا؟ انا بروحي ما خش فينا احد.
12: انت تسوق و
14: السياره انقلبت
12: انقلبت فيك السياره وهذا الاخ توفى
14: بالضبط.
12: اي هذا قتل خطا. اي هذا قتل خطا تجب فيه الدية على العاقلة وصيام شهرين متتابعين.
14: تمام ان شاء الله.
15: من تراث الشيخ احمد ميلاد قدور رحمه الله.
16: ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. ماذا قال؟ قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة تبي من ينميها حيث تقوى كل يوم تقوى إلى أن يولوا كأنهم جسد واحد. اللي يحس هذا يشعر به الثاني، واللي يفرح به هذا يفرح به الثاني، هكذا. وهذا لا يكون إلا بتطبيق الحقوق الشرعية، بحيث يبدل كل واحد من الزوجين وسعه في إسعاد الآخر وحسن صحبته بإشاعة المودة والمحبة في البيت، ترك الهجر، لأن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أولا لابد أن يكون الزوج يتحمل سيئات زوجته، والزوجة لابد أن تتحمل سيئات زوجها. هي مش واخد ملك ولا هو واخد ملائكة، واخد بشر، تخطأ وتصيب، والزوج حتو كذلك أخطأ ويصيب، وهذه عشرة دائمية، لأن حكمة الزواج الاستمرار، استمرار طيلة الحياة. لذلك لابد من لو البادي يدسوا نفسية بعضهم، ويبدأ الغلطة اللي من الزوجة يتحملها الزوج، والغلطة اللي هي من الزوج تتحملها كذلك الزوجة. لأن قال وعاشرهن بالمعروف، جلوس الزوج لزوجته وقعمزوا مع بعضهم ويهدرزوا وتحكي له كذا، شفتوا بالله؟ أما الآن مقعمزين في المقاهي في الشوارع، وهي حتي شادة الرحيل للأسواق وماشي كذا، هذا هو سبب التشاجر. لابد فيه زمن مخصص في اليوم تقعمز أنت وزوجتك وأبنائك، لابد هكذا، مش من الصبح لليل ماشي شوف مظلام نظلام، لا. لذلك نقول للزوجة الحقيقة أن الرجل يجي شيطان تستطيع الزوجة تخليه ملائكة في البيت، كذلك يجي ملائكة تخليه شيطان بأسباب حركاتها سكناتها أقوالها، هي تشعل النار أو تبرد كل شيء. لذلك لابد إفشاء السلام، التهادي، النصيحة، التعاون على مهام الحياة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
17: سائلة هي تسأل عن حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها، هكذا يعني بدون أي تفاصيل، هل البنت متزوجة أو معها في البيت؟ لكن ممكن شيخنا إجابة عامة يعني.
18: لإعطاء أولا البنت يعني نفقتها على أبيها، نفقتها على
17: أبيها.
18: فإذا كان البنت متزوجة ومستقلة ف يعني في هذه المسألة لا بأس بذلك، يعني وإن كانت هي نفقة على الزوج، والعلماء يقولون يعطى لزوج البنت، يعطى لزوج البنت يعني، لأن هو مسؤول عن النفقة عن زوجته يعني. هذه مسألة. ويستثنى من ذلك أيضا الديون، الديون في الزكاة، يعني إعطاء الزكاة للفرع للأصل أو الأصل للفرع، لأن إعطاء الزكاة من قبل الابن زكاة ماله لأبيه وأمه لا يجوز، لأن نفقته واجبة، نفقتهما واجبة على الابن، واجبة على الابن. ولكن يعني يستثنى من ذلك الدين. فإذا كان الأب يعني عليه دين، ففي هذه الحالة يجوز للابن أن يعطي أو للأم أو للبنت أو بالعكس كل منهما، يعني بنت الأم أو الأم للبنت، أن تعطي هذه الزكاة لسداد هذا الدين. سداد هذا الدين. وفي مسألة يجب أن نعرفها هنا، أن رفض النفقة عندما يكون أحد الطرفين فقيرا بحسنها الزوج، ما تكلمش عن الزوج والزوجة، حتى لو كانت الزوجة غنية تجب النفقة على الزوج، النفقة تجب على الزوج. لكن حتى الأبناء يعني إذا كانوا أغنياء لا يجب على اسمه النفقة على أبيهم مثلا. هذه مسائل يعني. فعلى كل حال فإعطاء الزكاة للابنة يعني يدخلها وكونها تخصص قريب لها، يعني إذا أعطي حتى الموكل يعني في هذه المسألة أن تعطى الزكاة لمن هو قريب لك.
19: أنتم تستمعون

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها مئة مرة
0: شريك له، له الملك وله الحمد.

ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكونه. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، والمسألة هو مواصلة شيء، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران

0: لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية. هم صرحوا بذلك، الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون. وهذا معصية لله لا شك، أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن. انظر الآن ماذا فعلوا، حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كان تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج هي أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظر ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخليج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطينيين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
1: أنتم تستمعون

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم. الأخ محمد أيضا سأل سؤالا آخر، قال يعني عنده صاحب له ساكن في بلاد أخرى فأهداه لحم خيل، فيسأل يعني ما حكم أكل لحوم الخيل؟
2: لا والله لحم الخيل يعني ما ينبغي له يأكله، ما ينبغي له يأكله. وحن عندنا من اللحوم المحرمة الخنزير، وهو محل الإجماع، وأكرمكم الله لحم الكلاب ولحم الحمير ولحم الخيل والبغال، وهذه أشياء عدت أنها من اللحوم الممنوعة المحرمة، لا يحل أكلها ولا يحل بيعها لأجل الأكل إلا ما تدعو إليه الضرورة. الضرورة تدعو إلى أن الإنسان من كان في صحراء وأشرف على الهلاك له أن يأكل من الميتة. ومثلا ما هو معروف في مجتمعنا، نسأل الله العافية للجميع، في اللي يشرب في لبن الفرس، حليب الفرس، حتى هو للحاجة والضرورة، اللي يمرض ببعض الأمراض المعينة يقول والله أعلم، هذه تبي مراجعة الطبيب، يقول للناس اللي يصابوا فيه اللي نسمع فيه بالجلطة وغيره، لكن هل هو دواء ولا مش دواء الله أعلم، هذه تبي طبيب، لكن هم يشربوا فيه لأجل هذا الغرض. هذا يعني يؤذن له لصاحب الحال، ما جيش لما يدخلوا في المعون، لأن اللحم يتبع في الحليب في الحكم.
1: نعم.
2: ما جيش لما يجيبوا لهم والله إيه لي ترى حليب متاع فرس، يبقوا اللي جالسين يقول ترى والله يضوقوه جغمة جغمة، نقول حرام عليكم، هذا مخصوص بأهل الحاجة هذا المريض. وكذلك ما يتعلق باللحوم المصغبة، هو في مجاعة لربما، أما مع ذلك فيترك هذا. وضربوا مثالا على هذا الله سبحانه وتعالى، كما يعني هذا مذهب إليه الإمام مالك، لما ربي سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة.
1: نعم.
2: قال لم يذكر الأكل كما ذكرها في الأنعام ومنها تأكلون.
1: نعم.
2: إنما امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالركوب والزينة فقط. والحمير أو دليل آخر من السنة، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفئ القدور وهي تغلي من لحم الحمير. نعم.
1: نعم. نعم بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليك.
3: نعم شيخنا، بخصوص المصلى الذي يريد تغييره إلى منارة وبناء مسجد في الأرض الفضاء.
4: بالنسبة للمصلى الأصل فيه يعني شرط الوقف في كنص الشارع كما هو معلوم، فلا ينبغي يعني نقله من مكانه إلا لضرورة. وحسب الكلام اللي قاله هو جاي في الطريق تقريبا، يعني الطريق الآن لا نستطيع، خاصة في وضع البلاد الراهن، يعني ما تعرفش الطريق أمتى يعني تنفذ، قد تنفذ بعد 10 بعد 15 عام بعد كذا إلى آخره. والأمر الآخر ونفسك وكلامه ومن كلامه قال إن سيحولونها إلى مصلى، سيحولونه إلى يعني مركز تحفيظ وكذا، فإذا هو قابل للاستعمال.
2: نعم.
4: قابل للاستعمال، وبالتالي يعني عملية نوجه في الطريق هذا أمر يعني الله أعلم ماذا يحدث، يعني عند مخطئ من السبعينات قاعد منفذ لحد الآن، ومن الثمانينات أو داخلين في حوالي 40 عام وكذا، فالله أعلم. على هذه الصورة أعتقد أنه لا يجوز أول شيء نقد المكان لغير ضرورة، يعني لو وجد طريق عام خلاص مع مصلحة المسلمين ما فيش بس 1000 متر، من لو سواء من مصلحته جيدا حقيقة، يعني بيتطوع بها هم أو في حد متطوع بها تقريبا أو كذا، متطوع بها يعني التطوع لماذا؟ للمسجد نفسه، هل هو مصلى بيتوسع المكان نفسه، بيتوسع المصلى بيولي يعني
3: ده هو 1000 متر غير ملاصقة
4: بعيدة، يعني
3: هو يسأل يعني يبنى المسجد في القطعة الكبيرة 1000 متر والمصلى يعني يخلوها منارة لتحفيظ القرآن.
4: إذن الله أعلم، يعني ربما التوسع ربما أن يقعد جزء من المهل إذا كان في حاجة، إذا البناء ما عادش يتحمل، بناء قديم مثلا يقولوا قديم، قال له متعام، هل البناء أو المكان نفسه له متعام معي، فإذا المكان آيل للسقوط والبناء ما عادش ينفع وكذا، يبدو منه هو يبدأ التوسع، يعني الله أعلم. فزي ما قلت لك عملية الطريق هذه، وخاصة إذا كان هو يعني في الضواحي وفي كذا، الله أعلم متى تأتي هذه الطريق. ما لم تأتي الطريق فلا يمكن. الله أعلم أن القول بالجواز يعني لأن زي ما قلت لك المرات الطريق تقول حتى 30-40 عام تنفتش. وهذا الإنسان اللي بنى هذا الوقف يريده أن يستمر ما دام صالحا للاستعمال، فإزالته الله أعلم بهذا الشكل لا تجوز.
3: نعم شيخ بارك الله فيك.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسكناء،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام
1: سواء كان من الكفرة، يعني والله سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية. موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله القائل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج وتلك الأيام، البرنامج الذي نقف فيه مع محطات من التاريخ نقرأها بميزان العبرة والموعظة. ويشرفنا في هذا البرنامج أن نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله وشكمالك جميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: فضيلة الشيخ، وقفنا في الحلقة الماضية عند نبوة آدم عليه السلام. شيخنا العزيز، السؤال الأول: هل كان آدم عليه السلام نبيا قبل هبوطه إلى الأرض أم بعد الهبوط، وما الدليل على ذلك؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من خلال الاستعراض الآيات اللي واردة في قصة آدم عليه السلام، يعني الله جل وعلا نادى آدم غير مرة وكلمه بلا واسطة وعلمه كل الأسماء وهو في الجنة، ونهاه عن أكل الشجرة، وحذره فيها من إبليس، وحذره فيها من عداوة إبليس له. وحتى بعد اقترافه للخطيئة بادر بالتوبة كلها بإيحاء من الله جل وعلا. يعني نادى آدم وزوجه، يعني نادى الله آدم وزوجه، وحتى عندما نادوا الله تبارك وتعالى يعني طالبين منه المغفرة والصفح، هذا كله يعني ثابت وكافي في إثبات نبوة آدم عليه السلام وهو في الجنة. فكان آدم نبيا يعمل فيها بتوجيهات الله تبارك وتعالى، ثم بعد إخراجه من الجنة اختاره الله جل وعلا رسولا يبلغ الرسالة إلى ذريته من بعده.
0: نعم، بارك الله فيك شيخ. شيخنا، ما أبرز الأدلة القرآنية التي استدل بها العلماء على نبوة آدم عليه السلام؟
1: نعم، وردت في ذلك عدة أدلة. من أهم هذه الأدلة قول الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فالاصطفاء، إن الله اصطفى آدم ونوحا. الاصطفاء هو الاختبار، الاصطفاء هو الاجتباء، وهذا في اصطلاح القرآن الكريم يعني النبوة ويعني الرسالة. الله جل وعلا يقول: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ومنه قول الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وهنا أهل العلم أجمع على أن المراد بالاصطفاء هنا هو النبوة. وفي قول الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهذه يتضح فيها عطف يعني نوح عليه السلام، اللي هو بإجماع العلم هو من الأنبياء وهو من أولي العزم من الرسل، هذا يعني عطف على آدم في الاصطفاء، دليل على أن آدم أيضا من المرسلين. وتخصيص آدم عليه السلام بالذكر هنا لأنه هو أبو البشر وهو منشأ البشرية، فكما أن آدم هذا أبو البشر بالإجماع، كذلك هو أبو الأنبياء كما جاء في عدة أثار، يعني إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني يقول الحسن البصري: وفضلهم الله على العالمين بالنبوة على الناس كلهم، فكانوا هم الأنبياء، هم الأنقياء، هم المصطفين لربهم. أيضا من الأدلة قول الله جل وعلا في سورة طه في قصة آدم، قول الله تبارك وتعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الاجتباء هنا هو اختياره نبيا واختياره رسولا، ومش معناه الاجتباء بالتوبة كما قال بعض المفسرين، فالله جل وعلا هنا غاير بين التوبة وبين الاجتباء، ويعني في العطف، ومعروف الواو العربية تقتضي المغايرة، فغاير بين التوبة واجتباء فتاب عليه وهدى. ففي مغاير هنا بين التوبة وبين الاجتباء، هنا لما حصل عطف والعطف يقتضي المغايرة كما هو معلوم، والمعنى أن آدم يعني أدركته رحمة الله جل وعلا بعد أن عصاه فاصطفاه للرسالة، فقبل الله توبته وهداه إلى الصراط المستقيم.
0: نعم بارك الله فيك.
1: في حتى أدلة يعني من السنة يعني لهذا الأمر.
0: شيخنا، كيف استدل العلماء بحادثة المعراج ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم بآدم عليه السلام على كونه نبيا؟
1: نعم، من الأدلة اللي استدل بها العلم في مسألة نبوة آدم عليه السلام حادثة الإسراء والمعراج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماوات العلى مر على كل سماء، وفي كل سماء يعني مر على نبي من الأنبياء، فكان من بين الممرور بهم آدم في السماء الدنيا، ولم يمر يعني في تلك الرحلة على غير الأنبياء، ما مرش عليه غير الأنبياء، كلهم أنبياء. يعني دل هذا لأن آدم عليه السلام هو من هؤلاء الأنبياء، بل هو من طليعتهم عليهم السلام، لأن ابتدأت الزيارة به قبل غيره من الأنبياء لكونه أبا البشر وكونه هو أول الأنبياء.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما وجه الدلالة في كون آدم عليه السلام أول من يستشفع به يوم القيامة؟ هل لها علاقة بنبوته؟
1: نعم، هذا دليل من الأدلة على نبوة آدم عليه السلام. يعني الناس يوم القيامة في المحشر يعني يستشفعون بالأنبياء إلى الله، يعني أول ما جوا لآدم، يعني جوا لآدم أولا فذكر لهم عذره، ثم بعدين جاءوا إلى نوح وذكر لهم عذره، ثم جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام، ثم إلى موسى عليه السلام، ثم إلى عيسى عليه السلام، إلى أن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دل عليه في هدود قاسم مشترك بين هؤلاء المستشفع بهم، يعني هو كلهم كونهم جميعا من الأنبياء. نعم، هذا دليل من الأدلة على نبوة آدم عليه السلام.
0: شيخنا بارك الله فيك، سؤال شيخنا يرد على المستمعين الكرام، كيفية الاستشفاع بآدم عليه السلام حتى الوصول إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يعني ما هو السؤال الذي يسأله يوم الحشر الناس للأنبياء، ومن أين بعد سيدنا آدم زي ما تقول لمن يمشوا بعده؟
1: نعم، هذا حديث الشفاعة المشهور، وحديث يعني هو حديث طويل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم القيامة يعني يأتوا، يعني عندما تدنو الشمس من الخلائق، والناس يصبح عندهم يعني غم وكرب، وأصبحوا يعني في حالة يعني لا يطيقونها ولا يحتملونها، فيقول الناس يعني ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون يعني شوفوا أي واحد يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعض الناس يعني لبعضهم عليكم بآدم، يعني يقول آدم عليه السلام، فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى يعني إلى ما نحن فيه، شوف احنا اللي وصلنا له، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، خلاص وصلوا إلى مبلغ شديد. فيقول آدم عليه السلام يعطيهم عذرا، يعني يقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فاذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح عليه السلام، فيقولون له يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى هذه الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول له يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول لهم إن ربي يعني قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني يعني قد كنت كذبت يعني ثلاثة كذبات. ويأتي بالحديث اللي هو المشهور في يعني في ذلك، فيقول نفسي نفسي اذهب إلى غيري، اذهب إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وفضلك بكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم يعني إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى بن مريم. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وأنت كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنت كلمت الناس في المهدي صبية، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى أيضا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، لكن اعتذر لهم. فقال لنفسي نفسي نفسي اذهب إلى غيري، اذهب إلى محمد. فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وأنت خاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنطلقوا فآتي إلى العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فيقول عليه السلام فأرفع رأسي فيقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني والذي نفسي بيدي إن ما بين المصرعين من مصارع الجنة كما بين مكة وبصرة كما جاء في الحديث. هذا هو يعني باختصار حديث الشفاعة الثابت في المشهور الثابت في البخاري ومسلم.
0: نعم بارك الله فيك شيخ، هذا هو يعتبر من الأدلة على نبوة آدم عليه السلام.
1: نعم من أكبر الأدلة على نبوة آدم عليه السلام. حتى هو آدم عليه السلام في قصة يعني عند اختلافه مع ولديه أيضا من الأدلة على ذلك، على نبوة آدم، عندما اختلف يعني آدم يعني مع ولديه في القصة المعروفة عندما قتل أحد ابني آدم أخاه، فكل واحد منهم يعني تقرب بقربان إلى الله جل وعلا كما جاء هذا في القرآن في سورة المائدة. فالله جل وعلا قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال لأقتلنك. فهذا دليل على أنه يعني كان عندهما شرع من الله جل وعلا، وهذا الشرع يعني منين تعلمه؟ تعلمه من أبيهما آدم عليه السلام، فأخبرهما أن قبول القربان من أحد الخصمين دليل على أنه هو شنو؟ أنه هو أحق في هذه القضية. لهذا قال الله جل وعلا قال إنما يتقبل الله من المتقين، فهذا من الغيب الذي لا يعلم إلا بوحي من الله جل وعلا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا كيف نرد علميا على من قال إن آدم عليه السلام كان عبدا صالحا فقط وليس نبيا؟
1: نعم، هو كون آدم نبيا هذا أمر مجمع عليه وهذا ثابت، يعني ما فيش خلاف بين أهل العلم، وهذا منقوف بلا يعني منقول عند يعني أهل العلم بلا خلاف. وفوق ذلك هو أصلا من 25 المذكورين في كتاب الله جل وعلا، وهو ممن قص الله علينا أخبارهم، واتفقت يعني طوائف المسلمين على أن عد آدم عليه السلام من الأنبياء ومن المرسلين. فهذه كتبهم يعني كتب أهل السنة موجودة في العقيدة يعني طافحة بذكر هذا الأمر، وهذا منقول يعني نقله الخلف عن السلف واللاحق عن السابق في كل العصور وفي كل الأمصار، ودل على ذلك يعني الأدلة الصريحة من الكتاب ومن السنة النبوية بدلائل واضحات. وأيضا يعني حتى بالعقل الله جل وعلا يعني خلق الإنسان والجن لعبادته، وهذه هي الغاية من خلقهم. وآدم عليه السلام يعني مش هو من البشر فحسب، بل هو أبو البشر، أبو البشر عليه السلام كما ذكرنا في الحلقات الماضية. فلا بد أن يكون هذا هذا يحقق هذه الغاية التي من أجلها يعني خلق في نفسه أول ثم في ذريته ثانية.
0: نعم شيخنا، بما الحكمة من كونه أول البشر في نفس الوقت أول نبي؟
1: نعم، هذا يعني أن يعني معلوم أنه مش باستطاعته أن هو أن يعبد الله جل وعلا دون إذن من الله تبارك وتعالى في نوعية العبادة وفي كيفية العبادة. ما يصحش من أي عبد أن يعبد الله جل وعلا كيف ما شاء على حسب هوى، لا بد أن يعبد الله جل وعلا بما شرع، والشرع هذا لا يتلقى إلا من الله جل وعلا. فإذن تعين أن يكون آدم نبيا وتقرر تكليفه يعني بالعقل اللي هو مناط التكليف، فكان بالعقل هذا قادرا على تلقي التوجيهات من الله تبارك وتعالى حتى لا يبقى لحظة من عمره غير عارف بالله جل وعلا وبما يريد الله تبارك وتعالى. لهذا جرت سنة الله في المكلفين أن يرسل إليهم رسل تباعا واحدا تلو الآخر حتى لا يخلو زمان من داعي لله جل وعلا وقائم بالحجة، لئلا تنقطع الصلة بالخالق جل وعلا. يتخبط الناس بعد ذلك في الحياة، يعني يتخبط العشواء، لا يهتدون سبيلا في هذه الدنيا ولا يسلمون من عذاب الآخر. ختمت الرسالات السماوية برسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم للنبيين، وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكان آدم عليه السلام يعلم ذريته وهم ليسوا مشركين، لكن البشر يفتقرون إلى الوحي فيما يتعلق بعباداتهم وأحكامهم، ويتعلقون يفتقرون إلى الوحي فيما يتعلق بأمور الغيبية. لهذا قامت الضرورة بالنبوة والوحي. فإذا كما نعلم أن النبوة هذه هي طمأنينة للقلب، وهي سكينة للروح، وهي ترشيد لسلامة الطريق، وهي حسن العاقبة ويقين الإيمان، هذا كله في النبوة. النبوة هذه راهي يعني نقول كشف لعالم الغيب، إخبار من الله جل وعلا، إخبار عن الله تبارك وتعالى وعن الملائكة وعن الآخرة وعن الحساب وعن الثواب والعقاب بشيء مطابق للواقع. النبوة تشريع مفصل يعني يضبط علاقات الناس وزواجهم ومعاملاتهم، ويجعل الناس يعني أقرب إلى الرشد وأقرب إلى الصواب، ولا يخرجهم عن طبيعتهم العادية اللي هي المركبة. فالنبوة ضرورة للعدل الرباني، وفيها تقديم البلاغ وإنذار للآخرة ورحمة للبشر. فلابد أن يكون الرجل الأول اللي هو آدم نبي، هذه ترسيخ لأصلات الخير في الإنسان وفي الأرض، ولم تقوم يعني حضارة ولم تتكون أمة إلا يعني والدين هو الحادي وهو الملهم لها. حتى حتى النظريات اللي هي مادية حاولت تتكع لموروث ديني، ما استطعتش تنكر دور الدين في حياة البشر، وهذا نشوف فيه تو في البوذية وفي غيرهم، يعني واللي هم الماديين الحياة صرفة ما قدروش يهربوا من مسألة الدين، لأن عارفين أن شعوب العالم رغم يعني شهودها يعني هبات متكررة في العودة للتدين، كل علاج هروب من ضياع والكآبة والعدمية والقلق واستجابة للفطرة اللي هي المثمورة المنتفضة. فإذا كون آدم رسول الله بالعقل، فلأن آدم عليه السلام لم يكن له بد من أن يكون لديه يعني من شرع الله جل وعلا ما يتعرف به، عليه تنظيم علاقته مع زوجة، ما يتمكن من تصريف شؤون أولاده في السلم وفي الحرب وفي الزواج وفي الانفصال، اللي يعني مش يعلمهم من خلاله ما يحل له وما يحرم عليه من الأطعمة والأشربة والسائر ما وضع الله جل وعلا في الأرض. فهذه هي مهمة، وهذه المهمة لا يضلع بها إلا رسول قد أكرمه الله جل وعلا بالرسالة، إلا رسول قد كلفه الله جل وعلا بالبلاغ. لذلك قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وكان الله عزيزا حكيما.
0: نعم بارك الله فيك شيخ. شيخنا لو تفصل لنا كيف الفرق بين النبوة النبي والرسول؟
1: نعم، العلماء طبعا اختلفوا في هذه المسألة اللي هو الفرق بين مسألة النبوة والرسالة على عدة أقوال. أشهر الأقوال وهو قول جمهور أهل العلم نظروا إلى التفرقة بين النبوة والرسول، لأن الرسول يعني يوحى إليه بشرع جديد ويؤمر بتبليغه، بينما النبي يعني لم يؤمر بتبليغه. هذا أحد الأقوال، وهذا القول المشهور في هذا الأمر. فقالوا يعني بين النبي والرسول يعني بينهما عموم وخصوص، النبي أعم والرسول أخص. قالوا النبي كل من أوحي إليه من الله جل وعلا، سواء أن أمر بالتبليغ أو لم يؤمر، فإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي وليس رسول، وكان أمر بالتبليغ فهو نبي ورسول. وفي علماء زي ما قلنا قالوا إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله والعمل به. والأشهر هو القول الأول، هو التفريق بين من أمر بالتبليغ وبين من لم يأمر بالتبليغ. لكن هذه أشهر الأقوال في التفريق بين النبي وبين الرسول.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما أعتقدك نكونوا تمينا قصة آدم في سورة البقرة، صح؟
1: نعم صحيح.
0: تمام شيخنا الكريم، بعد أن استمعنا إلى عرض قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة، نريد أن نعرف كيف لخص القرآن هذه القصة في سورة الأعراف، وما أبرز الفوارق بينها.
1: نعم، هو كما ذكرنا في الحلقات الماضية أن الله جل وعلا في القرآن الكريم ذكر قصة آدم في عدة سور، في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة صاد، هذه من أشهرها. سورة الأعراف طبعا هي سورة مكية، وتضمنت يعني سنة الله الكونية في الأمم المخالفة بصفة عامة، وفاها تذكير للناس بآيات الله جل وعلا في الكون وفي الخلق، وكيف خلق الإنسان وضعف الإنسان وبداية عداوة الشيطان للإنسان. وذكر الله فيها حتى بعض حجج المعاندين من الأمم السابقة، وحذر من سلوك يعني طريق المعاندين، ويعني وخوف من يوم القيامة ومن عاقبة الكافرين في النار. ومهد يعني الله جل وعلا قبل الحديث عن الأمم السابقة في أول سورة الأعراف، وقبل الدخول في قصة البشرية تفصيل عن تمكين الله جل وعلا للجنس البشري في الأرض. لهذا بدت الرحلة في مسيرة البشرية بالشروع في قصة آدم وعداوة إبليس له، ولهذا جت تفاصيل يعني لا توجد يعني إلا في كتاب الله تبارك وتعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

إنك من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. الآيات اللي في سورة الأعراف يعني ذكر فيها القصة بالتفصيل. يمكن نختصر هذا الأمر بعدة أمور. أول الآيات الأولى تكلمت عن بداية الرحلة وربط الحياة بالله عز وجل، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. الآيات بدأت تمهد عن تمكين الله جل وعلا للجنس البشري، هذه حقيقة مطلقة قبل ما تبدأ قصة البشرية. فالله جل وعلا هو خالق الأرض وخالق الإنسان، وهو اللي مكن للجنس البشري في الأرض، وهو اللي أودع في الأرض كل ما فيها من أسباب الرزق ومن أسباب التعايش، وجعلها مقر صالح للنشأة بجوها بتركيبها بالشم بعدها عن الشمس والقمر ودورتها. وهذا نشوفه فيه واضح حتى لما نشوفه للكواكب. يعني لولا تمكين الله جل وعلا شيخ مالك للإنسان في الأرض بهذا وذاك لما استطاع المخلوق الضعيف اللي هو يعني أنه يقهر يعني يتعامل مع الطبيعة يعني ويتصرف فيها. وحتى شوفوا حتى تصورات اللي هي الجاهلة اللي هي الإغريقية القديمة والرومانية كلها يعني تصوراتها كلها تصورات جاهلية، تصور الكون هذا عدو للإنسان، وتصور القوى الكونية هذه مضادة لوجود الله وللحركة ونحو ذلك، وتصور الإنسان هو في معركة أصلا مع الطبيعة ومع يعني، وتصور كل النواميس الكونية وكل تسخير لا يعتبر فيه قهر للطبيعة في المعركة وبينها وبين الجنس البشري. تصورات الحقيقة تصورات يعني ناقصة يعني خبيثة يعني فوق منها يعني لو كانت النواميس الكونية هذه مضادة للإنسان وعدوة لي وتتربص به وتعكس اتجاهاته يعني ما نشأ هذا الإنسان أصلا، وإلا كيف ينشأ الإنسان أصلا في كون معادي له بدون إرادة وراه أصلا، وما يستطيعش الإنسان أن يمضي في الحياة حتى عليه اللي فرض أنه وجد، فكيف بيمشي ويمضي والقوة الكونية هذه كلها يعني تعاكس الاتجاه. لذلك التصور الإسلامي وحده هو الذي يعني يبين لنا ويمضي وراء هذه الجزئيات، مش يربطها كلها بأصل شامل وأصل متناسق. الله هو خالق الكون، واقتضت مشيئة الله أن يجعل طبيعة هذا الكون تسمح بنشأة الإنسان، وأودع الإنسان عنده استعدادات كثيرة تسمح له يتعرف على نواميس الكون واستخدامه في الحاجة. وهذا نشوف فيه تناسق ملحوظ، يعني تناسق الملحوظ هذا هو الجدير بصنعة الله جل وعلا. نشوف الإنسان يعيش في كون يعني مهنوس وصديق وفي رعاية يعني قوة حكيمة، يعيش الإنسان يعني مطمئن القلب مشروح النفس ثابت الخطى، كلها بشي ينهض بعمارة وخلافة الأرض ويعان على هذه الخلافة من الله جل وعلا. لهذا قال الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، الذي جعل لكم الأرض فراشا، كل آيات الذي جعل لكم الأرض مهادا، كل آيات لتسخير الكون للإنسان. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، الإنسان هو ابن هذه الأرض، هو ابن هذا الكون، أنشأه الله جل وعلا في هذه الأرض ومكنه فيها وجعل له يعني فيها أرزاق ومعايش ويسر له من المعارف التي يعني تسلم المفاتيح. هذا كله ذكره الله جل وعلا، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. مكناكم في الأرض يعني أعطاه كل عناصر القوة، وجعلنا لكم فيها معايش في كل ما تأكلون ولتشربوه ولتلبسوه ولتستمتعون به ولتشكروا نعمة الله جل وعلا وتنطلقوا في طريق الطاعة. ولكن الله جل وعلا تكر نتيجة الغفلة، يعني ذكر قال قليلا ما تشكرون، هذا بسبب النتيجة الطبيعية للغفلة عن معنى الحياة المسؤولة يعني فصلتها بالله عز وجل فقضية الشكر هذه قضية وعي وقضية انفتاح وقضية إيمان، مش تعرف أن الله جل وعلا لم يخلقك عبثا. الله جل وعلا لم يخلق الخلق بدون هدف، ولم يترك الإنسان بدون نظام. الشكر أنك تصر يعني أن العبد يصرف كل ما يعني أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله، هذا هو الشكر. فالشكر من أجل الأخلاق السلوكية الإيمانية اللي على المؤمن أن يتحلى بها في كل أحواله، لنفاها اعتراف بالنعم لمن أسدها. لهذا كانت عناية القرآن عناية عظيمة بهذا الأمر، ذكرت في مواضع كثيرة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكبرون.
الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما

0: رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فإذا كانت عبادتكم أيها الناس خالصة لله جل وعلا اشكروا نعمة الله تبارك وتعالى. العبادة تستلزم للشكر، وهذا يعني من ضروب للعبادة ومن أنواعها. لهذا أعطانا الله جل وعلا أدوات التمكين وسخر لنا الكون والأرض وجعل فيها من المعايش اللي تستحق الشكر يعني ليلا ونهارا، وتستحق الشكر في السر وفي العلن وبالقول وبالاعتقاد وبالعمل. هذا النقطة الأولى شيخ مالك اللي هي فيما يتعلق بالتمكين في الأرض. ذكر في الآية الأولى في الآية التي بعدها الله جل وعلا خلق الإنسان وتصوير الإنسان، عندما قال الله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
1: نعم شيخنا. شيخنا لو موضوع الخلق نخلوه بعد الفاصل لأنه عايش في وقت. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نترككم الآن مع فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله، فلتبقى.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم مستمعين الكرام. فضيلة الشيخ، وقفنا قبل الفاصل عند خلق الإنسان وتصويره. شيخنا، لو تشرحنا قول الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم.
1: نعم، الله جل وعلا قال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فبدأ الله جل وعلا خلق الإنسان من طين، يعني ثم صوره حتى تكامل الخلق، يعني إنسانا سويا يملك الصورة الجميلة ويملك الجسم المعتدل ويملك أجهزة دقيقة تتحرك في نظام محكم ونظام متوازن، وتحرك يعني العقل والإرادة اللي يستطيع الإنسان من خلالهم أن يعني يحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية الكون من حوله. لهذا كان الله جل وعلا ذكر في المرحلة الأولى، المرحلة الأولى مرحلة التراب، البداية قبضة من تراب الأرض، حيث ذكر الله جل وعلا في مواضع عديدة في القرآن: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والآية الأخرى في سورة الروم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الخطاب هذا طبعا لبني آدم، وهم يعني وهم مخلوقون يعني عن طريق الزواج والتناسل، لكن ينطبق على أبيهم آدم عليه السلام، وبما أن أباهم مخلوق من تراب فهم أيضا مخلوقون من تراب. وشاء الله جل وعلا أن يكون تراب الأرض مختلف ومتفاوت أصلا في لونه وفي طبيعته، يعني مش توافق بقاع الأرض وتتناسق وتتكامل، ففيه التراب الأحمر وفيه الأسود وفيه الأبيض وفيه الرمادي، وتراب فيه سهل وفيه تراب يعني صعب شوية ولين، وفيه القاسي وفيه هذا كله موجود في التراب. ف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من الله خلق آدم من قبضة فقبض من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض وجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والقبيث والطيب وبين ذلك. فالله جل وعلا يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أسباب اختلاف ألوان الناس واختلاف طبائعهم واختلاف صفاتهم، هذا كله يعني من أسباب ذلك اختلاف ألوان التراب يعني الذي خلق الله منهم أباهم آدم. فقبضة التراب اللي خلق منها آدم ضمت مختلف ألوان التراب الأحمر والأبيض والأسود وغيرها، وتحولت هذه ألوان التراب كلها إلى جينات وراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء. وأعطى الله يعني كل سكان وإقليم في الأرض يعني لونهم الخاص بهم، وكل إنسان لونه اللي اختاره يعني بحكمته جل وعلا. فهناك أقاليم ألوان يعني ألوان سكانها سوداء، وهناك أقاليم ألوان سكانها بيضاء، أخرى حمراء وأخرى بنية، وهكذا كلها هذا موجود. والله جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ف يعني لون الإنسان هذا لا إرادي في حياته، فلا يصلح أن يكون هو أساس التفضيل بين البشر، يعني لا يجوز أن يتفاضل أناس بشيء لا دخل لهم فيه ولا قدرة لهم على اختياره. فهم يتفاوتوا في يعني في جانب يقوم على اختيارهم وجهدهم وسعيهم، اللي هو الإيمان بالله جل وعلا، العمل الصالح، التقوى، هذا هو معيار التمايز ومعيار التفاضل. يعني في أمم كثيرة ضلت لأنها جعلت أساس التفاضل هو اللون، فضلت لون أفرادها واحتقرت ألوان الأفراد الآخرين ومارست التمييز ضدهم وبيبشع الصور وبيبشع الأشكال. وشوفنا احنا اللي صار في النازية في ألمانيا بسبب الجنس اللي هو في الجنس الآري، اللي يعني فضلوه على سواه من قالوا اللون الأحمر هذا هو اللي يلون يعني أفراده، والأمريكان فضلوا الجنس اللي هي الأنجلسكوني هذا على غيره، واحتقروا السود في
0: هذه العنصرية.
1: نعم، احتقروا السود والعنصرية المعروفة هذه، ما عندهم مش دم إلا لأن لونهم أسود فقط،
0: دخلوها على ما أعتقد حتى في التوراة عندهم إنها أساس عقوبة ليهم هذا علاش لونهم أسود. في عند المسيح، في طوائف من المسيح عندهم شيء،
1: ليش تفاصيل بسبب ذلك، يعني هل عندهم نصوص يعني أثبتوها من الإنجيل أو نحو ذلك، المحرف هو أصلا الإنجيل. لكن المعروف الآن هو، وهذه معروف في تاريخ أمريكا، وقصة العنصرية يعني لما حصل السود على مدى التاريخ وما حصل للهود الحمر في تاريخ، ماذا كله داروا أن اللون هو معيار، وهذا يخالف المنهج الإسلامي الواضح الذي جعل الناس تفاوتهم في هذا الأمر لا علاقة لهم به. هذا أمر يعني لا يصلح أن يكون معيار التفاضل بين البشر، إن معيار التفاضل حاجة هم لهم دخل فيها، حاجة هم لها دخل فيها، لكن اختيار لونهم وشكلهم هذا لا علاقة لهم به، فهم ما عندهم مش دم في أمريكا إلا لأن لونهم أسود مثلا. ف يعني وهذا يعني لا يصح أن يكون معيارا للتفاضل، لا يصح أن يكون معيارا للتفاوت بين البشر. المعيار هو العمل الذي يعني يكونون هم أساس في اختياري، حاجة اختارها بيدهم حاسب عليها، لكن حاجة لم يكن له دم فيها لا يحاسب عليها. نعم، فلهذا يعني أجل الله جل وعلا يعني لكل الكون هذا، وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني من خلاصة الأرض، هذه هي الحقيقة بعينها. فالله جل وعلا تبارك الله أحسن الخالقين، هو أعلم بنا كما ذكر الله جل وعلا، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. نعم. هذه المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التراب، بعدين جت المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الماء. الله جل وعلا يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آيات كثيرة في هذا، وهو الذي خلق من الماء بشرا، والله خلق كل دابة من ماء، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هذه الآيات كلها تدل على أن آدم خلق من ماء، كما أن كل شيء حي وكل دابة تدب على الأرض خلقت من الماء. وآية سورة الفرقان هي واضحة تدل على أن البشر تحديدا خلقوا من الماء، ثم تبين الآيات بعد ذلك اللي هو الخلق التالي لآدم وحواء وذريتهم أيضا حتى هم خلقوا من ماء مهين، وهو ماء الرجل المني. وإن كانت الحقيقة الأولى وهي أن كل الدواب بما فهم الإنسان خلقت من الماء، كذلك يعني الماء هو معروف حتى الآن، الإنسان يكون 70% أصلا الماء ده من جسم الإنسان، فخلق آدم من تراب ومن ماء، خلق بهذا التراب ليكون المادة الأولية اللي خلق منها آدم، وهي الطين. وجاءت في وصف الطين الآيات الأخرى الكثيرة اللي هي المرحلة الثالثة مرحلة الطين، إذن تراب ثم ماء ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة اللي هو الطين. فأخبر الله جل وعلا أن آدم خلق من طين، وهذه مرحلة مزج التراب بالماء فصار طينا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. والله جل وعلا يقول في الآية الأخرى قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. والآيات كثيرة، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فالطين اللي خلق منه آدم وصف في القرآن بثلاث صفات، يعني الصفات هذه مذكورة في آيات كثيرة، منها الطين اللازب والحمأ المسنون والصلصال، وهذه مراحل الطين اللي هي يعني مراحل الطين، الطين اللازب والصلصال والحمأ المسنون. فالحمأ المسنون هذا في مسام الجسد، فاحتاج لمعالجته يعني هذا العلماء ذكروا في هذا من عدة تفاسير، قالوا الطين هذا شيء خصب يعني قابل للإنبات وتكون فيه الورود والأزهار والأشجار النافعة ونحو ذلك، والطين هذا يعني فيه يعني مرونة وفيه نحو ذلك. جت بعد ذلك الطين اللازب اللي هو المرحلة الرابعة، الطين اللازب، وهذا ذكر الله جل وعلا في سورة الصفات، فاستفتهم أهم أشد خلقا أما خلقنا إن خلقناهم من طين اللازب. شنو اللازب؟ اللي هو التابت شديد التبوت، يعني المتماسك يعني ناتج عن يعني طين رخو، بعدين حصل يعني زاد يعني خلط الطين بعضه ببعض فأصبح لازب كتيف، يعني زي ما نقوله تمهيدا لمرحلة التجميد ومرحلة التيبيس. يعني خلقناهم من طين لاصق، وصفه الله جل وعلا باللزوب لأنه هو مخلوط بالماء هنا، فإذا خلط بماء صار طينا لازما اللي هو طينا لاصقا. جينا بعدين للمرحلة الخامسة اللي هي الحمأ المسنون، الله جل وعلا ذكر هذه ذكر الحمأ المسنون في سورة الحجر، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، من صلصال من حمأ مسنون. كلمة يعني حمأ هذه جت في القرآن في سورة الحجر كلها وثلاث مرات تكررت، ومسبوقة كلها بالصلصال. فهذا الأمر اللي هو مسألة الحمأ المسنون الذي ذكره الله تبارك وتعالى من صلصال من حمأ مسنون، يعني من طين يبس بعد ما يعني حمر حتى صارت له صلصلة وأصبح له صوت يعني زي صوت الفخار. الحمأ المسنون هو الطين المتغير لونه وريحه من طول المكث، وهذه مرحلة الثانية اللي هو بعد الطين اللازب اللي هو اللاصق. ترك الطين اللازب الغليظ هذا إلى أن جف ويبس، تحول إلى طين أسود متغير، ولما ازداد الجفاف صار جاف ويابس وصلصال. فإذا نقر نقر لما تضرب به كداي يخرج منه صوت، وبعد وصول الجفاف واليوبس هذا للغاية بعدين شبه في ذلك بالفخار. فوصف الطين اللي سيخلق منه آدم بالحمأ المسنون، وهذا استفدناه من معاني كثيرة، منها أن لون الطين يعني كان أسود، وتشكيل وتخليق يعني جسد آدم كان في مرحلة الطين اللازب، بعدين التشكيل والنحت لجسم آدم هذا ترك فترة من الزمن لا يعلمها إلا الله جل وعلا، حتى حصل جفة وجيل المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الصلصال. الله جل وعلا قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الصلصال اللي هو اليابس اللي يسمع له صوت إذا ضرب،
0: اللي يصنع منه في
1: الأواني، يشبه الفخار اللي نصنع منه الآن في الجرار وأواني الفخار اللي تتميز بحفظ الماء وتبرده وتعبيه بواسطتها، أيضا يتسلل الهواء لأعماق الماء ونيمنح معنى جديد. فجسد الآدمي هو وعاء، هو منجم صغير مكون من نقدر يعني بعضهم قال من 23 عنصر موجود في الأرض. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مرحلة يعني ما قبل الروح لما قال إني عبد الله لا خاتم النبيين، وإني آدم عليه السلام لا منجد في طينته، يعني كلمة المنجد على الأرض يعني تشكل فيها التراب وبعدين الطين اللي هو عجن بالماء، وثم ترك ما شاء الله من الأزمنة حتى أصبح هذا طين لازب ملتصق ببعضه البعض، وبعدين ترك فترة يعني ما شاء الله من الأزمنة حتى أصبح يعني حمأ مسنون أسود يعني، وبدأ تظهر عليه ملامح تكوين الإنساني، بعدين ترك ما شاء الله حتى صار يعني صلصالا كالفخار. فهذه مراحل ذكرها الله تبارك وتعالى، فلا بد من يعني جمعنا لهذه الآيات المتفرقة التي تحدثت عن قصة آدم عليه السلام. فالآيات اللي تحدثت عن أبينا آدم عليه السلام قبل نفخ الروح ما فيهاش تعارض فيما بينها، وإنما كل فترة من الفترات أخبرت عن مرحلة من المراحل التي مر بها الخلق، فأخبرت آية عن خلق من تراب، والتاية عن تراب وماء، وحدة مرحلة الطين، وحدة عن طين اللازب، وحدة عن صلصال من حمأ مسنون، وحدة عن صلصال كالفخار.
0: نعم تمام شيخنا بارك الله فيك. شيخنا لو تحدثنا عن مرحلة تصوير آدم عليه السلام وتسويته.
1: الله جل وعلا في سورة الأعراف ذكر هذه المرحلة من المراحل، وهي مرحلة تصوير الإنسان، مرحلة تصوير الإنسان وتسوية الإنسان بعد ما مر آدم بالمراحل اللي ذكرناها من تراب، وبعدين التراب مشي لطين، وبعدين الطين إلى طين لازب، ثم تحول الطين لازب إلى صلصال من حمأ مسنون، وبعدين الصلصال مشي إلى صلصال كالفخار، وأصبح تمثال يعني مجسم وجسد بدون روح. هذه مرحلة هي مرحلة تصوير، يعني تمهيدا لنفخ الروح فيه، تمهيدا لنفخ الروح فيه، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فالخطاب في الآية هذه لبني آدم، والحديث فيه كلام عن خلق وتصوير يعني أبيهم آدم عليه السلام، لذلك عطف على مرحلة التصوير، عطفت على مرحلة الخلق بحرف العطف اللي هو يدل الفاعل اللي هو يدل على التراخي والبعد الزمني بين المرحلتين، وبين والتصوير اللي هو في الآية هذا تصوير مادي مجسم، يعني لما خلق الله آدم من الطين اللازب وصار كصلصال من حمأ مسنون كالفخار، صوره الله بأن جعل له أجهزة الجسم اللي هو البشر المعروفة والظاهرة والباطن، هذا كله تمهيد لنفخ الروح فيه، تمهيد لنفخ الروح فيه، هذه أجهزة جامدة ما فيهاش حياة التصوير المجسم هذا بتسويته ذكر الله جل وعلا تسويته في آية أخرى، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. التسوية هي من التصوير، وفيها إنشاء مختلف أجهزة الجسم وتهيئتها للعمل، واللي جرى لآدم من تصوير قبل نفخ الروح فيه يجري لكل واحد من ذريته حتى قيام الساعة. غير الفرق بين التصويرين أن تصوير آدم كان خارجي ظاهر، جاءت الصورة مادية يعني تمثال مجسم كبير، وتصوير الذرية يكون داخل الرحم صورة يعني مصغرة جدا. لهذا الله جل وعلا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فآدم هذا تمثال ملقى في الجنة، كان تمثال ملقى في الجنة، كان خلق آدم وتصويرة اللي خلقه الله جل وعلا قبل تصويره بقي تمثال ملقى في الجنة فترة زمنية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفترة الأولى اللي هي كانت بداية البداية في تركيب جسد آدم اللي هو المصور، واللي يبدأ منها تركيب يعني بعد ذلك في الأرحام. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه ينعم يركب ويبعث. في لفظ آخر يعني ليس من الإنسان شيء إلا عظم واحد اللي هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. لهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب. يعني في الحديث آخر ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا، لكن ما هو عجب الذنب هذا؟
1: عجب الذنب هو آخر فقرات العمود الظهري من عمود الظهر، أصغر تلك الفقرات اللي هو معروف باسم العصعص، هذا كانت بداية خلق آدم من عجب الذنب. ثم تمت التسوية وأكمل تصويره بعد ذلك، لأن الحديث قال منه خلق، هذا عام يشمل كل إنسان آدم وبني آدم. عندما يموت الإنسان ويضع في قبره كل شيء يبلى ويصير ترابا إلا تلك الفقرة الصغيرة في أسفل العصعص، الله شاء ألا تبلى ليركب الخلق منها يوم القيامة عندما يشاء الله جل وعلا بعث الإنسان من جديد. يعني عندما تتأمل الإنسان حينما يموت أول نقص لبنيته أن يعني تخرج منه الروح، وكانت يعني آخر شيء في بنائه آخر شيء اللي هو الروح، ثم يتصلب الجسد ويتجمد كما كان في مرحلة الصلصالية ويتعفن ويعني تتبختر الرائحة كما كان في مرحلة الحمأ المسنون، ثم تمتص الأرض ما فيه من المياه اللي فيه مش يصير إلى التراب كما يعني بدأه الخالق من تراب. إذن صدق الله جل وعلا في هذا المشهد حينما بيّن لنا الموت، فبذلك يعني بيّن لنا ذلك. وتبدو هذه يعني مرات الحقائق هذه للمستمعين الكرام بعض منها واضح وبعض منها بديل، لكن هذه كلها مهمة في غاية الأهمية لما رد عليه غير المسلمين يعني اللي عندهم مثل العلمانيين واللادينيين والحوذات. نعم هذه وردوا يعني بعض النظريات الأخرى اللي هي زي نظرية داروين وغيرها اللي هي كلها هو تطور ومتحول من بعض الأجناس ولا فيروسات ولا القرود زي الشمبانزي ونحو ذلك، ويطلقون لبعض القرود أصلا يسموه في إنسان الغاب، وهذا كله يعني رد عليهم. نعم رد عليهم رد واضح.
0: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا بما أن الوقت قارب على الانتهاء، تكلمتم شيخنا بارك الله فيكم عن العصعص، وقلتم بأن الإنسان يبدأ الخلق من تلك العظمات، وكما يبعث أيضا يوم القيامة من تلك العظمات. سؤال شيخنا يخطر على المستمعين، هناك عشائر في بعض الدول يقومون بحرق الجثث، فهل هذا يعني أنه لن يبعث أو أن العصعص يختفي من جسده؟
1: نعم هذا يعني سؤال نشر وتكلم عنه حتى كثير من المعاصرين حتى المتخصصين، وشيخ المتخصصين حتى في علم الأجنة ذكروا أن جسد الجنين ينشأ من شريط دقيق للغاية، سواء في الشريط الأول اللي هم يتخلق في اليوم الخامس عشر من مسألة تلقيح للبويضة وغيرها، وبعدين بعد يعني حتى كثير من الأخصائيين منهم فذكروا أن ما إن ينتهي الشريط الأول من هذه المهمة حتى يبدأ في الاندثار ويبقى منه جزء يسير جدا في نهاية العمود الفقري اللي هو يعرف بالعصعص ولا يكاد يرى بالعين المجردة. هذا ما ذكره الأخصائيين وممكن نرجو إليه. حتى حاول مجموعة من علماء الصينيين وغيرها يعني من خلال تجارب مخبرية حاولوا إفناء هذا الجزء نهاية العصعص، حاولوا يذوبوه في أقوى الأحماض وبالحرق وبالسحق وتعريضه للأشعة المختلفة فلم يستطيعوا ذلك. هذا كله جزء من الإنسان اللي هو عجب الذنب اللي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عديد من الأحاديث، ذكره قبل 1400 سنة وبين أنه يركب منه أول مرة وأنه هو الذي يبقى بعد وفاته وفناء جسده ومنه يعاد خلق مرة أخرى. فإذا أراد الله بعث للعباد للحساب والجزاء فينزل الله جل وعلا مطرا من السماء فيموت كل فرد من عجب ذنبه كما تنبت النبتة من بذرتها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحديث يعني ليس فيها ما يطعنون بل حقيقة علمية ما توصلوهاش إلا الآن في السنوات العلم في الحديث في السنوات الأخيرة، وهذا يؤكد صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه يعني هذا الأمر عن الخالق جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أظهره الله جل وعلا في هذا العصر إعجازا وتحديا لكل جاحد ولكل مكذب، وهذا كل مصداق لقول الله جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. هكذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الوقفة المباركة مع أول إنسان خلق وأول نبي اصطفاه الله عز وجل آدم عليه السلام. نسأل الله أن يجعلنا من المتدبرين لقصص القرآن المتعظين بها. فباسمكم مستمعين الكرام أقدم جزيل الشكر والتقدير لضيفنا الدائم فضيلة شيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، بارك الله في علمه ونفع به. والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختصر
2: المتون 90.9 FM.
3: أو عفوا قبل سؤال الأخ مصباح، الأخ أبو طاهر سأل سؤالا آخر، قال في بعض الناس يظن أو يعتقد أن اليهود اللي عايشين في فلسطين عندهم حق في الأرض زي الأكراد اللي عايشين في العراق مثلا أو اللي عايشين في سوريا، هم أكراد وعايشين في سوريا وفي العراق عندهم حق في الأرض ومحدش يعني يقولهم أطلعوا منها وهذه مش أرضكم. حتى اليهود على قولهم يعني حتى هم يعني كانوا عايشين فيها قبل وقاعدين عايش في منهم اللي قاعد عايش من قبل وهذه عندهم حق في الأرض، فكيف ممكن التعليق على هذا الكلام شيخ؟
1: هو التاريخ واضح في هذا الأمر، وفلسطين يعني بلا شك هي أرض عربية وهي قطعة من جزيرة العرب وهي موطن عريق يعني لسلالات من العرب استقروا فيها أكثر مما استقر فيها اليهود، وتمكن فيها الإسلام أكثر مما تمكنت فيها اليهودية، وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التوراة، وسادت فيها العربية يعني أكثر مما سادت فيها العبرية حتى على مدى التاريخ. يعني هم العرب هم من سبقوا، بعدين جت فترة وجود اليهود فترة محدودة. أين السؤال الآن، أين كان اليهود كل هذه القرون إذا كان هم أصحاب حق في فلسطين؟ علاش مدعوش يعني ورث لم يدافع عنه أسلامهم لما جتهم غارة بابل ولا أثناء غزو الرومان ولا أثناء عدوان للصليبيين؟ وينهم لما كانوا يعني ما هل ما يستحقش أن عندهم تراث يدافعوا عنه ويحامدون هذا التراث؟ يعني مش معروف يعني الأمر تاريخيا ثابت وجود القبائل العربية من الكنعانيين في فلسطين يعني قبل ظهور اليهود بآلاف السنين، ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين إلى يومنا الحالي. العرب عاشوا في فلسطين قبل مجيء اليهود إليها، وفي أثناء وجود اليهود أيضا عاش العرب هناك موجودين، وهذا التاريخ يثبت هذا. وظل العرب موجودين فيها بعد طرد اليهود منها، واتبت يعني تاريخ منور فترات طويلة ما كانش فيها حتى يهودي في فلسطين والقدس، أي عرق يعني وين يعني يعني استمر من الاتصال في هذه البلاد، يعني نقدر يعني في حق يعني نقدر نقوله في حق للروسي ولا الصيني ولا غيره في فلسطين، هم يعني أرض لم تطأ يعني تطأها أقدامهم ولا أقدام أجدادهم في أي يوم من الأيام، هذا ما حدش يقول هذا الكلام، لكن الفلسطيني هذه أرضه وهذه جذوره ممتدة فيها يعني من آلاف السنين، ويجيوا الآن بيحاولوا إخراجهم وأمر يعني بتهجيرهم وتشريدهم يعني بلا وطن وبلا هوية، هذا أمر ما يقولهاش أي عاقل، وهذه مقدسات المسلمين يجب أن ندافع عنها، وغريب أن الأمر هذا يقوله بعض المسلمين، إذا كان هم الغرب حتى وفق الوثائق وفق الوثائق المتحدة تثبت للفلسطينيين هذا الحق، وحتى لما كلفت لجنة من بريطانيا وغيرها أعطت للمسلمين الحق في بيت المقدس، يعني هو ما يعرفش أن يعني حتى من أكثر من 80% من اليهود المعاصرين حسب دراسات اليهود أنفسهم هم ما ينتموش تاريخيا لليهود ولا للقدس ولا لفلسطين، وما ينتموش حتى قوميا لبني إسرائيل، ما همش بني إسرائيل، أغلبية اليهود الآن اليوم الأشكناز هذا يعود إلى يعني قبائل تتارية ولا تركية قديمة كانت تقيم في الشمال القوقاز ولا غيره، وتهودت في القرون الأولى في الثامن ميلادي وغيره، يعني لم يتسن لهؤلاء ولا لأجدادهم ولا لأجداد أجدادهم أن يروا فلسطين في حياتهم أصلا، اليهود المعاصرين أكثرهم من يعني ليسوا من سدالات يعني بني إسرائيل، و يعني حتى يهود يعني أوروبا الشرقية وغيرهم اللي جوا يعني يهود بولندا وغيرهم هم منحدرين من هذه السدالات. فنعم الغريب أن هذا الحق اللي هو مزعوم ما يعني ما ظهرش طوال القرون الماضية هذه، وبل يعني ما ظهرش حتى في بداية ظهور حتى الصهيونية، فالواجب في هذا الأمر عدا الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور ويقروا التاريخ جيدا، فليس لليهود يعني حق في فلسطين، وهذه أكاذيب وهذه شائعات يجب التنبه لها، وهذا الأمر واضح وبين لكل من قرأ التاريخ ولكل من قرأ الكتب، فالمسلم فوض يكون الأمر هذا واضح لي، ما يفكرش فيه حتى التفكير، يعني مش يبدأ يجيب بعض الأشياء مش يسكت في روحها، والله بيدير بعض التبريرات لليهود، ما كنا في يوم من الأيام نتصور أنه في واحد بيبرر اليهود ويتكلم عليهم على اللي أرضه وما أرضه الكلام زيادة، هذا كلام يعني بعيد ونفوض نبتعد عنه، ما فكروش فيه وما تكلموش عليه أصلا يعني.
3: بارك الله فيك شيخنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم إبراهيم علمنا. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء، برنامجكم المباشر فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم الشرعية على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. أكرر الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب 092-092-17-0. أبدأ بالأسئلة الواردة على الواتساب إذا لم يكن هناك اتصالات. قال: ما حكم عدم إرجاع العربون في حالة الغلاء، غلاء الإيجار مثلا، عربا في حاجة بأجرها وبعدين ما صار لاش؟ عند المالكية العربون إذا دفع للتوثق في البيع أو في إيجار، لأن الأجرة بيع من البيوع. فعن اتصال بعدين نجيب عن هذا السؤال بإذن الله تعالى. سيد أسامة،
2: السلام عليكم. صباح الخير يا شيخ.
1: الله يبارك فيك.
2: يومك سعيد إن شاء الله.
1: أجمعين يا رب.
2: بالله عندي بعض الأسئلة بعد إذنك.
1: تفضل.
2: عندي أخوي زايد عليه بنية، تمام، ويبي يدير عقيقة، ولكن في نفس الوقت صار دعاء إلى محتاجة. هل هو الأفضل أنه يأخذ ضحية أو يدير عقيقة؟ هل أعطاها ضحية؟ هل هي تسقط العقيقة أو لا؟
1: به العقيقة أو التبرع. تمام.
2: نعم
1: تمام. أما أفضل، هل يعق عليه البنت ولا يتبرع بها لعائلة فقيرة؟
2: أيوة.
1: وإذا تبرع هل تسقط العقيقة أم لا؟ به
2: تمام. والسؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي أيامات في رمضان، يجي وقت الفجر خلاص بالكيد يأذن أن نشرب مية، هو يأذن أن نشرب مية. رديت من يومين والآمس صار في نفس القصة، هل هو رد ثاني ولا كمية؟
1: آمس هذا شنو، تبرع ولا قضاء؟
2: لا قضاء، بردها اليوم اللي صار لي في رمضان.
1: وكملت صايم
2: وقت الفجر شربت مية هو يأذن.
1: تمام إيه عندك سؤال تاني؟
2: بارك الله فيك، شكرا في ميزان حسناتك.
1: ما شاء الله يبارك فيك.
2: شكرا.
1: أنا السيد محمد. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حالك يا شيخ عبد الواحد؟
1: الله يبارك فيك.
3: حالك طيب إن شاء الله.
1: الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله.
3: الله يبارك فيك يا شيخ. عندنا سؤالين يا شيخ.
1: تفضل.
3: قلت لك الوالدة رحمة الله عليها.
1: إيه اللهم اغفر لها وارحمها.
3: قلت لي أعطي 500 للمدرسة هذيك يدفع فيها مطلوبة.
1: أعطي 500. أعطي 500 للمدرسة با؟
3: المدرسة الفلانية ذاك الوقت يصينوا فيها ويبنوا فيها بس يعطي 500
1: با؟
3: وهي الوالدة مرضت وتوفت المدرسة وصيناها وبدوا حتى يقروا فيها يعني
1: با؟
3: في الحق نعطي اللي معناه يبنوا فيه ولا نعطيها للمدرسة نفسها؟
1: هي هذه وصية ولا شنو يعني؟
3: كانت حية قلت لها أنا في مدرسة يبنوا فيها ويديروا فيها توجت لي عبر أعطيهم 500 وكنت هي وحيدها
1: با؟ وعلاش ما أعطيتهمش أنت؟
3: هي مردت وكذا وبعدين توفت الوحدة.
1: يعني أنت زي اللي لهيت شوية هكى لأن
3: هي تعبة يعني شوية الحق هكى. وهي تو توفت والمدرسة تو هي قائمة ويبنوا فيها يعني.
1: شو ندير بال 500 دينار؟
3: في مسجد بحدانا قلنا لعلاش نعطوا للمسجد ولا نسلوا قبل.
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. باي
3: السؤال الثاني يا شيخ.
1: تفضل.
3: ألا يجوز الإقامة في المكبرات الصوت معلش يا شيخ؟
1: إيه. الإقامة.
3: مسجد بحدانا.
1: إيه.
3: رحنا قلنا ليش ما نديروش الإقامة في مكبر الصوت شو قالوا؟ واحد اثنين ثلاثة قلنا تو نسلوا المشايخ.
1: شن قالوا لكم بدعة ولا شن قالوا لكم؟
3: لا والله هيك ما فيش حد قال مكروه ولا بدعة ولا شيء. ما فيش وخلاص ما فيش يديروا هيك ما انت عارف.
1: وباي لما تقيموها في لاقة الصوت هذا الميكروفون يستفيد الناس ولا ما يستفيدوش؟
3: لابد فيه استفادة فيه إثبات يعني زي ما تقول فيه كلام باي يعني أفضل واحد منه.
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك يا شيخ.
1: ماشي السلام عليكم. الله يبارك. سيد يونس السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيد يونس لبس عليك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. أجمعين يا رب العالمين.
4: وصدقكم وجميع العلماء.
1: آمين يا رب.
4: الله يبارك في المنبر الطيب ويجعل ذلك مثل حسناتكم إن شاء الله.
1: آمين.
4: إن شاء الله ما ننسوش خوتنا من صالح والحجاج ربي وصل مسلمين إن شاء الله.
1: يا رب العالمين.
4: الله يبارك الله فيك. هذا هو تعودنا ديما على الشكشاك ممكن أسئلتنا خالفة شوية لكن الحقيقة نشوفوا في حكاية الهجرة الشرعية هذه والجدال فيها وبدنا هي مؤامرة كبيرة ولعبة كبيرة ولكن احنا مساهمين فيها بقدر كبير يعني الحقيقة. نرجع للعكيد اللي احنا نجي ونعيد بشكل ولك تعاملنا معه بشكل خلينا بالسوشيال ميديا طبعا حيث فيها وفتنة وبلاوي يعني وبنفس الوقت مش نخدم لما رحم ربي وبنفس الوقت حتى تصير على محملات بقى نشوفنا يعني مشاهد السيوف اللي يحمي بيهم كذا بسبب استحصاص الزاهد ينسد بصول عمال يعني بسبب ذكرى بالإضافة إلى قتل النفس يعني شفنا حالات المدفات احنا بحلال هنا يدخل في مراسي والله العظيم شيء يأسف الإنسان ولكن ناحية متنادي الناس مش عارف سلبية وتلقى الطعن في الناس بالنهاية مسلمين ولا غيره ولا في النهاية ما قد يكون رافعين على البلاء حتى في العيد ترى البقايا مش بقايا النعم اللي وقف فيها طول وغير هم اللي دخل شرف في يحصل أيضا. أتمنى منكم هذا توجيه حقيقة ولو أنكم مقصرين ولو الشرع يدي الحكمة دية إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
4: بارك الله فيك سلام.
1: بارك الله في الجميع. أخت أم محمد. السلام عليكم. أخت أم محمد. وعليكم السلام.
5: نسل يا شيخ على الاشتراك دون عقاد.
1: نعم.
5: هل جائز أو في
1: هلو شنو هو؟
5: جايز او في ريدة دولار كاش.
1: معاملة الدولار كاش. ايه
5: من المصرف. ايه كاش.
1: بعد تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: شكرا.
1: ماشي.

إذا كان في اتصال نبدأ في الإجابة. فقلت بيع العربون هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان أو نهى عن العربان اللي هو لغة في العربون، العربون بعض اللغات العرب يقولون العربان، فنهى عنه. والعلة عند المالكية أنه من أكل أموال الناس بالباطل، يعني هذا دفع عربونا ليؤجر مثلا محلا شهرا ثم بدا له ألا يؤجر، أو ليشتري منك سلعة ثم بدا له ألا يشتري. فإذا وافقت على رد البيع لا يجوز لك أن تأخذ، أو رد الإيجار لا يجوز لك أن تأخذ هذا المقابل، لأنه بدون مقابل حقيقة. أنت بتبيع للسيارة ب10,000 ولا 20,000 ولا 30,000 وأعطاك 5,000، بعدين ما صارش من السيارة وانت رضيت بأنه ما صارش من السيارة. فال5,000 هذا إذا أخذتها بدون وجه حق، لأن سيارتك قاعدة عندك زي ما هي، وال5,000 متاع الراجل بردت الله زي ما كان قبل عقد البيع. هذا الأمر الأول. بعض الناس قد يتحجج بأنه يتضرر، مرات يدفع لي عربون ويجيني بعد 5-6 أيام لما يفوت الموسم ولا لما يفوت موعد السلعة، الموعد الجيد لبيع السلعة، يجي يردها أني نتضرر. يقولوا لك أنت خيرتك تم في ضررك من الأول، قول لأني ما نقبلش بالعربون، يجيب المبلغ كامل يا نبي نشوف غيرك. فإذا رضيت بأخذ العربون معناه أنت رفعت هذا الضرر عن نفسك، لأن عندنا قاعدة يقول خيرته تم في ضرره. أنت مخير بين أنك تقبل منه العربون وبين أنك ترفض، فلما اخترت أنك تقبله معنى هذا أنت غير متضرر به حتى لو حصل الضرر بعد ذلك. لأن لو صار معاك هذا الأمر أو تجارب الناس أو أنت شكيت أنه ممكن يحدث هذا الأمر، أن يتأخر في السداد ولا بعدين يرجع في البيع، بكل يقول لا لا لا من الأول أني أجيب لي فلوس كاملات، يا بالله يخلي نبيع لغيرك وتنتهي هذه القصة. بعض العلماء أجازه زي الإمام أحمد، ولكن كما قلت أجاز أخذه، يعني زي المثال اللي جبناه، أعطى سيارة 30,000 5,000 وبعدين ما اخترلاش بيشري، فلصاحب السيارة أن يأخذ 5,000. ولكن مذهب المالكية ودليلهم ما قلته لا يجيزون هذا الأمر ويرونه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. السيد أسامة قال بوي زادت عليه بنت، هل الأفضل العقيقة أو التبرع بثمن الأضحية لعائلة؟ لا، العقيقة أفضل، أنها عبادة، سنة في سنة، والعبادة هذه لها سبب، فالعقيقة أفضل. إذا توفر لك بعد ذلك ما تعين به بجزء أضحية ولا بأضحية كاملة فهو أفضل، لم يتوفر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنك أنت تركت سنة وذهبت إلى فضيلة، تبرع فضيلة. فالأفضل في السنن المعينة الأفضل أن تفعل حفاظا على شعيرة الإسلام. كان كلنا ما نبوش نضحوا، واحد بيعطي لي واحد عنده كيماوي، واحد بيعطي لي واحد يبني في حوش، واحد يعطي لي واحد ما بياخد سيارة، واحد يعطي لي واحد فقير، معناها شعيرة الأضحية تعزب وتغرب عن البلد، وهذا غير صحيح. فالأفضل والله أعلم أنك أنت أنك أنت تعق عن البنت بشاه، والبنت والولد عندنا يعق عنهما بشاه في المالكية، ولا تتبرع بذلك. هل معنى الخلاف في الأفضلية؟ لو اخترت أن تتبرع تركت الأفضل وذهبت للمفضول، لكن ما نقولكش حرم عليك ولا إثم ولا كذا، مدام الحقيقة والحمد لله تفعل بصفة عامة في البلد ولا تترك.
إذا تبرع بها هل تسقط العقيقة أو لا تسقط؟ لا، لا تسقط العقيقة، لا تسقط ما دام وقتها مستمرا. أما إذا خرج وقتها، عندنا حني تذبح اليوم السابع ويحلق ويسمى ويعق عنا في اليوم السابع، فإن لم يكن اليوم 14 اليوم 21 بعد ذلك تسقط سنية العقيقة على مذهبنا. فالأفضل عندي أن يعق، وإذا اختار أن يتبرع فلا تسقط عنه العقيقة. عندنا حل ثاني، إذا كان بيجيب، إذا كان بيجيب مثلا عقيقة كبيرة وكويسة، يجيب نص مثلا، بدل بياخذها 4000 ولا 4500 ياخذ 2 متاع 2500 ولا 2250، وحده يعق بها ويحقق سنة العقيقة، وحده يتبرع بها ويحقق التبرع وذبح الأضحية بتبرع خالص منه. إذا استطاع هذا فهو أفضل، ما استطاعش بدل بيعق بأربع آلاف يعق بثلاث آلاف مثلا، وألف يعين بهم عائلة فقيرة على أنها تأخذ أضحية، كان لقتهم 1000 ولا 2000 يزيدهم 1000 متاعها باش يأخذوا أضحية. فهك يبدأ حقق السنة وهي العقيقة وشارك في ثمن أضحية. بحني مش ينعطوا الأضحية كاملة يلاره، نقدر نشاركه، أنت تعطي 500 وأني 500 والتاني 500 والتالت 500، ويكون لنا من الأجر بمثل ما قدمنا. في اللي يقول يا نعطيها كلها يا من نعطيش، هذا يحرم نفسه بعض الفضل، كان ملحقش على وحدة كاملة يحرم نفسه من بعض الفضل والأجر. هنا أيضا هذا سيد أسامة قال عندي يمات يأذن وني نشرب، هذا قالوا له يجب أن تقضي وهو بدأ يقضي، وعاود نفس الشيء أو الشيء نفسه في القضاء، بطل قضاؤك وتقدر تفطر. يعني هو غير حصل أمس، لكن المسألة في القضاء إذا الإنسان كان يقضي في رمضان وحدث له عذر ولا حدث له أي شيء جعله يفطر نسيانا ولا غلبة ولا اللي هو، فهذا عند حلين، إما أن يتم صائما وبإذن الله تعالى ربي يكتبه له أجر ويجب عليه قضاء اليوم مرة أخرى، وإما أن يتم اليوم مفطرا لأنه لا فائدة من الإمساك في حسبة القضاء، قد يكون فيه فائدة في حسبة التبرع لكن لا يكون له فائدة في حسبة القضاء. بمعنى أني علي يوم من رمضان جات اليوم الأول نقضي، كليت مع العصر ناسيا ولا عطشت شربت، هذا يقولوا لي حتى لو أكملت بعد ذلك اليوم صائما اليوم هذاك لازم من عودة، ممكن ربي يكتب لي هذا اليوم الذي أتممته تطوعا لكن لا يكفيني عن الصيام في يوم رمضان هذاك، عن قضاء يوم رمضان لابد أن أعيده مرة أخرى، وصمت يوم تاني ونسيت وافترت، نعاود مرة تانية وثالثة ورابعة إلى أن أتم اليوم صائما بإذن الله تعالى. هذا أول الأمور التي تجب عليك وهو القضاء. الثاني أمر ينبغي عليك التوبة، أنك عرضت عبادتك للفساد بدون أمر يعني مجزي لهذا الإفساد، لا عندك سفر ولا عندك مرض ولا عندك عذر ولا غير ذلك، فأنت يجب عليك التوبة، لأنك لما تبي تتوب تستشعر أنك أنت درت معصية ومعاش تعودها. لكن كان منقولوا لك غرق ذي يوم تشعر بيه عادي، أنت ما يخطر لك تقعد تاكل في الفجر، مدامني نبي نقضي خلينا ناكل في الفجر، ليست هكذا القصة. يجب عليك القضاء وهو إثم يجب عليك التوبة منه، وإلا لو كان جائزا وليس إثما لم يلزمك بالقضاء مرة أخرى، لأن حتى اللي يأكل متعمد الكفارة هذه لا تغنيه عن الإثم بمعنى التوبة، لأنه يجب ومن تمام التوبة الكفارة.
فما تديرش كفارة وانت تبي تعودها تاني يوم وتبي تعودها تالت يوم، هذه ليست توبة نصوحة بهذا الأمر، لأن من شروط التوبة النصوحة العزم على عدم العود. فإذا أنت غرب تقضي رمضان وتقول والله أنت بنعطش والمؤذن يأذن بناكل ولا بنشرب، هذا لا يغنيك، لابد من القضاء مع التوبة. السيد محمد قال الوالدة أعطت أو أوصته أن يتبرع بمبلغ 500 دينار للمدرسة يصين فيها، وانشغل السيد محمد إلى أن توفيت الوالدة، ماذا أفعل بالمبلغ؟ هل أضعه في مسجد؟ لا لا، خليه في نفس الوصية، انظر أي مدرسة أخرى تحتاج إلى صيانة، والمساجد المدارس التي تحتاج إلى صيانة كثيرة للأسف، هم حتى اللي احنا باهيات ترى والله ما ينفعوا، هم غراه في الهم ما يختار، قال له لكن كل مدارسنا تحتاج إلى صيانة، يتلقى صبورة قديمة كاتبين عليها لين طابت، يتلقى كراسي مكسرات، يتلقى مرش مكسر، يتلقى حمامات اللهم الله أعلم بمنظرهم. فكل مدارسنا 99% من مدارس ليبيا مش تحتاج إلى الصيانة، تحتاج إلى البدء من جديد حقيقة. لما تشوف المدارس في تونس ولا نبوش نقوله قطر والإمارات، هذوك فايتين بمراحل، لكن حني نحكو على تونس، ما نبوش نقوله مصر لأن أسوأ مننا بهلبة، ما نبوش نقوله ظروف، ما هذيك مشكلة خاصة بهم، لكن الحقيقة مدارسنا في ليبيا غير موافق، غير يعني مطابقة للمواصفات، مش العالمية، حتى المدارس اللي احنا يعني رينا مدارس تريلات، يقولوا في تريلات صغار، صقع يخش صوت صدى صوت مقاعد الله أعلم بحالهم. فشوف أي مدرسة وحطه، مدام وسط بمدرسة خليها في المدرسة أفضل، كان ما لقيتش بعدين سهل، لكن مدام لقيت مدرسة خلوها مدابينا في النية التي نوتها الوالدة رحمها الله تعالى. الإقامة من مكبرات الصوت هذه إذا كان فيها فائدة لا بأس، الآن بلا نكير في العالم الإسلامي أن الأذان يؤذن في مكبرات الصوت، يقولي والله الأذان المطلوب فيه الإبلاغ والإسماع والإقامة خاصة بالحاضرين، كلام نوعا ما مقبول، ولكن الآن نتيجة شغل الناس وكذا الإقامة في مكبرات الصوت كثير من الناس نبهة في اللي مستعجل، ما بيش يقعد من الأذان للإقامة يراجي، لكن لما يسمع جامع يقيم في الصلاة وهو متوضي ينزل ويصلي، أو إذا كان مار من جنبه يخش يصلي. فإذا كان فيها فائدة وهي قطعا فيها فائدة زي الأماكن المكتظة بالسكان ولا اللي بجنب مدرسة ولا كذا، لما تقيم الصلاة في المكبر الصوت يكثر الحضور ويستفيدون، في هذه الحالة يجوز أن تفعل ذلك، بل لعله يندب لأنه إرشاد إلى الخير. وإذا كان ما فيش فائدة في منطقة يعني الجامع هم 5 أنفار اللي صلوا فيه ولا 6 هم موجودين، ما فيش داعي بعد ذلك، لأن هي

إقامة تسمى في الشرع أذانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الأذانين صلاة لمن شاء، بين الأذان والإقامة، فهي إعلام بإقامة الصلاة، ولا يضر أن تفعل خارج المسجد ما دام ما فيش إزعاج وكذا، حتى ولو لم يحضر أحد لا يضر ذلك بإذن الله تعالى. السيد يونس يسأل عن الهجرة. الهجرة غير الشرعية وما يحصل في البلد، هذه قضية بلد، هذه قضية بلد. فتح الهجرة على مصراعيها هذا أمر مضر بالبلد، من السرقات، من القتل، من تزوير الأرقام الوطنية، من الناتج، كل شيء مضر. لكن التقنين هو المطلوب. أنت لما تعرف روحك تبي مليون، لما يخشوا مليون بعدين عاش تعطي تأشيرات لين يطلعوا المليون الأول ولا نص مليون، بس تعطي تأشيرات ولا تسمح أنهم يخشوا، لأن أكثر من مليون في ضغط على البلاد. مثلا نذكر في أمثلة ليست أرقاما حقيقية، وإلا قريب نظني اللي صار أن الأفريقيين قريب يطقوا زي الليبيين الآن. في قطر والإمارات وتقريبا عمان وبعض الدول الخليجية غير كبيرة العدد، تعتبر فعليا في قاموس السياسي بلاد محتلة، لأن عدد العمالة أكثر من عدد السكان بأربع مرات أو ثلاث مرات. هم يبوا يترفوا كذا ويقول لك أنا عندي شرطة ومخشش إلا بأوراق ثبوتية ونقدر نتحكم في الوضع، هذاك أمر آخر. لكن أنت هكي مخلي الأمر صداح مداح، يعني يخشوا مليون يخشوا عشرة، وناسك هم اللي هربوا فيهم للأسف، الليبيين هم اللي هربوا سوا هني، ياخذوا عليهم فلوس باش يجيبوهم هني، ولا ياخذوا عليهم فلوس باش يرفعوهم لبريطانيا. عامل الهجرة بقوانين صحيحة، ما ينفع زي ما قال مثلا يقتلوا في الهجرة غير الشرعية. أنت تبي تمشي تلزة تقتله؟ لا، هذا إذا جعل الله لك عليه سبيلا في أن تخرجه من البلاد لأن بقاءه يضر بك، فلم يجعل لك الله عليه سبيلا في قتله ولا ضربة ولا جلدة ولا لا لا، كل هذه الأمور هم بشر في النهاية، سواء كانوا مسلمين ولا غير مسلمين، وحرمة المسلم عندنا أولى. فمسألة القتل والضرب والأخذ الأموال واحد، هذا كله لا يجوز. مسألة تقنين بقائهم أو إرجاعهم إلى بلادهم، هذا جائز إذا رأت السلطات في البلاد ذلك، وهذا ينبغي أن يكون. أني رينا الحملة اللي في سراج أمس ولا أول أمس ولا بلك يومين لها، الناس فرحانة بهذا الأمر، لأن بندت العائلات تخاف أن يهجموا عليهم. يعني تشوف في بعض الكباري في عروض مصارعة وفيها فرق كرة قدم ومشجعين، تخاف حتى تمشي من بحضهم أنت. فالدولة يجب عليها أن يعني تأخذ بحقوقها وبواجباتها في هذا الأمر، تأخذ حقوقها، تخش بتأشيرة وعندك إجراءات معينة، ثم بعد ذلك من لم يفعل هذه الحقوق الواجب على الدولة أن ترحله إلى أهله. ممكن تغض الطرف على 10، 20، 30، حتى 100 ألف، مرات تمشي الأمور في ليبيا كلها، لكن ما تغضش الطرف على تلت عدد الشعب ولا نص عدد الشعب ولا ربما حتى عدد الشعب نفسه. لكن هذه المفروض أن الدولة هي التي تتكفل بها وليس الأفراد. ما بتشد أنت بتحبسه تقعد توكل فيه، ما كان ولا عليك تقتله ولا كيف تدير. هذه الدولة كما قلت يجب عليها أن تفعل هذا الأمر، لكن للأسف يعني كثير من المسؤولين في الدولة هم المسؤولين على جلب هذه الهجرة غير الشرعية ثم ترحيلهم إلى أوروبا بعد ذلك.
طبعا في دول

مباريات قليلة، لأن خاصة الأفريقيين رأوا ليبيا بلاد ممر وليست بلاد مستقر. يعني هو مش جاي لليبيا باش يقعد فيها، هو ماشي جاي هني بيدير شوية فلوس ولا بيلخبط أموره باش يمشي لأوروبا، وما قعد لك في ليبيا. احنا الآن قعدنا حارس على أوروبا باش ما يمشوا لهمش الأفريقيون، وإحنا نضر في روحنا بنفع أوروبا. يا إما تأخذ مبالغ باش تقنن وجود هذه العمالة أو كيفية ترحيلهم، يا إما خلي اللي بيمشي يمشي، لكن تقعد حارسك وتضر في نفسك، تحرس الغير وتضر في نفسك. يعني ني نمشي نحرس حوش جاري وهو مسكر، ونخلي حوشي مفتوح يجي خنبوه، أي واحد يقول لي أنت مهبول، هذا مش تصرف عاقل. هذا في أوروبا عنده حرسها وعنده ويصرفوا في مليارات، ويبوا هم العمالة يبوها ويبوها تخش بغير شرعية، لأن بترخص لهم في كثير من الأشياء، لأن لما بيخش غير شرعي بيبدو تعبيرنا يحرطوا عليه. إذا كان مثلا القانون يقولهم 15 يورو ولا 20 يورو في الساعة، ويخدموا بخمسة يورو في الساعة، فهم مستفيدين. ألمانيا بالذات تبي عدد كبير من العمالة، احنا ما دخلناش شيء، بعدين يستفيدوا يعطوهم حقهم ما يعطوهمش، ما ليناش بهم علاقة. المهم احنا علاقتنا ببلادنا تاخذ حقوقها، حتى في مراقبة البحر وكذا تاخذ حقوقها كاملة، مش يقعدوا احنا عاد ندفنوا في الجيف يعني الجثامين، خلينا نقولوا ندفنوا الجثامين اللي يلقي فيها البحر ليل نهار. دورة دورة يقول لك ملوح أربعة ملوح خمسة ملوح أربعة ملوح خمسة، هذول اللي غرقوا حنين نقعدوا ندفنوا فيهم، وهم في اللي يقتلوا فيهم وفي اللي يسيبوا فيهم في عرض البحر لما ما يبوهمش، وحنين اللي نتولوا حارها. لا هو قال يتولى حارها من تولى قارها. فأوروبا أنت ما تبيهمش تخش، وتبيهم تبي تخش بمقدار وما تخشش بمقدار. اللي موت انت دبر له، معاش تجي تلوحه عندي ني وتقول لي دفنه ولا عالجه ولا رفعه ولا دير له. فهذه يعني ضيفوها على بقية مشاكل البلاد، السيولة والقضاء وتزوير الرقم الوطني والفقر، وضيفوها من ضمن المشاكل اللي الدولة ما تبيش تتحرك فيها بكل، أو تتحرك على استحياء. يعني لما تقرأ في أرقام مفزعة، تقرأ في أرقام مفزعة، سواء من التزوير سواء من وجود العمالة غير المقنن، كل الحقيقة أرقام صادمة ولا من مجيب. لكن في النهاية أنت مسؤول على نفسك مش مسؤول على الدولة. أما باش تجي تضرب عامل ولا أفريقي ولا غير أفريقي، مسلم ولا غير مسلم، تضربه ولا تلزه من سكره ولا تاخذ منه فلوسه ولا تقتله، هذا اثم عليك انت. يوم الدوله تقول لك عاوني بصفه رسميه بعدين عاونها، ما تقول لكش عاوني يريح روحك، لانك انت قداش بتلز 10,000 20,000 تو غدوه يجيبوا بدلهم مليون. اذا كان هكي هذه فكرتك، فالدوله اذا كان هي ما خدتش الرادع الاساسي في عدم دخولهم، أراه كلام هذا اللي نديره فيه إحني هو يبقى من قبيل در الرماد في العيون. ممكن هم يقولوا هيا هيا دير هذه، هو نفسه اللي يجيب فيهم، هو اللي يقول دير المسرحية هذه باش الناس ترضى وتسكت، وهو يجيب بعدين ملايين، وبعدين الناس يفتروا ويفشلوا وتقعد الأمور زي قبل بل ربما أسوأ. الأخت أم محمد تسأل عن معاملة الدولار، لا زالت تحت النظر. مصرف ليبيا المركزي أتى بالمعاملة، كيفية المعاملة، ودار الإفتاء اجتمع مجلس البحوث في اليوم نفسه أو ثاني يوم تقريبا، وأصدروا التعديل المبدئي أو الملاحظات المبدئية على هذا القرار. قالوا لهم بالكلام هذا ما يمشيش، رو عندنا 1 2 3 خلوهم 4 5 6 مثلا، 1 الغوها، 2 عدلوها، 3 غيروها بصيغة أخرى،
المهم عنده ملاحظات وبعتوها إلى مصرف ليبيا المركزي، وحسب علمي إلى حد هذه اللحظة ينتظرون الرد. لما يجي الرد من مصرف ليبيا المركزي بالموافقة على تعديل هذه المقترحات أو إلغائها أو استبدالها، نقوله بعدين مصدر تصدر فتوى رسمية بالإجازة، وكان قالوا لا وما فيش كيف، بعدين يصدر فتوى رسمية بعدم الإجازة لكونها ربا ولا غير ربا، لأن مش شرط أن تكون ربا ولا حلال، مرات ما هيش ربا ولكن فيها مخالفات أخرى شرعية. المهم اللي يعنينا الآن، حتى الآن ليس هناك فتوى رسمية من دار الإفتاء بالاعتماد لكونها حلالا أو بعدم الاعتماد لكونها حراما. ننتظر الرد، وبإذن الله تعالى يهدي المسؤولين على التعديلات ليستفيد الليبيون من هذه الميزة بدون حرام. عندنا سؤال للواتساب، قال السلام عليكم، أختي حالتها مقتدرة أو حالها مقتدر الحمد لله، وتريد إعطائي ثمن الأضحية وأنا أتقاضى معاش ضمان، هل يجوز أن أضحي بها وهل لي الثواب؟ نعم يجوز، العبادات المالية كلها المهم أن تفعل باسم شخص معين. أنا علي 5000 زكاة، جاء واحد قال لي أواني بنعطيك 5000 تطلعهم ولا أني نطلعهم باسمك من فلوسيني من فلوسه هو، يعني جائز حتى ولو كان غني. أنا عندي أضاحي وعندي فلوس، وجاء واحد قال لي والله أني يعني وديتك بالأضحية هذه هبة ولا هدية، خودها وضحيها، مدام ضحيتها باسمي جائزة سواء كنت فقير ولا غير فقير. بعد ذلك مسألة الأجر تفرق لما تبدأ بحر مالي، مش زي لما نأخذها من الغير، لكن في النهاية لي أجر، لي أجر الأضحية، وأضحيتي صحيحة بإذن الله ولا أطالب بإعادتها، واليد العليا خير من اليد السفلى، يعني الذي تعطي خير من التي تأخذ، لكن لا حرج في النهاية كما قلت. وأني عليه كفارة مين، وجاي واحد قال لي بندفع بدلك 50 ولا أني اللي بنطعم 10 أمداد باسم كفارتك أنت تمشي. أضحية، عقيقة، زكاة مال، ضمان قيمة المتلفات، أني درت حادث كسرت سيارة واحد كلفتني 1000 ولا 500 ولا 10000 ولا اللي هو، جاي واحد قال لي أني بنعطيهم بدلك، تكفي يكفيني، مش لازم أني نعطيه من فلوسي. حتى وإن كنت غنيا، حتى وإن كنت غنيا ما تكفي، المطلوب أو المقصود قد حصل بأني ذبحت الأضحية باسم فلان الفلاني، أو رديت قيمة الشيء الذي أتلفته باسمني، أو حتى لو كان المال من غيري، كل معاملة مالية بهذه الطريقة تكفي بإذن الله تعالى. السلام عليكم، قال أمي كان عندها عدة طقوم ذهب وعندها 4 بنات وولد، أعطت 3 بنات والولد طقما لكل واحد منهم، أما أنا البنت الكبيرة فلم تعطيني شيئا لأن عندها طاقم غالي عليها، كانت أمي تحب تلبسه وقالت لهم هذا الطقم لأختكم بعد ما نموت. بعد وفاة أمي أنا أخذت الطقم، السؤال هل هذا يعتبر جائزا ويكون الطقم من حقي أو كان لازم أمي تعطيه لي وهي حية؟ لا، هذه وصية، والوصية لوارث باطلة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا وصية لوارث. والحديث وإن كان فيه مقال يعني ليس في درجات الصحة، لكن أجمع الفقهاء على الأخذ به أنه لا وصية لوارث، لأنه مستغن بتركته عن الوصية، وبالتالي هذا الطقم عندك واحد من حلين، يترديه مباشرة للورثة وتاخذي حصتك زيك زيهم، يا إما تاخذي منهم الإذن، قولوا ما أمي را وصت والوصية هذه باطلة، لكنني نبي شرايكم تعطوني مجانا،
كانت نازلة عليه ماشي الحال، تنازل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة والباقي لا، أعطي حصة الذي لم يتنازل حقه، أعطي حصته باش يبقى ليك الطاقم. مثلا طاقم ب 12,000 وانتم أربعة أنفار، مثلا كل واحد حصة 3,000، حصتك انت 3,000 وزوز قالوا سامحنا خلاص، ولا عندك 9,000 من 12,000، تبقى حصة الأخير هذا كان قدرت تخلصي تخلصي، وكان هذا تبيعي وتعطيه هو حصتك وتاخذ انت الثلاث حصص، حصتك انت وحصة اللي تنازلوا عن طيبي خاطر. هذه كلها حلول يجوز لك أن تفعلها، لكن أخذ الطاقم جبرا ونكرانا وتقول لهم أني خديته وهذه حصتي واللي بيرضى باهي واللي ما بيش يرضى باهي، لا هذا غير صحيح. في حل آخر، إذا كان أنت تبي الطاقم هذا تحسبي من بقية التركة، مثلا جت الطاقم زي ما قلنا ب 12,000 وانت جوك 20,000 ميراتك مثلا، فاحسبي ال 12,000 من ضمن ال 20 والباقي خليهم لبقية الورثة. هيك هذه الحلول الجائزة. أما قصة أنك تاخذيه وما تعطيش وتقولهم يوسط به فهذا لا يصح. كان زي ما قلتي لو أعطاتك وهي حية لكان هبة محوزة وانتهى الأمر. هبة محوزة معناه لك أنت، ما في حد من الإخوة يشاركك فيه. إذا كان في الاتصالات لا أدري، كان هذا نكمل في ال أخذ السؤال هذا ثم أخرج لفاصل. قال لو سمحت يا شيخ أنا عندي نقرس وقدمي تؤلمني ومنتفخة ولا أقدر أن أمشي عليها، ماذا أفعل في الصلاة؟ أرجو منكم أن تفيدوني في ذلك، علما أنني لا أستطيع أن أقضي حاجتي إلا في قارورة فارغة. مسألة قضاء الحاجة شيء وكيفية الصلاة شيء آخر. لا بأس بقضاء الحاجة في قارورة ما دام الإنسان عنده ما يمنعه، ثم بعد ذلك تستنجي. إذا كنت لا تستطيع الاستنجاء بكل بعدين يعفى عن إزالة النجاسة، لأن إزالة النجاسة في القول الأول في المذهب أو في قول أحد قولين مشهورين في المذهب واجبة مع الذكر والقدرة وانت مش قادر فيسقط عنك إزالتها. أما إذا كنت تستطيع البول في قارورة ثم بعد ذلك تستطيع الاستنجاء فيجب عليك، هذا من حيث النجاسة. من حيث الصلاة لا تسقط عنك الصلاة، إذا كان لما تبي توقف رجلك توجعك ألم كبير صل على كرسي، إذا كان على الكرسي ألم كبير وترتاح وانت نايم صلي وانت نايم على الشق الأيمن أو الأيسر أو على الظهر، فإن لم تستطع فعلى البطن. لكن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، مع الناس حال مدام الإنسان بعقله ويقدر يؤدي في النهاية بكل قالوا حتى بالنية، حتى بحركة رموش عيني أو بأطراف أصابعه حرك سبع الله أكبر سمع الله لمن حمده. المهم لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال. وانت ما فصلت شن الدير، قلت ماذا أفعل في الصلاة؟ إذا كان تقدر توقف ركعة وتقعمز الباقي يكفيك ذلك، يجب عليك أن تقف ركعة وتجلس الباقي، وإذا كان ما تقدرش بكل وتقدر جالس على كرسي صلي على كرسي، ما تقدرش على كرسي فمضجع كما قلت لك. المهم ألا تترك صلاتك في أي حال من الأحوال. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الجزء الثاني من حلقة اليوم بحول الله وتوفيقه، فابقوا معنا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نستقبل سؤال السيد محمد ثم أفتتح الحلقة.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جزاكم الله خيرا على العمل.
0: آمين يا سيد محمد، بارك الله فيك.
1: والله عندي سؤال، عندي سؤالين. سؤال أنا ما أعتقد أن الوقت خش، يعني وصليت بعد ما كملت الصلاة عندنا الأذان،
0: أنا
1: نعود مرات أثناء الصلاة، ومرات بعد ما نكمل الصلاة. اعتقادي أن الأذان، لكن بعدين مرات أثناء الصلاة ومرات بعد ما نكمل الصلاة نسمع الأذان.
0: أنت تصلي في البيت ولا شنو؟
1: في البيت.
0: عندك الهاتف هذا ولا الذكي ولا ما عندكش؟
1: والله يعني مرات أو أنا ما عنديش هذا، عند واحدين تانيين في الحوش، لكن مرات ما نسمعش فيه.
0: يعني ما عندكش إلا البيلة هذا العادي؟
1: البيلة بس.
0: باي، تسمع الإجابة بإذن الله.
1: عندك السؤال الثاني.
0: إيه.
1: لما نضت سجدت ونضت السجدة الأولى، لما وقفت تذكرت أني نسيت سجدة. كيف حطيه، كيف الطريق؟
0: وكملت صلاتك ولا تصل عليه هيك؟
1: لا، يعني لا، صارت لي مره لكن ما عرفت كيف نتصرف.
0: بتسمع الاجابه باذن الله تعالى. هاي
1: يرحم
0: والديك. ربنا يوفقكم. السيد ابو محمد،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: كيفك يا شيخ؟ انت طيب ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك، كل عام وانتم بخير.
2: الشيخ نبي نسال، عندي شويه اسئله.
0: تفضل.
2: أنا أصلي في النقضي، عندي أيام معدودة، سنوات.
0: إيه.
2: ولما نقضي أصلي في قيام الليل، ونقضي قبل قيام الليل أصلي الشفع والوتر. في أوقات يفوت فيه أنا، يزور علي الفجر. إيه. في الجامعة لما يصير الأذان.
0: بأ.
2: وفي أوقات نستغرب بعد ما بعد الأذان مباشرة بعد نلحق على الشفع والوتر. لا عاد نحصل فيها مليون. باي، لكن هذه مش هلبة.
0: ما فهمتكش، يعني انت تقعد تقضي وما تصليش الشفع والوتر لين يأذن؟
2: انا الأذان الأول هذا انا بعد مباشرة نصلي قيام الليل وبعد نصلي الشفع والوتر.
0: باه.
2: وبعدين في ايام ياخذني النوم، يعني ياخذني الغفله، ما لحقش الا على بعد لين صلاه الفجر، لين يقوم صلاه الفجر يعني لازم.
0: باه.
2: يعني شنو ندير؟ انا نصلي عادش نلحق على الخير، نصلي يعني ينصلي مثلا تسليمتين اللي هو قيام الليل، وبعدين نصلي الشفع ونصلي الوتر ونمشي نصلي الفجر. هذا ندير فيه.
0: تسمع الإجابة. عندك سؤال ثاني؟
2: والسؤال الثاني، أنا نبي ناخذ $2000، نبي نشري $2000 من مصر باليقين. لكن الفلوس عندي النقدي، خليني هيك نوضح لك. أنا نبي ناخذ من بنتي أو ولد بنتي، بيحاول لي فلوس، بيحط لي المبلغ اللي بنشري به هنا، المبلغ اللي بناخذ منه زائد لا ناقص.
0: يعني هو بياخذ النقد وانت بتاخذ الحواله. بتخلي ولد بنتك يستفيد بالنقد وانت بتحول الفلوس باش تاخذ دولار.
2: تحط لي هو الفلوس اللي حاب ناخذها، انا بدي نسافر نعالج بيه من $2، مانيش بايع ورقه البيع. باهي. وهو بنعطيه، هو مش حق الفلوس النقد نعطيها له، لكن ما بيش ناخذ منه زاد ولا ناقص.
0: هو بيعطيك نقدي ولا بحواله؟
2: لا، اللي بنعطيه النقدي.
0: أنا
2: بدل ما نمشي نصب نقدي في المصرف،
0: تعطيه لولد أخوك يستفيد منه.
2: لبي ولد بنتي بيمشي هو يصب لي من حسابه تحويل وإجراء ولا شيء، وبيأخذ هو النقدي. يعني نعطيه 13,000 مثلا، يصب لي 13,000.
0: وأنت تقدم بها ل2000. تمام.
2: بارك الله فيك وإن شاء الله
0: كل سنة. آمين يا رب العالمين. آمين. ماشي السلام عليكم. سيد يونس، السلام عليكم.
3: السلام عليكم دكتور عماد حسين، بارك الله فيكم، مشكور على التوضيح.
0: الله يبارك فيك.
3: هو من الأسف يعني مع احترامي أغلبنا نمشي بوداننا مش بعقولنا يعني. للأسف أن حتى تو بغض النظر على المصيبة هذه، زي ما قلت أنت حضر، لو تتقنن وحتى يوعي المواطن حتقلل الأزمات هذه بالنسبة للهزمات الشرعية. يعني الحقيقة سي وضع، حتى مع احترامي ليك المصيبة هذه الجهاز الإلكتروني اللي كبر بقى حكايه 10 انفار زين من بتاع القافله، وينسى بان عنده 3 ولا 4 مليون لجان بكتلف المستخبرات. يعني هذه قله العقول، احترام العلماء واحترام القانون، مرضنا في الامور هذه. الحاجه الثانيه احترام الماده طلع علينا كل شيء، لان المده فاتت صارت علينا حادثه هكي وهي ديما تحدث، سرقات في بيوت، فتلقاها لك تجيب الناس تكلم لك على الشيء المسروق يعني البومبلة ولا كذا، وتنسى ان هي الحقيقه هذا الخلل الشرعي، انه هو يعني حرم انتهاك حرم الذات، وفيها حتى قتل وفيها حتى بلاوي كبيره. فهذا المقصود من لان انكم فايض انتم عندكم بارك الله فيكم، لكن من حرصنا ويعلم الله بالنوينا في امور اولويات لازم نعلموها اكثر، يعني اصبحت العلوم الشرعيه واضحه في كل مكان، العلوم المدنيه الصناعيه يعني واصله يبقوا فيها، ولكن للأسف أنا أبدأ بالجديد وأنا نوز التهاكم والاستهزاء ورب كاش على الأخر، فإن شاء الله رب يوفقكم بالخير.
0: آمين يا
3: الله ويعلم الله بالنوايا.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. معنا السيد سعد. السلام عليكم. سيد سعد السلام عليكم.
4: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: تحية ليك الشيخ، تحية للعاملين معك في هذه الإذاعة المباركة في هذا اليوم المبارك.
0: الله يبارك فيك.
4: تحية الشيخ في البرنامج الديني. وسؤالي يا شيخ عن عيوب الذبح يا شيخ.
0: ايه. سيد سعد يا ريت يتعود الاتصال بينا، قطع الاتصال. إذا كان ما فيش اتصالات نبدأ على الأقل نستفتح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أنا اتصال. أخت حنين السلام عليكم.
5: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: ما يعطيك الصحة وطول عمرك. أنا ما عندي أسئلة، ما تطلب نقول لك نبرد على جلوبنا بكلامك ويصح عليك، بالله عليك يا شيخ دي ما تكلمنا على أوضاع البلاد.
0: إن شاء الله خير يا أخت حنين، بارك الله فيك.
5: والله إن شاء الله ربي طول عمرك.
0: آمين أجمعين في طاعته.
5: بارك الله فيك.
0: آمين يا رب أجمعين.
5: شكرا بارك الله فيك.
0: الله يبارك فيك. السيد محمد قال هو يصلي في البيت وليس عنده الهاتف الذكي، ويبدو أنه يعني عنده إشكالية في الساعة لعل، أو في معرفة أوقات الصلوات بدقة. فقال تحدث معي أكثر من مرة أني أصلي ثم أكمل الصلاة ثم يؤذن المؤذن، أو أنا أصلي يؤذن المؤذن. من شروط وجوب الصلاة ومن شروط صحتها دخول الوقت، فلا تجب الصلاة قبل دخول وقتها ولا تصح قبل دخول وقتها ولو بثانية. يعني لو أني كبرت قلت الله أكبر وبدأ يأذن ونعرف أنه هو يأذن صح، أراه صلاة باطلة. صلي الظهر نلغي ونصلي، كان كملت ركعة، كان كملت ركعة زيد معها ركعة تانية واجعلها نافلة بدل ما تطلع. لكن بالنسبة للصلاة التي صليتها باطلة، سواء أذن بعد تمام الصلاة بالكامل، يعني صليت 4 ركعات الظهر ولا 4 ركعات العصر ولا ركعات المغرب ثم أذن المؤذن، الصلاة باطلة ويجب علي إعادتها. ربما الباري عز وجل يعني جواد كريم، ربما يحسبها لي تطوعا، وخاصة أني لست متعمدا، لأن من تعمد ذلك يحرم عليه. يعني نعرف العصر ما الدنش ونبي نصلي العصر، نعرف الصبح ما لم يظهر الفجر، لم يطلع الفجر ونبي نصلي الصبح، صلاتي باطلة مع الحرمة. لكن هذا الشيخ محمد باعتباره عنده بعض الإشكالات فما يعرفش الوقت، نقوله لا إثم عليك، ولكن مسألة إعادة الصلاة حتمية، ما ينفعش أن تقول لا أني والله صليتها وتم تميت الصلاة، سواء أذن عليك بعد التمام أو أذن عليك وأنت في الصلاة. غير زي ما قلت لك، إذا كان مثلا كبرت وقعد في الركعة الأولى وأذن تطلع من الصلاة، إذا كان عقدت ركعة زيد معها ركعة تانية تبرعا، ولو 3 زيد معهم الرابعة تبرعا، وبعدين أطلع من الصلاة بإذن الله تعالى تحسب لك نافلة، ولكن إعادة الصلاة واجب وحتم عليك. ديما إذا كانك تعرف الساعة جيب التقويم، أطبع التقويم وتقويم الدخول لأوقات الصلوات وخليه قدامك باش تعرف ومعاش يصير لك هذا الخطأ. في مسألة أخرى قال في ركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة بعدما قام للوقوف تذكر أنه صلى أو سجد سجدة واحدة فقط، ماذا يصنع؟ إذا كانك وانت واقف تسجد هذه السجدة، تنزل إذا كان السجدة الثانية تنزل لوضع الجلوس اللي هي الجلسة التي بين السجدتين، وتسجد السجدة التي نسيتها، ثم تكمل بقية صلاتك، ثم تسجد بعد السلام للزيادة التي فعلت اللي هي القيام للركعة اللي بعدها والبدء في الفاتحة، هذه زيادة فتسجد لها بعديا ما لم يحدث معك موجب من موجبات السجود القبلي، زي أنك مثلا حصل الكلام هذا في الركعة الثالثة بين الثالثة والرابعة وانت نسيت السورة التي بعد الفاتحة في الركعة الأولى أو الثانية، أو نسيت التشهد الأوسط. إذا اجتمع زيادة ونقص في صلاة واحدة من السنن المعروفة فالسجود يكون قبليا. إذا تمحضت الزيادة التي قلتها يعني نضت للركعة اللي بعدها وبعدين رجعت للفرض الذي فاتني لأنه يمكن تداركه، سيأتي أن لو رفعت بالركوع اللي بعدها نلغي الركعة ذيك ونجعل هذه الركعة بدلها. يعني فاتني أو سهوت عن إحدى السجدتين وقمت وتذكرت وأنا قائم أو تذكرت وأنا في الركوع، نرجع للسجود بالطريقة التي قلتها ونكمل الركعة نعتبرها صحيحة ونسجد بعد السلام. إذا كان بعد الرفعة من الركوع التي تليها تذكرت أن الركعة اللي قبلها فيها سجدة ناقصة، الآن نكمل صلاتي عادي معاش نرجع للسجود، نكمل صلاتي عادي ونجعل هذه الركعة بدل التي قبلها. إذا كان أني في الركعة الأولى تذكرت في الركعة الثانية تذكرت أني الركعة الأولى جبتها سجدة واحدة بس ورفعت من الركوع الثانية، نعتبر الثانية أولى ونكمل صلاتي. وكذلك في الركعة الرابعة مثلا، الركعة الرابعة وأني رفعت من ركوعها تذكرت أن الركعة الثالثة كانت بسجود واحد فقط، نكمل الركعة الرابعة كلها لأني ذكرت بعد الركوع، كمل الركعة الرابعة كاملة وأجعل الركعة الرابعة ثالثة ونجيب ركعة رابعة وأسجد بعد السلام إن لم يكن عندي نقص آخر. هذه هي طريقة. عندك الثالثة والرابعة، إذا نسيت الثالثة والثانية نسيت سجود الثانية وجعلت الثالثة ثانية، يلزمني سجود قبلي مش بعدي، باعتبار لما لغيت الركعة ديك ما جبتش التشهد الأوسط. سيد أبو محمد يسأل قال كيف يصير فيا لما يدن الفجر واني ما صليتش قيام الليل؟ لا يخلو الحال، إما أن يستطيع المصلي أن يدرك قيام الليل والشفع والوتر والفجر قبل أن يطلع وقت الصبح، ولا قبل ما يفوتوه في المسجد يجيبهم كاملات 7 ركعات قيام الليل الشفع الوتر وبعدين الفجر ويصلي الصبح. إذا كان ما عندهش إلا 5 ركعات ويطلع الفجر ولا الجماعة يصلوا، يصلي قيام الليل والشفع والوتر وخش للفجر، وخش للصبح، يترك الفجر هنا لأنه يقدر يقضي بعدين، يقدر يقضي بعد وقت حل النافلة. إذا ما زالوا لثلاثة بس ويطلع تطلع الشمس ولا يصلوا الجماعة، صلي الشفع والوتر واترك قيام الليل واترك الفجر. إذا ما زالوا ركعتين بس هنا يصلي الوتر فقط، ركعة ولا ركعتين يصلي الوتر فقط ويترك قيام الليل ويترك الشفع ويترك الفجر، صلي الوتر وبعدين يلحق معهم الجماعة في الصبح ولا يلحق عليه الصبح في وقته قبل شروق الشمس. وهذا طبعا الكلام اللي نقول فيه راه بحسبة ركعتين الصبح، يعني مازال له 7 ويدرك ركعة ولا ركعتين من الصبح قبل الشروق، صلي الطريقة اللي قلتها. أما إذا كان بيصلي 7 وبعدين الصبح تخرج عن وقتها، لا، يلغي بالوحدة بالوحدة بالوحدة إلى أن يلغيهم بالكامل. يعني نوانيه مثلا صحيت قبل الشروق ب3 دقائق، درت علي 100 ومزال 3 دقائق، 3 دقائق هذا ما نقدرش نجيب فيهم الوتر وركعة كاملة بسجدتيها باش نلحق على الصبح قبل خروج الوقت، صعب علي. هنا أترك الجميع ونجيب الصبح في وقتها، نترك الشفع ونترك الوتر ونترك الفجر ونترك قيام الليل. غاية ما في الأمر إن الفجر يمكن قضاؤها من بدء حل النافلة بعد الشروق ب20 إلى 25 دقيقة إلى أذان الظهر، نقدر نقضي الفجر. بالنسبة للشفع والوتر بمجرد الشروق وقيام الليل، بمجرد الشروق أو صلاة الصبح تسقط خلاص. يعني ني مثلا وصلت للجامعة نحسب روحي بنتفل وكذا، لقيتهم قريب يكملوا الركعة الثانية، لو بنصلي الوتر تفوت علي صلاة الجماعة، هني يقولوا خش في صلاة الجماعة واترك الوتر واترك الشفع واترك حتى الفجر. فالترتيب بهذه الطريقة، نقدموا قيام الليل والشفع والوتر إذا ضاق الوقت، لأن الفجر نقدر نصلوها بعد الشروق، لكن قيام الليل بمجرد صلاة الصبح أو بمجرد طلوع الشمس لا تستطيع أن تفعلها بعد ذلك. قال بناخذ 2000 دولار وعندي. بالنسبة لقصة تحويل الفلوس هذه مش اشكالية، ان انت مثلا يحول لك وتعطيه النقد مباشرة، هذه ما عندناش فيها اشكالية، لكن الاشكالية الان ان الاقدام على معاملة 2000 دولار غير صحيح، لانك لم تعلم حكم الله فيه، ما قلتش حرام، غير صحيح. حرام من جهة انك اقدمت على عمل الاصل فيه البطلان بدون ان تعلم حكم الله فيه، لأن الأصل في معاملات الصرف لدقتها وخفائها الأصل فيها الحرام، فما تقدمش عليها إلا وانت عارف إنها حلال، عكس الأشياء الأخرى اللي ممكن تقدم عليها بناء على الإباحة، أن الأصل في الأشياء الحلال. أرى باب الصرف باب ضيق وباب يترتب عليه الربا، فما تقولش والله كنت نحسب حلال، لا ما تقدمش إلا وانت تعرف إنها حلال. وهذا عكس من قال إن الأصل في الأشياء الإباحة. لا، مش الأصل في الأشياء الإباحة، لما تبدأ عندك شبهة وشبهة كبيرة وشبهة ربا، الأصل فيها التحريم إلى أن تجد فيها الحل. وخاصة في مجتمعنا وفي وضعنا اللي احنا نعرفوه إن الدنيا كلها لخبطة لخبيطة شينا يعني، وبالتالي الإقدام عليها مش حرام لأن هي حرام، الإقدام عليها حرام لأنك أقدمت على عمل لم تعلم حكم الله فيه. بعدين لما تعلم أقدم، كان قالوا لك حلال أقدم على الفعل إذا أردت، وإذا قالوا لك حرام أقدم على الترك. لا يجوز لك إذا قيل إنها حرام أن تقدم على الفعل، لا، تقدم على الترك اللي هو ترك هذه المعاملة الربوية. فمشكلة تحويل الفلوس ما عندناش فيها أشكالية، لكن مشكلتنا في أنك تقدم على بطاقة $2000. لا يغني بعد ذلك أن أنت عندك بها ظرف ولا تبي تعالج بها ولا ما تبيش تعالج بها، هذاك كل زايد. لما نوصل في مسألة يا تاخذ الربا يتموت، بعدين هذاك حتى الربا الحلال نقوله الخوده، حتى الربا الصريح أسف نقوله الخوده، لأن الحفاظ على النفس أهم من الحفاظ على المال. لكن إذا لم يكن بهذه الطريقة، والله إني مضطر نبي سيارة نبي حوش، هذا كله لا يباح من أجله الربا. ما يباح الربا هو للإكراه الملجئ، يتأخذ الربا يا نقتلوك، أو يتأخذ الربا يتموت. عندك عملية مستعجلة وحاولت تتسلف وحاولت تدير راي وما لقيتش مستشفى عام ويدير العملية يتموت، عندي طريقة أني ناخذ بالربا، خود بالربا والإثم على من اضطرك لذلك بعد ذلك. أما غير الإكراه الملجي هذا، والله يعني أولادي بيقروا ولا بيقروا في مدرسة مش عارف شن هي الانترناشونال ولا هذا كله ما يمشي شرع، لأن الناس بدأت تتسع في الإنفاق، وولت كلها عندها ضرورات. طب أحيانا السيارة عندني نقول ضرورة يعطى من أجلها الزكاة، لكنها ليست ضرورة تبيح الربا. يعني الليبي الآن اللي ما عنده السيارة متبهدل وما عندهش كيف يشريها، يعني متبهدل، ومرات يصرف مصاريف تصرف عليه أنت من الزكاة مصاريف أكثر من حق السيارة. زي ما قلنا كان عنده 4-5 أولاد يقروا في المدارس، هادو يبوا حافلات يبوا بساط. لو أنت عندك كيف تعطيه 15,000 يشري سيارة معقولة، يعني مش السيارة الفارهة ومش السيارة اللي كل يوم بيجي يقولك والله العجلة انطبقت مش عارف شني دار الكمبيو مش عارف شني، لا، اشري له سيارة ب15-17,000 بالزكاة يستريح. ما شريت لا شك كل شهر يبي 500-600 للتوصيل، 500-600 للتوصيل، 500-600 للتوصيل، واسمه قاعد فقير. لو جبت للسيارة رأى افتكيت من القصة هذه. فممكن السيارة ولا المكيف، حتى المكيف الآن ممكن أن نشوف فيه ضرورة يعطى من الزكاة، لأن كان نبي يروح يبي يرقد ويبي يخدم خدمة تانية وتالتة، بيقعد مشوي مسكين ما يقدرش يجيه النوم، وفي الليل ما يجيش النوم، حتى العمل ما عاش يقدر يؤدي وحيلزوه من العمل، خاصة إذا كان عمل خاص. فممكن نعتبر المكيف من الضرورات التي تبيح أخذ الزكاة، لكن ما نقدروش نعتبرها ضرورة تبيح الربا، لأنه مش حيموت في النهاية من المكيف، من قلة المكيف مش حيموت، ولا من قلة السيارة حيموت، لكنه سيكون في ضيق ومشقة. ضيق والمشقة هذه نقدر نرفعها عليه بالزكاة، لكن ما نقدروش نرفعها عليه بالربا. أذكر بالأرقام أني ما قلتهاش بداية الحلقة، 092-092- 15 صفرين 092 092 16 صفرين، وعبر الواتساب على الرقم 092 092 17 صفرين. قال سؤال عبر الواتساب إذا لم يكن هناك اتصالات، قال سؤال عبر الواتساب: عندي الوالد توفي قبل عيد الأضحى والوالدة قاعدة في العدة وعيد الأضحى على الأبواب، وعادتنا كل سنة نعيد في المزرعة أنا وإخوتي 3 أيام العيد، هل بالإمكان تمشي معانا الوالدة المزرعة وتعيد معانا أم ملزمة بالبقاء في المنزل لحين إتمام العدة؟ لا ديروه بالزوز، تمشي في النهار وروحوا أنتم باتوا معاها في الليل، حتى بتبوش تبات معاها، متعودة تبات بروحها، دي كمسألة تانية. لكن مدام المزرعة قريبة يعني تقدروا تمشوا في ساعة ولا ساعتين ولا ربع ساعة وتروحوا، تاخدوها من بعد فجر العيد، تصلوا العيد في الجامع اللي في جنبكم وتاخدوها وتمشوا للمزرعة وتحضر الذبح والصلخ والشواء وكذا، وديروا بالكم إن أذان العشاء أذن عليكم في البيت، والآن الحمد لله الطرق فذاك اليوم تبدأ فاضية، فحتى المسافة الطويلة مع السيارة تبدأ قريبة، فلابد مثلا إذا كان الحوش يبي ربع ساعة حتى بعد أذان المغرب بساعة الآن تقدروا توصلوها للبيت قبل أذان العشاء، كان بعيدة تبوا ساعة أطلعوا قبلها بساعة وربع، بالك تنطبق عجلة بالك كذا باش توصلوا أمكم في الوقت. لكن لا يجوز، لا يجوز أن تبقى في المزرعة لأن هذه لا تعتبر ضرورة للخروج من المنزل. عندنا اتصال سيد محمد. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل سيد محمد.
6: يعني بنسأل الشيخ أيوة.
0: تفضل تفضل.
6: مباشر هذا ولا؟
0: إيه مباشر إن شاء الله.
6: أساس أنا كان يتكلم على واحد طلبية وقال أنا ممكن نصلي والأذان ما يتم، شو في مساجد واحد قبل 5 دقائق واحد يبدأ بعد 5 دقائق بطريقة هذه يكون في مام الشيخ،
0: يعني اختلاف الأذان. ما هو مش أنت محمد الأول؟
6: أنا اسمي محمد لكن يتصل اسمه محمد، لكن نسمع الإجابة بتاعي.
0: إيه يعني إذا حصل اختلاف في الأذان مثلا، أني صليت وبعدين أذن واحد وذاك مدن بعد الوقت مثلا، هيك تقصد ولا؟
6: هيك نقصد، معناها يدن الأذان الأول بعد 5 دقائق يدن الثاني وأنا قمت الصلاة.
0: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
6: الله يرحم والديك وبارك الله فيك وشكرا.
0: أجمعين يا رب العالمين أجمعين. سيد محمود.
7: ترى محسن.
0: أيوة السلام عليكم.
7: عليكم السلام، شعرت بطرع محسن.
0: الله يبارك فيك.
7: بطرع كنت أذكر كان زوجتي ومست ترد في يوم من رمضان. ومر تمام المغرب فطرت وبعد خش انقطاعتك بسيطة وما عرفتش وقتها، ما سألتها قالت والله ما نعرف. فهل يوجد هذا يعتبر
0: سد الصيام؟ بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى
7: إن شاء الله. شكرا لك، بارك الله فيك.
0: ماشي.
7: شكرا.

0: إذا كان في اتصال. السيد محمد، السيد محمد علق على تعليق السيد محمد الأول والإجابة التي أجبتها، أن يصلي وبعد ما يخش الصلاة يسمع أذان الوقت التي هو يصليها، أو بعد إكمال الصلاة يسمع الأذان. العبرة ليست بالأذان، العبرة بدخول الوقت، والأذان هذا علامة على دخول الوقت. فإذا كان هو تيقن إن الأذان هذا كان في الوقت الصحيح، سمع إذا كان في طرابلس ولا في تاجورة ولا في المناطق هذه تسمع مرات ثلاثة واربعة جوامع مع بعضهم يأدنوا، إذا الثلاثة يأدنوا مع بعضهم هذا دلالة على أنه يأدنوا صح وأنك أنت غلط. لكن أنا سمعت أذانين، الأذان الأول سمعته وصليت وبعدين سمعت الأذان الثاني، ناخذ على الأول ولا الثاني؟ تاخذ على اللي على الحق، يعني المفروض الإنسان يشبح للساعة. زعمك الأول هو اللي الدن بكري وهذا الدن الصواب، إذا كان هيك يجب علي أن أعيد لأنك صليت قبل دخول الوقت، بيا وهذاك الدن وأعطاني سبب شرعي. ولو كان ما دام تيقنت أن الأذان الأول قبل دخول الوقت فعليك الإعادة، لأني الدن الأول على الصواب، ولما سمعت الثاني كملت الصلاة لقيته هو اللي متأخر خمسة دقائق ولا سبعة دقائق لين كملت صلاتي، صلاتك صحيحة. فالعبرة بدخول الوقت. إذا حصل لك الشك، إذا حصل لك الشك في دخول الوقت وفي عدم دخوله، العبرة بعدم دخوله، لأن الواجب هذا يحتاج إلى يقين. إذا كنت في غير واجب فشككت هل الواجب هذا دخل أو لم يدخل، العبرة باليقين، وأنك تعتبر لم يدخل الواجب وبالتالي عليك إعادة الصلاة. فزي ما قلت كثرة المساجد تبين من المخطئ ومن المصيب. لو المرة لو سمعت 3 4 5 6 مساجد أدنوا وصليت، بعد ما تميت أدن تاني واحد بس، هذا دلالة على أن التاني هو اللي غلط، ما عادش ندور ساعة، هذه قرينة. أو صار العكس، سمعت واحد الدن صليت وبعد ما صليت سمعت ستة يأدنوا، هذا دلالة على أن التانين هم اللي صح، الأول هو اللي أذن بكري فأعيد الصلاة. وعند قرينة الساعة هذا ثلاثة قرائن تعرف بيهم أنت صليت على الأذان الصواب أو غير الصواب. عندنا اتصال، سيد مجدي. سيد مجدي السلام عليكم.
1: مهدي معك يا شيخ. مهدي
0: أيوة تفضل سيد مهدي.
1: لبس عليك طيب، كل سنة وانتم مقبولين إن شاء الله يا رب العالمين يرحم والديكم
0: أجمعين يا رب العالمين أجمعين.
1: هل يجوز الدعاء بدون وضوء؟ هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني يا شيخ، أنت أظن عندك علم بطوابير بتاع النفط هذه.
0: إيه.
1: وعندي أنا صاحب الحق يخدم عليه سيارة وكذا، واحد يأخذ في عييت ونيس خالي وماكلتي وشرابي منها يشري فيها أوقات بثلاثة جنيه، هل يجوز أم لا يجوز؟
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: والله يفتح عليك ويرحم والديك
0: أجمعين يا رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد مؤيد.
2: السلام عليكم شيخ، شن حالك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيك يا شيخ عن المعلومات والفتاوى.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
2: يا شيخ نبي نعلق على موضوع عربون البكري بداية الحلقة.
0: إيه.
2: نبي نعرف، كان أنت أعطيت العلم الزبور إنه ما يسترجع العربون، هل يغير في الحكم ولا لا؟
0: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى. أن الأخت أم أحمد.
3: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بالله بنسبك، أنا زوجي قاعد يبني لك بطاقة الدولار، على أساس يعطيني فلوس وبعدين الربط بنعمل أنا وهو بياخذ رأس المال بتاعه.
0: ايه بيعطيك بيعطيك حواله وبياخد كاش.
3: لا حواله، لا صب لي في حسابي كاش.
0: اه صب كاش وبياخذ كاش.
3: اي وبياخذ كاش.
0: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: زال ما كملت السؤال
0: شيخ. تفضلي هيك سامحيني.
3: اليوم هو بعد ما طلع الفلوس خداهم كلهم، لا أعطاني ربح لا أعطاني شيء، فهمت؟
0: باه.
3: خدا فلوسه وراتب ماله وخدا حتى هو الربح.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. باه.
3: حتى هو ما أعطاني شيء. عندي سؤال ثاني يا شيخ.
0: باه تفضلي. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: من ملزم بصرف على الحوش، الراجل ولا المرأة؟
0: بالصرف على البيت.
3: صرف على البيت. أنا عندي زوجي يحاسب فيها الفلوس، يعني نحن الحمد لله، لكن يحاسب فيها الفلوس.
0: يعني يقول لك انت جيبي، انت جيبي وانت ديري وانت صين.
3: اصرفي ايه اصرفي، انا اصرفي معي والله ما تنسيش فلوسك ونولوا عليها على الساس، وهو ما يعطيش فيها في مصر.
0: حول ولا قوة الا بالله. باي تسمع الاجابة باذن الله تعالى. أن السيد محمود قال زوجتي تقضي نهارا من رمضان، وبعد أن أتمت المغرب وجدت قطرات من الدم، لم تعرف هل هي قبل المغرب أو بعد المغرب. إذا وصلت إلى يقين فيجب عليها العمل به. وصلت إلى يقين الآن إن قبل المغرب، وإن بطل قضاؤها وأجر حاصل بإذن الله تعالى، وعليها أن تقضي إلى تقضي يوما بدله. وإذا وصلت إلى يقين أن القطرات كانت بعد أذان المغرب أو دخول وقت المغرب، فصومها صحيح وقضاؤها صحيح. إذا حصل الشك هنا اليقين لا يزول بالشك، اليقين أنها صائمة وصومها صحيح، والشك هو دخول القطرات هل كان قبل ولا بعد، واليقين لا يزول بالشك. هذا ما احنا متيقنين أنها صائمة وماشية أمورها، ثم حصل لها شك في الفطر هل حدث أو لا، فلا تعتد بهذا الشك وتعمل بيقينها اللي هو شني أن القضاء صحيح ولا تعيده يوما آخر. لكن هذا في المرحلة الثالثة بعد أن لا تتيقن أحد اليقينين، لا تيقنت إن كان بعد المغرب وبالتالي صحيح، ومعاش نلجو لقاعدة الشك واليقين لأن صار عندها يقين إن الـ الـ القطرات بعد المغرب وصومها صحيح، أو عندها يقين إن القطرات قبل المغرب وصومها وقضاءها باطل. هذه معاش تخش معانا القاعدة، لأن وصلنا إلى يقين، ما وصلناش لا لليقين هذا ولا لليقين هذا، نطبقوا قاعدة اليقين لا يزول بالشك. احنا متيقنين انها صائمة وشككنا في المبطل او الناقض، يبقى على الحال على ما هو عليه او ما يسمى بالاستصحاب. الحكم بثبوت شيء في الحاضر بناء على ثبوته في الماضي، او الحكم بانتفاء شيء في الحاضر بناء على انتفائه في الماضي. فاحنا مستصحبين الحكم ان الصيام مستمر، نثبتوه في الوقت الحاضر بناء

صومها صحيح بإذن الله تعالى ما لم تتيقن كما قلت أنها أن هذه القطرات كانت قبل أذان المغرب، فحينها تلغى القاعدة ويعمل بيقينها الثاني. الدعاء بدون وضوء جائز لا حرج فيه، لا يحتاج، وقراءة القرآن بدون وضوء أيضا جائزة لا حرج فيها، لمن لا يمس المصحف، لمن يقرأ من الهاتف أو يقرأ من حفظه أو يقرأ من مصحف وهناك شخص آخر طاهر يقلب لها الأوراق، فحتى قراءة القرآن لا تحتاج إلى طهارة الحدث الأصغر، تحتاج إلى طهارة الحدث الأكبر اللي هو الحيض والنفاس أو الجنابة. الجنابة هذه لعالم ومتعلم، والحيض والنفاس لغير المتعلم، لأن المتعلمة التي تخاف أن تنسى القرآن أو تريد أن تحفظ في حال الحيض فلها أن تقرأ القرآن ولكن بدون مس المصحف. أما في حالة الجنابة لا، هذا ما يجوز، داش عالم ولا متعلم ولا غيره، لأن يستطيع إزالة السبب الذي منعه أو يستطيع إزالة المانع الذي منعه من القراءة وهو الجنابة، يغتسل ويقرأ، لكن هذيك لا تستطيع إزالة الحيض، وكان حيضها من اللي تقعد 5 و6 و10 و12 يوم، بتقعد ما عادش تبي تقرأ ما عادش تبي تراجع تنسى، وهي لا تستطيع أن ترفع هذا الأمر. فنقول القراءة الحائض للتعلم وللحفظ جائزة بدون مس المصحف، وقراءة الجنب غير جائزة، أما قراءة غير المتوضئ فجائزة للجميع ما لم يمس المصحف. عندنا طوبير النافتة قال هي هذه خدمتي واني نبي نتضرر، كان نبي نقعد شادة الطوبير وحتى الماكلة ما نقدرش ناكل، اشري والإثم على من اضطرك لذلك. لكن هذا بعد أن يكون حقيقة ضرورة، مش غير ما نبيش نوقف لأنني ما عنديش نية وما عنديش خلوق للطوابير، جيب واحد بأجرة، كان هي هذه علتك جيب واحد بأجرة، ريت أنت مش تشري ليترة بثلاثة جنيه بدل تشريها ب15 قرش، جيب واحد قول أقعد أنت في السيارة وعبيل النافتة وخذ 100 جنيه ولا 200 ولا 300 ولا 1000 ولا اللي تتفقوا عليه. أما كان ما لقيتش الكلام هذا أو حتى بقاء هو باعتبار 3 أو 4 أيام ما تقدرش ما تخدمش حتى الماكلة ما تقدرش تجيب لعيالك ولزوجك، في هذه الحالة يجوزك أنك تشريها للاضطرار والإثم على من اضطرك لا عليك أنت، ولا يجوز شراؤها هكذا تقول والله أني بنخدم وما نبيش نوقف في الطابور وبنشريها وخلاص، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان وهو المتاجرة في الأشياء المدعومة من الدولة وهذا حرام. لكن الله غالب، الدولة اللي دعمت ما رقبت الشمنديرني، نقعد بلا ماكلني وصاري كل ما نبي نعبي بنزينة نقعد 3 أو 4 أيام وبعدين تقع شوية طابور، نقعد أسبوع بلا خدمة، لا اشري والإثم على من اضطرك لذلك. أسأل الله عز وجل أن يفرج، هو حتى البنزينة قريب يتلحق على النافتة للأسف. قال السيد مؤيد العربون، هل لما نعطيه العلم أنني كان معاه جاب بقية المبلغ بناخذ منه العربون يغير من الحكم؟ لا لا يغير، هو أصلا يكي العربون، العربون يقول له ركب تدفعها من ثمن السلعة إذا تم البيع، يعني زي ما قلت المثال 20,000 سيارة أعطيتها 5,000، قال 5,000 كان تميت السلعة تميت البيعة راه بتجيب لي 15,000 اللي هو الباقي، وكان ما تميت شراني بناخذ 5,000، هذا من قبيل أكل المال بالباطل، سواء قلت له ولا ما قلت لاش، يعني قلت له رانيني بناخذهم ولا ما قلت لاش بناخذهم، غير كان ما قلت لاش بناخذهم مزال أكثر لأنه مش طيب على نفسه أكثر. عندك حالة واحدة، بعد ما ترد للخمس آلاف وتقول له أنت في حل الآن تبي تروح روح، قالك سامحني واني تعبتك وكذا وخذ الخمس آلاف هذا تبرع مني بعدين عادي، لكن تاخذها بناء على العقد

0: الحذر الأول إن هي عربون فلا يجوز. لا تقول خلاص أو العربون ما صارش وهني شرعا ما يحق ليش ناخذهم وهاكل ال5000 وإن شاء الله ربي يبارك لك. قالك لا لا ولا ما تاخذهم. قول أرى ما نبيش ناخذهم عربون، بناخذهم هبة ولا صدقة ولا سميها اللي بتسميها. كان قال لك باعي خود بعدين عادي، لأن عرفنا إن السبب إن عن غير طيب نفس، هو إلا عن طيب نفس منه. هذا الطيب نفس لا يؤثر فيه إنه يقول لك قبل ما تبدو في العملية، لا بعد ما ترد له فعليا ويختار إنه يعطيك طائعا مختارا ماشي الحال. أما لأنه هو جزء من العربون فهذا لا يجوز، لأن فيه نهي حتى من حيث العبادة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال هذه أخت أم أحمد، قال زوجي دار بطاقة الدولار، حط لي كاش وعلى أساس بياخذ الفلوس واخذهم كلهم. على الفتوى الأخيرة في دار الإفتاء تصرف صحيح من حيث هذا، من حيث لأن اعتبروا أن إعطاء البطاقة هو من قبيل القراض في سلعة معينة، وإذا حصل القراض في السلعة المعينة فالربح والخسارة على رب المال، هذا ما ليه شيء. فحتى أنت هيكي هذا حكم أخذه ليهم، لكن هو الآن دارها لما كانت حلال ولا دارها الآن هذه كمسألة أخرى ما قلتيش أنت. إذا كان دارها لما زمان حلال فالربح هذا كل حلال عليه بناء على فتوى دار الإفتاء الأخيرة، وإذا كان دارهم توا في ال26 هذه بعد ما دخلوا قصة شركة الصرافة فهذا ينبغي عليه أن يحتاط في الربح حتى تصدر الفتوى بإذن الله تعالى من دار الإفتاء. الربح هذا ناخذوه ولا نتخلصوا منه لمن أقدم عليها دون علم حكم الله فيها. والظهر من المقدمة اللي قلتها مكر إنه بيتخلص منها، لكن هذه خلي بعدين تصدر فتوى رسمية فيها أفضل. قال من ملزم بالصرف على البيت؟ لا، الزوج هو اللي ملزم بالصرف على البيت حتى لو كانت الزوجة مليونيرة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هذا سبب الأفضلية. فأنت لما تنفق عليك زوجتك راه هي اللي أفضل منك ولد. فمسألة أن أشر في أنت وكذا هذا لا يجوز. في غير الضرورات الواجبة عليك، والله تبي مكياج، تبي سيارة، تبي ما نعرفش قفطان صبحة، تبي تسافر، تبي كذا، هذا مش واجب عليك. قلها تبي يصرف من فلوسك ولا دبري. لكن الأكل والشرب والأساسات البيت والصيانة متاع البيت والرفع والجيب والسيارة وكذا هذا كله واجب عليك أنت. هي تبي تدير سيارة بتقعد 24 ساعة تدهور، هذا مش واجب عليك. قلها تبي تدهوري بري خذي السيارة لك أنت. أما الأشياء الضرورية، علاج كذا عيالك مرة الظروف العادية، أني بسيارتي أني نتكفل بيك. أما الزائد عن الحاجة فعليه الزوجة. فالأساسات هذه حتى لو كانت الزوجة مليونيرة لا يجوز أن يطالبها الزوج بأن تحضر الأكل لها ولا تحضر الحوائج العادية لها ولا تحضر الأشياء الضرورية لها. لا لا، هذه عليك أنت، ما لناش متزوج باش تصرف فيها. تبقى بعد ذلك مسألة يخليها تخدم ولا ما يخليهاش تخدم، هذه كمسألة أخرى. ما نبيش نقول أني بالك يتعلموا الناس ويتضرروا بكلامي، لأن بعض الأحيان إذا سئلت عنه سأجيب، لكن لما مرات نقول نعلم ناس يديروا حاجات هم ما يديروش فيها، وعدم ديرها خير. خليها حتى مش واجب عليها، لكن خليها بالتبرع وتمشي خير. فهذا هو حدي. الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته في الأمور الضرورية، ما بيش خليها تخدم، يقدر يخليها مدام هو ينفق عليها وكذا يقدر ما يخليهاش تخدم. يقولها قعمزي بناء على هذا الأمر. ما زاد على ذلك ما نبيش نتكلم عليه، لأن بعدين قد تكون المضار أكثر من الفوائد مع عدم وجود حكم شرعي ينبغي علي أن أتكلم فيه. يعني مثلا بعض الناس زمان كان عندهم زكاة العروض ليست واجبة خلافا لشبه إجماع أهل العلم، فيمشي لجماعة الزكاة يقول جماعة المليونيرية هذا اللي في سوق الثلاثة وكذا، يقول له ما عليك الزكاة في زكاة العروض. هذا علم جهله خير منه. نفرض أن هذا اللي عنده 20 مليون ولا 30 مليون ولا 100 مليون في سوق الثلاث، لنفرض أن الزكاة ليست واجبة عليه هو طلعها، هل حرام عليه؟ هل فيه ضرر؟ هل فيه شيء معين؟ لا ما فيش. كان جاء سألك بعدين يجب عليك ألا تخفي الحكم الشرعي، لكن ما دام الأمور ماشية وماشية على الأحسن مش على الأضر نخليها تمشي. مرات تبين الحكم الذي يؤدي إلى النزاع والخصام وبقاؤه ليس محرما، مرات عظم بيان خير خليه خير إلا إذا سئلت، زي اللي يقول مثلا صديقي بيتزوج بنت وهني نعلم أنها ظروفها كذا مش كويسة يعني من ناحية الأخلاق وكذا، فهل يجب علي إخباره أو لا يجب؟ قالوا لا يجب عليك إخبارها، لأن إخباره يبدأ فيه طعم في المرأة هذه بدون ضرورة. لما يجي يسألك بعدين لازم ما تخبره، وحتى لما يجي يسألك إذا كان ما يعلمش بهذه الأمور لا أنت. فزي ما قلنا أني ما نبيش نتكلم على المسألة هذه، خليها بهذه الطريقة، قيل أخبب الأزواج على زوجاتهم أو العكس. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون

0: وكثير من الحجاج للأسف شباب ولا حتى ناس كبار السن ولا كذا يغفلون في المطارات بسبب عدم ترتيب الأمور بالصورة التي يريدها أحيانا الحاج. هو يريد شيء والرفقة ولا البعثة ولا اللي بيستقبلوه أحيانا يجبرونه على غير ما هو يريد، ومتى يريد أن يذهب يتوضأ ويصلي وكذا يقول لا الآن ما عادش في وقت، السيارة بتنتقل وبعدين أنت ما عادش تلقى من يرفعك ولا من كذا، فيسرع ما يدورش، يسرع ويخرج ويستمر في سفره حتى يضيع الوقت ويخرج الوقت. هذا لا يحل ولا يجوز، هذا يسقط عنه الحج أصلا. لو كنت تعرف أنك بتدير هذه العملة حتى الحج مش واجب عليك، قاعد في بيتك هو أفضل لك، معناه أنك لو قعدت في بيتك وصليت الصلاة في أوقاتها بالصورة المطلوبة منك وأفضل لك من سفرك إلى الحج، لأنك بتضيع بسببه الصلاة. وهذا يعني ليس في سفر الحج فقط، بل أيضا كل من يسافر ينبغي يعني أن يعرف أمتى يركب الرحلة، أمتى يركب الطائرة، أمتى يركب السيارة، أمتى ينزل، باش يرتب أموره، ما يمكن من الصلاة جمعه جمع تقديم، يجمع جمع تقديم، وما يتطلب الأمر أن يجمعه جمع تأخير، يجمعه جمع تأخير، ولا يسمح لنفسه أن يبدأ في رحلة تضيع له الصلاة ويخرج وقتها.
1: كذلك من المهم أيضا التزود بالعلم. يا إخواننا والله أنا يعني ذهبت بفضل الله كثيرا بفضل الله عز وجل، ورأيت الناس يذهبون دون علم. الآن شكر الله لبعض وزارة الأوقاف بعض المكاتب تقيم دورة، لكن بعض الناس يمشيش، والعلم يضيع بين الحياء والكبر، واحد متحشم وواحد متكبر والعياذ بالله. يقول لك وكنا نخوض مع الخائضين، امشي مع الناس وكما يفعل الناس، والله يقعون في أشياء منها ما هو يعني مبطل أحيانا لبعض الأركان وهذه مصيبة، ومنها ما هو متعب للأبدان. فمثلا سأعطيك مثلا،
2: نعم تفضل شيخ.
1: كثيرا من الحجاج إذا مثلا إذا سعى بين الصفا والمروة ماذا يفعل؟ يتسجد من الصفا ويمشي للمروة ويعود للصفا، يقول واحد هو اثنين الآن،
2: يدير 14
1: هو المشي من الصفا إلى المروة شوط والعودة شوط، هو يحسابها زي الطواف. الطواف من الركن إلى الركن شوط،
2: نعم
1: من الركن إلى الركن شوط،
2: نعم
1: فهو يعملها زيها. فشي كم يطوف شوطا، كم يسعى شوطا في الصفا والمروة؟ 14 شوط، وهو يعني حوالي 400 متر ما بيناتهم تقريبا، قريب نص كيلو. فهي متعبة، وهو شيخ كبير أو عجوز أو أحيانا يعني يدفع عربة، يعني ما يتم الأشواط 14 منين قريب يموت؟ منين؟ من جهله. لو تعلم، لو تعلم لقيل له إن ذهابك من الصفا إلى المروة شوط، وأنت عائد إلى المروة إلى الصفاء شوط، والميزان والضابط أنك تبدأ بالصفاء وتنتهي بإيش؟ بالمروة.
2: نعم نعم،
1: تبدأ بالصفاء وتنتهي بالمروة. هذا العلم.
2: نعم.
1: في بعض الناس يضع يده مثلا على الكعبة فتدخل يده داخل الشاذروان، والشاذروان من الكعبة، أو يحط يده على الحجر والحجر من الكعبة، فكأنه طاف يعني في البيت، إلى غير ذلك من الأشياء.
2: نعم.
1: كذلك قد يبيت خارج الحدود في منن، إلى غير ذلك من الأشياء، ربما نتطرق إلى بعضها.
2: جميل.
1: فالعلم.
2: نعم.
1: وأكبر من ذلك.
2: نعم.
1: أنه إذا تعلم، إذا تعلم وعلمه المشايخ مسألة أنا أهمس بها في أذن كل حاج ومعتمر.
2: طيب.
1: من سمعها مباشرة سمعها، ومن لم يسمعها فليبلغها إلى غيره.
2: جميل.
1: الحج والعمرة التعب والمشقة فيهما مطلوبة ومراعاة، مراعاة فيها المسألة، الأعراض والتعب ويعني النصب اللي يصيب الإنسان مقصود لذاته في الحج.
2: نعم.
1: يعني الشعث والغبرة والغبرة الأشياء هذه، الزحام.
2: نعم.
1: العرق، كل ذلك في ميزاني. مقصود انت ما ماشي لسياحة لبلد اخر تتسوح وتبي فرارة ومروحة ومكيف وما يقربك حد وبرنامج، لا، هو مطلوب ان تتدافع مع المسلمين وان تتضايق معهم، لكن بلطف ومحبة. وكلما تعبت واصابك لأواء او مشقة او تعب او نصب قلت هذا مطلوب في الحج، هو في ميزانك في الحج. هنا تتغير يا شيخ عبد الباسط وكلام للسامعين المشاهدين المسألة تماما. فهذا الضجر الذي نراه من الحجاج، حتى قيل إن الحاج إذا ما لقاش مع من يتعارك يتعارك مع الزاد متاعه، مع الشنطة متاعه. لماذا؟ لأن هذا مش متعلم. صحيح. لو تعلم صحيح. والله ما يتعاركوا على كال ولا على شراب ولا على قال، والله
2: فعلا
1: سب دين الله.
2: نعم
1: نعم
2: فعلا شيخنا بارك الله فيك.
1: دين الله في منن من أجل قهوة.
0: من أسبابه يعني أن تكون نفقتك طيبة، المال اللي بتنفقه وبتاكله وكذا في هذا المكان لابد أن يكون طيبا، مش مال يعني مخلط وملخبط من شركات ولا من سرقة ولا احتيال ولا كذا، وبعدين تبقى أنت تنفق عن نفسك منه وأنت في الحج، وبعدين يقول نبي الحج متاعي يكون مبرور. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح خطب الناس وقال أيها الناس إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كانك أنت ما قدمتش حاجة طيبة الله لا يقبلها، ما تطمعش فيها، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. إذا أنت خفت الله واتقيته وحذرت كل المعاصي وابتعدت عنها وحرصت على كل ما يوصلك إلى ما تريد من الحج المبرور، فإنك تأمل في ذلك وترجو الله، والله عز وجل لا يخيب رجاءك بفضله. لكن إذا أنت ما أخذتش بالأسباب فأنت مفرط.
3: وصلنا عند السؤال الثاني لأخت أم الغالي، قالت شن حكم من يمشي للحج بأداء فريضة الحج وهو ما يكلمش في أقاربه وقاطع رحمه، بل يعني معطل قسمة الميراث وإعطاء الورثة حقهم بحجة أنه يبي سوم كويس، وظاهر أن السوم هذا يعني أزيد من سعر السوق، يعني معطل القسمة. قالت أنا عندي يعني ولدي عمره 23 سنة وبعض الأقارب معطل قسمة ميراث أبوه، باش يعطيه يعني حصته من ميراث أبوه بهذه الحجة يعني، وماشي للحج. قال يعني في أقارب أيضا قالت تعدوا علي وظلموني ومشوا للحج ومطلبوش حتى السماح. قالت زمان يعني كنا نعرف أن يمشي للحج يطلب السماح من الناس، والآن هذا الأمر بدأ يقل. أو
4: والله هو هذه مسألة وهذه مسألة. ذنوب العباد، الذنوب اللي لها تعلق بالعباد، هذه لا ينفع فيها حج ولا ينفع فيها صيام عرفة ولا غيره. لابد من استسماح المظلومين أو رد المظالم إليهم. يعني أنا خالب من 1000 جنيه وحجيت 1,000,000 مرة، وما يصيرش، لكن حجيت 1,000,000 مرة. هل يوم القيامة يقول له والله أنت حجيت 1,000,000 مرة عادي، هذا اللي تبي منه اللي سارق منه 1,000 دينار عادي؟ لا، سيحاسب عليها يوم القيامة. ممكن الذنوب اللي بينه وبين ربي هذه يغفرها الله عز وجل، يوم ما صلاش باهي، يوم ما قال كلمة ما تنفعش، يوم ما تكاسل عن فرض، يوم دار محرم، هذه يغفرها الباري عز وجل. لكن ذنوب العباد زي هذه، أني موقف الناس عن الاستفادة بمالهم لين ينبيعوا زي ما نبي نية، لا، لأنني مستريح وهم تعبين، هذا ظلم ويعتبر نوع من غصب المال. السب، الشتم، قطع الأرحام، هذا كله يعني لابد فيه من واحدة من الاثنين، إما يطلب السماح وزي ما قالت هي كانوا الليبيين اللي بيمشي يلود على الناس اللي متعارك معاهم ولا كذا، ولا متخالف هو وياهم، ولا اللي يظن إنه ممكن في بينه وبينهم إشكال ومنحلش ويقولهم سامحوني. باش يمشي للحج اللي بينه وبين الناس خلصه، ويبدأ اللي بينه وبين ربي بإذن الله تعالى يغفره له في يوم عرفة. فمش معنى أن حج يرجع كيوم ولدته أمه من كل الذنوب، لا، في ذنوب معينة وعلى رأسها هؤلاء الذين يظلمون الناس أو يسبونهم أو يغتابونهم أو يأكلون أموالهم أو يغتصبون جزءا من حقهم، هذا كل ما ينفعش فيه لا حج ولا عمرة ولا غيره، إلى أن يتحلل من الناس إما بطلب السماح منهم ويسامحوه، وإما برد المظالم إليهم.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: من رياض الصالحين، باب التوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن ياسر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخضامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم، فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. قالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الدواوين. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينا هو على ذلك، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي. وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. فكان كعب لا ينسى حال طلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين ابتلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما ابتلاني الله، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته، فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة في أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنه

0: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الصبر. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وا كرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم أجمعين.

0: فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال إليه الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمئشار، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقا. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقا. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، اصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به، احملوه في قرقر وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفنيهم الله تعالى. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت، وأضرم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها. أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. ذروة الجبل أي أعلى، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها. القرقر بضم القافين نوع من السفن. والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير. وأضرم أوقد، وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست توقفت وجبنت. وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري. فقالت إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرى وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي ألا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموا، وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه. متفق عليه. والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وضبطوا يصب بفتح الصاد وكسرها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمئشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصر، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف وهو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة رضي الله عنه قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما يكون. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بتمرات. فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أم يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفره لا يطرقها طرقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا، وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. السرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. ردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله،
1: فما تأمرنا؟
0: قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم.
1: متفق عليه.
0: والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
1: متفق عليه.
0: وأسيد بضم الهمزة، وحضير بحاء مهملة مضمومة، وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
1: متفق عليه.

0: من رياض الصالحين.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

0: أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد قرأنا الفصول الستة من الباب الأول من القسم الأول، واليوم نقرأ بحول الله تعالى الفصل السابع من الباب الأول من القسم الأول. يقول المؤلف رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحضرة رتبته عليهم.
1: هذا العنوان يتصل على نحو ما بالفصل الرابع والفصل الخامس، وذلك أن الفصل الرابع عنونه وترجم له المؤلف رحمه الله بقوله في قسمه تعالى بعظيم قدره، أي عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. والفصل الخامس ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله في قسمه تعالى جده له بتحقق منزلة مكانته عنده، فكلاهما في القسم وكلاهما في الحديث عن تحقق ورفعة وعلو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المعبر عنها بالعظمة. وفي هذا الفصل ينتقل المؤلف إلى الإشارة إلى رفعة ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، وهذه لفتة دقيقة فطن إليها المؤلف رحمه الله وبرهن لها بشواهد من القرآن الكريم والحديث الشريف. فكتاب الله سبحانه وتعالى وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم تشهد بعلو رفعته صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء. وهذا مبحث لطيف لم يفت المؤلف رحمه الله الإشارة إليه والاستشهاد عليه. هذه الآية من سورة آل عمران التي استشهد بها المؤلف رحمه الله لأخذه الميثاق والعهد على أنبيائه ورسله بأن يعلموا بأن نبيا خاتما للرسالات جميعا سوف يبعث، وأنهم إن أدركهم زمانه لا بد من أن يسلموا له ويؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، بل فوق ذلك عليهم أن يبينوا ذلك لأقوامهم. وعند بعض أهل التفسير بأن النصوص في الكتب المنزلة على أولئك الرسل كل من أرسل إلى قوم ونزل عليه وحي كان فيه إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وختم الرسالات به، وأنه على النبي أن يبلغ قومه بذلك إن أضلهم زمانه أن يؤمنوا به ويصدقوه. وهذه الآية قرأها الستة من القراء بلفظ التاء المرفوعة: لما آتيتكم من كتاب وحكمة. وقرأها الإمام نافع انفرد بقراءتها بالنون: لما آتيناكم بالنون، هكذا نون العظمة. وهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله سبحانه وتعالى منزلته عنده حتى يخبر عنه بنون العظمة، وأنه هو الذي يأخذ المواثيق والعهود على الأنبياء والرسل بأن يؤمنوا به ويتبعوه إن أدركهم زمانه صلى الله عليه وعلى رسل الله أجمعين. وفي هذه الآيات يورد الله سبحانه وتعالى الإصر، لفظ الإصر، وأخذتم على ذلك على ذلكم إصري. والإصر الأصل فيه هو الشدة والثقل، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. لكن المراد به هنا الميثاق والعهد، ولا شك أن الميثاق والعهد وخصوصا في جنب الله سبحانه وتعالى هو من أعظم وأثقل الموازين، فليس من السهل أن يقطع الإنسان لربه عهدا ثم يخل به. ناهيك عن أن يكون ذلك المأخوذ عليه هذا العهد والميثاق هو نبي ورسول بعثه الله سبحانه وتعالى إلى خلقه. وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الحكمة: لما آتيتكم من كتاب وحكمة. والحكمة مشتقة من الإحكام والإتقان، وتطلق على معان كثيرة، منها السنة، ومنها القرآن، ومنها العلم، ومنها الفقه، إلى غير ذلك مما يجب أن يكون متقنا ومحكما التنزيل. واللام في لما آتيناكم من كتاب وحكمة، اللام يقول عنها النحاة موطئة للقسم، وهي لام الابتداء، وما بعدها ما الشرطية. لما آتيناكم من كتاب وحكمة، وجواب الشرط هنا هو جواب القسم: لتؤمنن به ولتنصرنه. فأين جواب الشرط؟ عند النحاة إذا اجتمع الشرط والقسم أغنى جواب القسم عن جواب الشرط، أيهما وقع أغنى عن الثاني. اقرأ.
2: قال أبو الحسن القادسي: اختص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بفضل من يؤتيه غيره أباله به، وهو ما ذكره في هذه الآية.
1: القادسي رحمه الله توفي عام 403، وهو من فقهاء المالكية الكبار، عالم ضرير، لكن المترجمين له يشهدون بدقة ضبط كتبه، يقولون بأن أصحابه أحسنوا ضبطها وكتابتها عنه، ولا علاقة له بقابس فهو قيرواني، ولكن يذكر أن عمه كان يعقد عمامته ويربطها على طريقة أهل قابس، فنسب إليها لذلك.
2: قال المفسرون: أخذ الله ميثاق بالوحي فلم لم يبعث نبيا إلا ذكر له محمدا ونعته وأخذ عليه ميثاقا إن أدركه ليؤمنن به، وقيل أن يبينه لقومه ويأخذ ميثاقه أي يبينوه لمن بعده. وقوله ثم جاءكم الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: هذا القول فيه إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى في حق سيدنا عيسى مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالقابسي فيما رويه عن بعض المفسرين من أنه ما بعث نبي وأوحى الله إليه إلا وبين له أن نبياً يبعث في آخر الزمان هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه أن يخبر به قومه، وعليه وعليهم أن يتبعوه إذا أدركهم زمانه. هنا يورد المؤلف رحمه الله لتؤمنن في قول الله تبارك وتعالى لتؤمنن به ولتنصرنه قول بعض أهل العلم من أن الخطاب هذا لمعاصري النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد شارح الشفاء وهو شهاب الدين الخفاجي رحمه الله بأنه هذا عام لكل الأنبياء والرسل، لأن أصل الخطاب للأنبياء والرسل عموما في هذه الآيات، وهكذا يكون الخطاب لمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، من أهل كتاب اليهود والنصارى في زمنه عليه الصلاة والسلام، ومن أدركه ممن بعث من قبله من الرسل وأتباعهم. وقصة ذاك الموصلي الذي قابل النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف حينما ألجأه أهل الطائف إلى بستان، وكان الخادم يدين بدين رسالة بعث بها سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من بلد أخيه يونس وهي نينوى. فأيا من كان ممن أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يؤمن به من أتباع الأمم السابقين، بل الأنبياء والرسل أنفسهم. ولا نعجب حينما نسمع ذاك الخبر الذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحيفة من التوراة في يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعث أو أدركني أو جاء موسى عليه السلام ما وسعه إلا أن يتبعني، مبينا له أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما قبلها، وأنه ليس في وسع كائنا من كان إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم.
2: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبعث الله نبيا من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذن العهد بذلك على قومه ونحن عن السبي وقتادة في آية تضمنت فضله بغير وجه واحد. قال الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح.
1: يروي المؤلف عن الإمام علي كرم الله وجهه بأنه ما بعث من نبي إلا وأخذ عليه العهد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدركه عهده. وهذه الرواية موقوفة على الإمام علي، إلا أنها في حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذه أيضا، هذه الرواية يؤكدها أو يرويها، تأتي من طرق أخرى، يرويها السدي ويرويها قتادة. والسدي تابعي، هو إسماعيل بن عبد الرحمن، قيل سمي السدي لأنه يجلس عند سدة المسجد، مسجد الكوفة. والسدة المراد بها الباب، السدة المراد بها الباب. فنحن عندنا في لهجتنا السدة لها معنى آخر، لكنها في اللغة العربية الفصحى مستعملة، وهي مؤنث السد أو السد. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، السد أو السد مؤنته السدة. والسد المراد بها هنا الحاجز الذي يمنع المرور، وهو الباب. فالسدي رحمه الله كان من علماء الكوفة، واتقه الشمني رحمه الله وشهد له بالتقدم في العلم، واتقه ابن حبان. ولبعض أهل العلم فيه مطعن، ولكن رواية القاضي عياض واستشهاده بما يروى عنه لا شك أنها ترفع من شأنه رحمه الله. وهو خلاف سدي آخر يقال له مروان بن محمد، ليس من طبقة السدي هذا، وهو صاحب الكلب المعروف من المؤرخين، ويأخذ عليه بعض الرواه شيئا من المناكير في رواياته.
0: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

0: وقال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله وكيلا. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في كلام بكى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم. فقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح.
1: آية سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. جمع الله فيها أولي العزم الخمسة من الرسل، محمدا صلى الله عليه وسلم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى. وهؤلاء الخمسة الذين يعرفون بأولي العزم لقوا من أتباعهم عنة شديدا، وقاسوا كما يقولون في اللغة، قاسوا من أقوامهم الأمرين، ولكنهم صبروا وصابروا. فذكرهم الله سبحانه وتعالى جملة، وقدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وخصصهم بعد ذلك بذكر أسمائهم. لكن آية سورة النساء في آخر سورة النساء: إن أوحينا إليك، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذه الآية ذكر فيها الله سبحانه وتعالى نحو 13 رسولا، وبين فيها جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه مثل ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء. وقدمه عليهم: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وهو آخرهم مبعثا، لكن الله سبحانه وتعالى قدمه عليهم إشارة إلى علو منزلته ورفعته. وذكر في هؤلاء الرسل موسى عليه الصلاة والسلام الذي كلمه الله تعالى. ويشير المؤلف في هذا الفصل إلى أن الله سبحانه وتعالى ممتن على نبيه عليه الصلاة والسلام، ممتن على أحد من أنبيائه ورسله بشيء إلا وامتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بمثله. فلئن كلم الله موسى تكليما فإنه أسرى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق سدرة المنتهى، وفرض عليه الصلوات الخمس كما هو معلوم في ليلة الإسراء والمعراج. ولئن منح نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام بإبراهيم الأكمة، وهو الذي ولد بدون باصرتين، منح نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ذلك من المعجزات التي تحققت لبعضهم، كما حصل في إحدى الغزوات من رد عين أحد أصحابه وقد أصيبت، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها، ودعا له فشفت وكانت أبصر عينيه وأشد بصرا من الأخرى. فهذه من المكارم العظيمة التي امتن بها الله سبحانه وتعالى على نبيه، إلا أن في النسخ بعض اضطراب. بعض النسخ تجعل آخر هذه الآيات متأخرا عن بعضها، بعضها تجعلها في أول الثمن عند قوله عند كلمة عند قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وبعضهم بعض النسخ تشير إلى آخر الآيات بعد ذلك بنحو 3 أو 4 آيات أخرى، وأظن هذا خطأ من النساخ بل خطأ من المحققين أيضا، لأن إحدى النسخ المحققة فيها هذا الابتعاد عن الموضع الذي هو محل الاستشهاد من هذه الآيات والزيادة عليه بآيات أخرى، لا شك أنها خطأ من الناسخين.
0: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول.
1: أهل النار يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا، وهذا يشهد له نصوص كثيرة وآيات كثيرة من القرآن الكريم، لكن هيهات لا يتحقق لهم ذلك، وهم يتمنون في هذه الآية أن يكونوا قد أطاعوا الله وأطاعوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن كما يقولون لا تساعة مندم، فات وقت الطاعات والعمل، فالدنيا مزرعة الآخرة، ومن ترك مزرعته خوية على عروشها لا يطمع بنيل شيء من جيرانه وخلانه. فعمر رضي الله عنه وأرضاه يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بعلو المنزلة ويبين أن ويبين أنه يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي على عادة العرب في قولهم، يفدي غيره بقوله بأبي أنت وأمي يا فلان، فهذه التفدية يفدي فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه لعلو منزلته، فهذه التفدية فيها شهادة لرفعة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم بها من مكانه. وعمر بن الخطاب الخليفة الراشد الثاني الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق، فرق الله به بين الحق والباطل، ولد 40 قبل الهجرة، أي أنه عاش 13 في الإسلام قبل الهجرة و27 في الجاهلية، وعاش 23 عاماً بعد الهجرة، فولي الخلافة 13 بعد موت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعهد له بالخلافة ودامت خلافته 10 سنين، دامت خلافته 10 سنين رضي الله عنه، حتى قتل شهيداً 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.

من ذلك أنه كما يقول وفقت ربي في كذا وكذا، نزل القرآن بعد أن يقترحه هو على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل القرآن مثبتاً لما أبداه وما أشار به على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الموضع المعروف حول الكعبة، وهو مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، يقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا الاتخاذ بأمر الله سبحانه وتعالى اقترحه عمر رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاب لأمهات المؤمنين وغير ذلك مما كان يبديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إخلاصه وتفانيه في خدمة الإسلام. وكيف لا وقد دعا الله أن يعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، فامتن الله على عمر بأن هداه إلى الإسلام في قصة إسلامه التي خرج فيها لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يعود من عنده مؤمناً مسلماً مصدقاً. فما أعظم كرم الله سبحانه وتعالى على خلقه، يظل الإنسان في هذه الحياة ويرتكب من المنكرات ما يرتكب، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد به الهداية سدد خطاه إلى طريق الخير وعانه على اتباعه. فهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه بمجرد أن أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن المسلمون إسلامهم ولا يبقون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم مسرين بهذا الدين، وقد خرج هو وحمزة على رأسي صفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة يعلنان ويعلن معهم من وراءهم من المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرسلا من عند ربه ليطهر البلد الحرام ويرد الملة الحنيفية إلى سماحتها ونقاوتها وطهارتها. ومن بطولته رضي الله عنه وأرضاه أنه حينما أراد الهجرة لم يهاجر سراً كما هاجر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل مر على رجالات قريش في دار الندوة وهو يقول لهم شاهت الوجوه، من أراد أن تسكله أمه وترمل زوجته وييتم ولده فليلحقني وراء هذا الوادي، أي ليخرج مقاتلاً لي حول فيما وراء البلد الحرام تحدياً وإصراراً على أنه لم يخرج من مكة خائفاً هارباً بدينه، وإنما خرج متابعاً للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان مع ذلك رجلاً تقياً بكاءً في صفحتي خديه خطان من أثر الدموع لبكائه في أخريات الساعات من الليل وعند المواقف التي تستدر عطف المسلم وتثير شفقة في نفسه، أو اللحظات التي يخاف فيها من ربه ويشعر بخوفه الشديد من عذاب الله وسوء العاقبة. الفاروق رضي الله عنه وأرضاه

لم تنجب الدنيا في جميع الأمم مثله، كان يتمنى الشهادة، وفي زمانه في خلافته كان القتال في الفتوحات في بلاد الشام وبلاد النهرين، ولكن ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول له متعجبة، وهو يسأل الله جل وعلا أن يمنحه الشهادة وميتة في بلد نبيه، فتقول لو أن ذلك الشهادة موضعها خارج بلاد خارج المدينة المنورة على حدود بلاد العرب فأن تتحقق هذا. فكان يقول يأتي بها الله إن شاء، وقد تحقق له ذلك، وهو يصلي في صلاة الفجر طعنه أبو لؤلؤ المجوسي بسكين من جانبين، وأخذه المسلمون وسألوه أن يأتوا له بالطبيب، فما تاقت نفسه إلى الطبيب، وكان إذا وضع رأسه على فخذ ابنه عبد الله وحان وقت الصلاة يصر على أن يضعه على الأرض ليصلي ولا يفوت وقت الصلاة. واستأذن من السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن يدفن إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر في حجرتها، فأذنت له. ومع ذلك حينما دنت منه ساعة الموت قال لأصحابه: إذا حملتموني استأذنوا أم المؤمنين مرة أخرى. وجاءوا بعد الصلاة عليه به إلى الحجرة الشريفة فاستأذنوها فأذنت له، ودفن إلى جنب صاحبه أبو بكر يسلم عليه الناس صباح مساء كما يسلمون على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم أعز الإسلام في زماننا هذا وكل زمان لما نراه من تخاذل المسلمين عن نصرة الحق وظلم بعضهم بعضا، حتى بلغ بهم أن يؤدوا وظيفة أعدائهم بقتال بعضهم بعضا عمدا ومع القصد، تحرك الطائرات وتقصف الدول والمدن لا لشيء إلا لأن أهلها قالوا ربنا الله. وهذا العمل لا يستطيع غير المسلمين أن يقوموا به لما يجدونه من الحرج أمام دولهم وحكوماتهم، ولكن طغاة العرب والمسلمين لا يبالون بذلك، تراق الدماء وتسفك وهم عندهم يؤدون دوراً من أعظم الأدوار في التاريخ، وسوف يلعنهم التاريخ وسوف يذكرهم المسلمون على مدى الدهور بالطغيان والفجور والعصيان، وسوف نأخذ أبناء بلادنا وغيرهم ممن ماتوا واستشهدوا بخناقهم يوم القيامة لهذه الدماء التي سفكت في طرابلس وفي بنغازي وفي غريان وفي كِكلة وفي غيرها من المدن. اللهم من علينا بمسلمين من أمثال الفاروق، حكام الراشدين وعلماء مخلصين ومؤمنين صادقين، ليرشدوا الناس ويهدوهم إلى الإسلام واتباع سبله.

0: الأفضل.
1: قال قتادة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث.
2: هذا الحديث يرويه قتادة، وهو من التابعين، وهذا الحديث يريده أبو حاتم في تفسيره. وأبو قتادة ثقة، وموصوف بالعلم، لكن على لبعض أهل الحديث عليه مأخذ التدليس، والله أعلم.
1: فلذلك وقع ذكره مقدما هنا قبل نوح وغيره. قال السمرقندي: في هذا تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالذكر قبلهم وهو آخرهم بعثا. المعنى: أخذ الله تعالى عليهم الميثاق إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذر. وقال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
2: في هذا الموضع يشير المؤلف رحمه الله إلى آية سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أخذ الميثاق على الخلق قبل أن يوجدوا في هذه الحياة مكتوب على الناس أجمعين، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى للوفاء بعهده تبع نبيه صلى الله عليه وسلم وصدق بما آمن به وعمل لنفسه على النجاة في هذه الحياة الدنيا والفوز بالآخرة.
1: قال أهل التفسير: أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود، وأحلت له الغنائم، وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها.
2: هذه الآية التي يستشهد بها المؤلف هي آية سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والتفضيل الذي فيه رفع درجات بعض الأنبياء والرسل على بعضهم، المراد به هنا عند أهل التفسير رفع درجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان خاتما للرسل، لكنه أولهم في الخلق والإيجاد، كما قال عليه الصلاة والسلام: نبئت أو كنت أول الخلق وآدم مجندل في طينته. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عند الله خاتما للرسل، وآدم عليه السلام لم يخلق بعد. وهذا إشارة إلى التفضيل، لأن الأول الذي له السبق في سبقه دلالة على علو منزلته ومكانته، هو مبعوث آخرا لختم الرسالة، ولا يكون بعده من نبي، ولتكثر أمته عليه الصلاة والسلام، ولكنه أول الأنبياء والرسل كما جاءت الشهادة بذلك في هذا النص.
1: قال بعضهم: ومن فضله أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم، وخاطبه بالنبوة والرسالة في كتابه، فقال: يا أيها النبي، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ.
2: مر معنا هذا التفضيل في الفصل الثالث من هذا الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه ربه بيا أيها النبي ويا أيها الرسول، ونادى غيرهم من الأنبياء بأسمائهم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ويا زكريا، ويا إبراهيم، وهلم جرا من الأنبياء ناداهم الله بأسمائهم، ونادى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ النبوة والرسالة. وهذا لا شك فيه دليل على رفعة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من رسل الله.
1: وحكى السمرقندي عن الكلبي في قوله تعالى وإنا من شيعته لإبراهيم أن الهاء عائد على محمد صلى الله عليه وسلم، أي إن من شيعته محمد لإبراهيم، أي على دينه ومنهاجه. وأجازه الفراء وحكاه عنه مكي، وقيل المراد نوح عليه السلام.
2: وإن من شيعته لإبراهيم في سورة الصافات ساقه الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. فبعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى في تلك السورة بعثة نبيه نوح عليه الصلاة والسلام، وكونه أرسله الله جل وعلا ليؤدي الرسالة، فعوند وكذب، فأغرق الله قومه ونجاه هو ومن آمن معه لا غير. وعند أهل التاريخ أن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام هو أبو البشرية الثاني كما يقولون، باعتبار الأرض قد غمرتها المياه وعمها الطوفان فهلكت الحياة، وأن من نجا وأن من صار في هذه الأرض من بعد هذا الطوفان إنما هم من نجوا مع نبينا نوح عليه الصلاة والسلام. فمن نجا حينما رست السفينة على الجودي كما بيّن الله ذلك في سورة هود، من نجا هو من تناسل في هذه الأرض وانتشروا فيها، وبيّن الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات إشارة نبيه إبراهيم أنه ممن شايعه في الإيمان والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والمراد به نوح هنا عند بعض أهل التفسير. لكن القاضي عياض رحمه الله يذكر بأن الهاء في قوله وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من أنصاره وأتباعه، المراد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤكد ذلك الفراء وهو من كبار نحاة الكوفة، متوفى عام 207، صاحب تفسير معاني القرآن. ويؤكد ذلك مستشهدا بكلامه أيضا القاضي عياض مع استشهاده بكلام الفراء العلامة مكي القيسي المقري القيرواني الذي ظل في جامع قرطبة 40 سنة إماماً وخطيباً ومعلماً ومؤلفاً. هذا مكي القيسي رحمه الله يذكر في كتبه ولعله مشكل القرآن أن المراد بمن هو من شيعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد ذلك، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالملة الحنيفية وجاء متابعا لنبي الله إبراهيم لا مناقضا له، فالتوحيد عند كل الأنبياء والرسل لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في الشرائع والتشريعات بما يلائم كل قوم في زمانهم. فحتى قال بعض أهل العلم: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. فما شرعه الله للأنبياء والرسل السابقين هو شرع لنا أيضا في الإسلام، ما لم يرد ناسخ ينسخه في قرآننا أو في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالشرائع بما متفاوتة بحسب ما يلائم كل قوم في زمن نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا تقدمت الإشارة إلى أن مما يفخر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرسالة أنه نال أشياء، أعطي أشياء، من بينها أنه نصر بالرعب لمسيرة شهر كما جاء في الحديث، وحلت له الغنائم ولم تحل لأحد من قبله من الأنبياء والرسل. كانت الغنائم والفيء إذا ناله قوم من قوم قاتلوهم يوضع فتنزل عليه نار تحرقه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا في أول سورة الأنفال بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وبينا في هذه السورة وفصل ما يتعلق بذلك. ومما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحلت له الأرض مسجداً وطهوراً، فخلافاً لبعض أتباع الأنبياء والرسل السابقين لا يصلون إلا في معابدهم، بل وفي معبده الخاص المدون فيه اسمه، ربما يكون مسجلاً في معبد معين لا يعدوه إلى غيره، فإن ضيع المجيء إلى معبده، فإن ابتعد عن المعبد ولم يتمكن ضيع صلاته وضيع عبادته ولا يبالي. لكننا في الإسلام والحمد لله مما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحلت له الأرض مسجداً وطهوراً، يعني يتيمم منها المسلم من الأرض إذا افتقد الماء، ويصلي عليها إن غاب عن مسجده وغيره من المساجد، إن لم يجد المساجد صلى حيثما أدركته الصلاة في أرض الله الواسعة في المكان الطاهر منها. فانظر إلى هذه المكارم العظيمة التي حظي بها النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له ورفعة لقدره وتعظيما لشأنه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف أن الله سبحانه وتعالى في ترجمة هذا الباب: فيما ورد في كتاب الله العزيز، فيما ورد في كتاب الله العزيز، مبينا عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء وحظوة رتبته عليهم عند بعض أهل النسخ، بعض النساخ لكتاب الشفاء. ترجمة هذا الباب تتضمن على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم، والحظوة والحظوة هي المراد بها العلو والرفعة للمنزلة والمكانة، وهي الرتبة. وفيها تكرار لكلمة عليهم وحظوة رتبته عليهم. في بعض النسخ كلمة عليهم مدونة وفي بعضها غير مدونة، وكلاهما صحيح. والعربية من مبادئها أنه يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. ومعنى دلالة الأول عليه: إذا ذكر الجار في لفظ متقدم استغني عنه في لفظ آخر، فيذكر في سياق الكلام لمرة واحدة ويستغنى في بقية الكلام عن ذكره بما ذكر أولاً. تلك الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها، ومعنى وظلها دائم أيضاً، لكنك لا تجد في الآية إعادة الظل هنا مرة أخرى لتقدمه في الأول، وهو ما يعبر عنه اللغويون الاستغناء عن إيراد اللفظ لدلالة الأول عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا

ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتل

قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا

من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم